0: Dramatic details have been emerging. One pilot stabbed another aboard the plane, and quick thinking from passengers who stormed the cockpit appears to have saved the aircraft from crashing. Those who fought back during the attempted hijacking say it was do or die. The pilot who launched the attack has been arrested and is being questioned by Saudi authorities. The latest housing data has prompted at least one economist to say the downturn is shaping up as the biggest in 40 years. And in a worst-case scenario, prices could end up falling 20%. House prices have dropped for a sixth straight month, and it's across the board, with Brisbane having the sharpest fall. Analysts say high interest rates and the government's crackdown on property tax breaks are playing a big part, as well as the Middle East war. And Victorian doctors across the state's public system are set to walk off the job for 4 hours this afternoon. The union has warned up to as many as 10,000 professionals could participate in the strike. Emergency departments will not be affected, but disruptions to elective surgeries are expected. Unions are pushing for improvements to working conditions, including shift caps and a 28% pay rise over 4 years. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تؤكد لسكاي نيوز عربية تعرض رحلة فلاي دبي لحادث أمني تمت السيطرة عليه. وفلاي دبي تعلن تعليق الرحلات مع إسرائيل مؤقتا لاستكمال التحقيقات. الرئيس الأمريكي يتعهد بتحقيق نصر قريب على إيران ويقول إن بلاده سيطرت على مضيق هرمز بصورة شبه كاملة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن مؤشرات قوية على ضلوع إيران في مخطط لاستهداف قاعدة فارفورد الجوية. تعطل 3 محطات لتوريد الكهرباء في سوريا إثر انفجار خط أنابيب غاز في ريف دمشق، والسلطات السورية تواصل التحقيقات لمعرفة الحيثيات. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى وقوع إصابات في بعض أطقم الطائرة خلال الرحلة. كما شددت على أن السلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم يأتيان على رأس أولويات الهيئة، مؤكدة أن فرقها بالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل التحقيق مع الواقعة بما يشمل الجوانب التشغيلية والأمنية. ختمت الهيئة تصريحاتها الخاصة لسكاي نيوز عربية بالدعوة إلى عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق. هذا وأعلنت شركة فلاي دبي عن تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث الرحلة FZ1073. وقالت الشركة إن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث. وقالت فلاي دبي إن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهاتها المختلفة. إلى ذلك، هبطت في مطار بن غوريون طائرة فلاي دبي البديلة للرحلة التي تعرضت لواقعة أثناء توجهها من مطار دبي إلى تل أبيب، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب الطائرة في مطار بن غوريون. بحث وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي علاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، واطمأن الشيخ عبدالله بن زايد من خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ما جرى على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة لهجوم تم إحباطه من قبل المسافرين، مضيفا أنه وفق المعلومات الأولية كان هدف المهاجم تحطيم الطائرة بكل من فيها. كاتس حذر من وصفهم بالأعداء بأخذ التحذيرات والإنذارات الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد. قالت السفارة الهندية في الرياض إن الطيارة الهندية على متن رحلة فلاي دبي التي تم تحويل مسارها تلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة توبوك شمال غربي السعودية. وأشارت السفارة الهندية إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن وضع الطيار مستقر وهي تنتظر تقريرا مفصلا عن حالته الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل بشأن واقعة طائرة فلاي دبي، ووصف ترامب قائد الطائرة بالبطل.
2: تحدثت مع بنيامين نتنياهو بشأن الحادث، ويبدو أن مساعد الطيار الذي ربما كان إرهابيا أو مختلا طعن الطيار. كان الطيار في حالة سيئة جدا، وأعتقد أنه لا يزال كذلك. الطيار وبطريقة ما كان بطلا، إذ تمكن من فتح الباب، وهذه الأبواب لا يمكن فتحها من الخارج. تمكن من التراجع إلى الخلف وفتح الباب والصراخ، وكان هناك إسرائيلي لم يسبق له أن قاد طائرة، رأى ما كان يحدث وسمع الصراخ. تمكن هذا الرجل من انتزاع ذلك الشخص من مقعده ودفعه إلى الخلف ليمسك به الركاب، ومع أنه لم يسبق أن قاد طائرة أمسك بمقبض التحكم ورفعه إلى الأعلى، وتمكن من إعادة الطائرة إلى وضعية مستقيمة. لا أعرف إن كانت القصة صحيحة، لكن هذه هي الرواية التي وصلتني من نتنياهو ومن شخصين آخرين.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف القتال مع إيران ممكن والاتفاق ممكن أيضا، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة بسطت سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وأن النفط يتدفق أكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى أن إيران تواجه صعوبات بفعل التضخم والقدرات العسكرية المدمرة.
3: قريبا سترون أمورا ستحدث بشأن إيران. لقد تم تدميرها، اقتصادها متهالك بتضخم يعادل 300%. لقد تم تدمير قواتها البحرية والجوية وأنظمتها الدفاعية. لقد بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وفي الأيام الماضية خرجت كمية نفط هائل عبر المضيق أكثر من أي وقت مضى.
1: تتسع دائرة الفقر في إيران مع ثمار تراجع الريال أمام الدولار الذي تجاوز حاجز 2.5 مليون ريال في السوق الحرة، ما يضغط على القدرة الشرائية ويرفع تكلفة الغذاء والاحتياجات اليومية. وفي مواجهة تآكل مدخراتهم يلجأ الإيرانيون إلى الدولار والذهب لحماية أموالهم من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
4: في إيران الدولار يصعد والفقر يتسع، والإيرانيون يهربون إلى الذهب بينما يعرض نقص الدواء حياة المرضى للخطر. 2.5 مليون ريال إيراني بات ثمن دولار واحد في السوق الحرة، رقم لا يبقى على شاشات الصرافة بل ينعكس سريعا إلى معاناة في جيوب الإيرانيين. رواتب تفقد قيمتها ومدخرات تتآكل، وعائلات تخفض مشترياتها مع ارتفاع تكلفة الغذاء والاحتياجات اليومية. ويأتي هذا التراجع الكبير لقيمة الريال الإيراني تحت وطأة ضغوط أمريكية متصاعدة، لا سيما الحصار البحري الذي قيد صادرات النفط والتجارة وصولا إلى عقوبات وقيود على حركة الطيران وشركات إيرانية متعددة بما فيها شركات صرافة، وهو ما فاقم شح موارد إيران من العملات الأجنبية. ومن الصرافة إلى أسواق الخضروات والمواد الغذائية يظهر الوجه الآخر للأزمة، فالريال المتناقص في قيمته يرفع تكلفة الاستيراد والإنتاج والنقل، ثم تنتقل الزيادة إلى الأسعار، وهو ما يؤثر بالتالي بشكل سلبي على قدرة المواطن الإيراني على شراء الكميات نفسها بدخله المعتاد. وبسبب ذلك تغير سلوك المستهلكين كما هو متوقع وكما تفيد التقارير، فمن كان يشتري 5 أو 10 وحدات من بعض السلع بات يكتفي باثنتين فقط. ومع تراجع الثقة بالريال الإيراني تتجه شريحة ممن يملكون مدخرات إلى البحث عن ملاذ يحفظ قيمتها، فالدولار والذهب والعملات الذهبية تتحول إلى أدوات لحماية المدخرات مع تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
5: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس حار، درجة الحرارة 30، ملبن 24، وطقس ممطر.

0: نشأة وكلود بتتابعوا المشوار الصباحي مع البريكفاست شو، كمان لكل اللي حابب ينضم لنا ويشاركنا ويتواصل معنا على 02-96-533-00 مع اللونج ويك اند خلال هالأسبوع، اللي كمان مع الجو الحلو اللي عم نتحضر كمان ل نهاية الأسبوع الطويلة، واللي رح يكون لنا مناسبة كتير مهمة هو الختام الانارال مباراة الرجبي يلي رح تكون بين الفريقين، بين نيوكاسل نايتس وأيضا سيدني روسترز، يلي كمان اليوم نشوف أن البطاقات خلصت، يعني فعلا اليوم قد ما في إقبال على شراء التيكتس لحضور المباريات اللي رح تكون نهار الأحد. من بعد موسم شهدنا في كتير من المفاجآت للحقيقة. من الرياضة بنرجع لأخبارنا طبعا اليوم الأسترالية، وبعده الموضوع الأبرز اللي هو الموضوع اليوم رفع الرسوم عن البطاقات الكريدت كارد والماستر كارد، يلي اليوم في انتقادات كتير كبيرة عم تكون للحكومة، خاصة من خلال هيدي الفتلة هيدي البرمة، مثل كأنه مبسوطين فيها أنه هيدا إنجاز حققته اليوم الحكومة والرئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اللي بيقول أنه كوفي رح ينخفض سعره، ولكن لا مش هيك رح، يعني منا رايحين يعني لحتى المواطن يتمتع بفنجان القهوة بدون ما يغص أو رح يكون في تراجع بأسعار الكوفي، إنما يعني رح يغصصنا، يعني لأنه أنت رح يخففوا لك من ميل، وأكيد صاحب العمى رح يرفع لك التسعيرة من ميل.
1: طبعا صاحب العمل بيشتغل لا يربح لا يكسب، مش عشان يخسر، يعني لازم هو ما عارفش بيفكر ازاي الرجل ده الحقيقة، يعني هو في حالة، انت عارفة انا بحس ان هو في حالة تخبط، لان اللي بيحصل في استطلاعات الرأي والأداء اللي هو بيقدمه وعدم رضا الشعب على أدائه ده عامل له عملية تخبط، فالإنسان لما بيكون في ظروف في حالة زي كده بيبقى مش عارف يعمل ايه، ده عملية نفسية يعني سيكولوجيا، يعني بتبص تلاقيه يعني بيتخبط في الأشياء وما عندوش استقرار نفسي ولا أي اجتماعي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا أي حاجة، فتبص تلاقيه يعمل حاجات غريبة عجيبة كده. ربنا يشفي.
0: شو تعليقك على المظاهرات اللي عم تصير بفرنسا؟ للحقيقة اليوم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اللي أعلن عن توقيف أكثر من 400 شخص معظمهم من القاصرين على خلفية حراك احتجاجي انطلق الأسبوع الماضي من ضواحي باريس وامتد إلى عدة مدن. الحراك اللي إجا احتجاجا على مبارف فصول المقتصي، طول ساعات الدراسة، تغيب المدرسين، ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف خلال موجات الحر اللي شهدتها البلاد. بيقول وزير الداخلية أنه 440 شخص توقفوا بمختلف أنحاء البلاد، وتلتي الحالات وضعوا قيد الحجز لدى الشرطة، يلي اليوم العنف لا يمكن تبريره بأي شكل، بيقول أنه لا شيء ببرر الحضور للمؤسسات التعليمية للتظاهر بوجوه ملثمة أو مخفية وحمل مقذوفات وانتظار تدخل قوات الأمن لمهاجمتها. شو اللي عم بيصير بفرنسا؟ هل يمكن أنه هيدا هو السبب الرئيسي؟ يعني
1: طبعا أكيد لما بيكون في عجز في أداء الحكومة وفي تغيرات بتحصل بتكون بتنتج هذه التظاهرات. كمان بالنسبة احنا بنحكي في التظاهرات، معلش هننقل شوية على إيران، التظاهرات في إيران دلوقتي بطريقة يعني ما فيش حتى سيطرة، والطريقة اللي بيتعامل بيها البسيج اللي هم بيعتبر زي الأمن المركزي عندنا في مصر، أمن مركزي ناس بتتطوع أو بيجبروا ناس، في ناس بيتطوعوا ما بيكونش عندهم مؤهلات كفاية أو ثقافة معينة أو تعليم معين فبينضموا لهذه، وبيكون تصرفاتهم تصرفات عشوائية يعني ما بتكونش. فالتظاهرات في إيران كمان بالنسبة حتى ضد الأداء الحكومي وضد الحرس الثوري وتغيير النظام، لأن في أمريكا الشعب الإيراني حس أن أمريكا ما بدهاش تغيير النظام، رغم أن الشعب كان بيراهن على أمريكا أنها تغير النظام، ولكن الشعب الإيراني حاليا ما بقاش عنده ثقة في أمريكا أن هي هتغير النظام. أمريكا بدها تبقي على هذا النظام لطبعا استعماله ضد دول الخليج، أو استعماله مثل عصا لدول الخليج، أو يعني لخوفهم وكده يعني عارفة زي. فهو ده في مشكلة كبيرة جدا. فالشعب دلوقتي بيقوم لأنه فعلا بده يغير النظام، لأن الحياة دلوقتي والحصار اللي احنا شايفينه الاقتصادي على الطيران، حتى على الطيران دلوقتي، فده مخلي التظاهرات صعب جدا.
0: إسرائيل وواشنطن عولوا كتير على التحرك الداخلي مع بداية هذه الحرب على إيران، ولكن هذا الشيء ما حصل.
1: نعم صحيح.
0: ما حصل، ما بعرف إذا هو لأن كان في تهديد أي حدا بينزل على الشارع وبيحتاج يعتبر عدو وسيقتل.
1: لأن الشعب كان يعني كان بيراهن وكان بيعول على أمريكا إن هي هتقوم بتغيير النظام، بس الشعب حس ودرس، لأن الشعب الإيراني كمان شعب ذكي، شعب مثقف، حس إن أمريكا ما عندهاش نية تغيير النظام، فقالوا إن إحنا لو يمكن لو إحنا تحركنا ممكن أمريكا تدخل في هذه الأثناء، لأن أمريكا كمان فقدت الثقة في أن الشعب بده يغير النظام.
0: نعم.
1: فدلوقتي في أسلوب جديد، في طريقة جديدة بتحصل في إيران، وهو إسقاط النظام.
0: هو إسقاط النظام أم برأيك يعني كمان رح يكون في هونيك اليوم يعني مساعي دبلوماسية بعدها قائمة؟ لأنه من بداية الأسبوع بعدنا عم نسمع أنه قد نعود إلى المباحثات والمفاوضات، وخاصة الاجتماع اللي كان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اللي كان فيه اجتماع بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي. فبعد قبل الانتخابات النصفية أو بعد الانتخابات النصفية ما حدا عارف يعني فعلا اليوم في ضياع بصراحة، أو ما حدا قادر يحلل إذا كان فعلا في هونيك خطة لإسقاط هذا النظام من خلال المسار العسكري، أم بعد المساعي الدبلوماسية قائمة قبل ولا بعد الانتخابات؟
1: التفاوض الأمريكي الأمريكي الإيراني في أمريكا
0: في خبر عاجل عفوا نشأت. حسب آخر معلومات روبيو، طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك بعد تعثر المفاوضات.
1: صح. فخلص. كنت بتكلم سبحان الله أنا بتكلم الخبر العاجل، لأن أمريكا عارفة أن هذا الوفد لا يمتلك أي ضغوط، ما يمتلكش أي حاجة خالص، فعشان خاطر كده قال لك وجوده عندنا لازمته إيه؟ ملوش أي لازمة خالص، وما هوش وما حدش بيعرف مين هو صاحب القرار حقيقة. نعم. حتى المرشد ما حدش يعرف هو عايش ولا ميت ولا استشهد ولا إيه بالضبط مصيره، ما حدش يسمع عنه حاجة، ومحدش يعرف هل الحرس الثوري هو اللي بيقوم بصاحب القرار أو هي الجماعات الحكم ولية الفقيه هو صاحب القرار، وإما عن اللي هو التفاوض في أمريكا هم شايفينهم هم تضيعوا وقت ما لهمش أي لازمة يعني استهلاك.
0: فهون الخبر
1: يلا
0: حسب روبيو اللي طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك بعد تعثر المفاوضات. ما بعرف إذا بنهاية الأسبوع رح نشهد يعني كمان تطورات جديدة بالمسار العسكري أو ضربات رح توجهها واشنطن لإيران. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا كمان اليوم في خبر رح نتابعه بتفصيل، انسحاب القوات الأمريكية من العراق، موضوع كتير مهم رح نضوي عليه بعد استراحة. ولكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع، هل بتشوفه ولا صالح الصالح العراق يلي اليوم كمان الحكومة عم تسعى لحصر السلاح الغير شرعي، لحصر السلاح إذن، وفقط السلاح الشرعي اللي معهم مهلة من هلأ للعام المقبل يلي عطيهم مهلة لحتى يكون في حصرية السلاح وكمان سحب السلاح الغير شرعي هيدا بالعيرة. ما بعرف إذا اليوم القرار اللي اتخذ بانسحاب القوات الأمريكية من العراق رح تكون مساعدة أو العكس.
1: أنا بشوف أن الـ الـ الـ الـ الإدارة الأمريكية شافت أن الحكومة ما عندهاش يعني النية أن هي تسحب السلاح، والدليل إن هو تأجيل سحب السلاح. معنى أنك أنت تأجل حاجة يعني مثلا شهرين ولا شهر، دي معناها أن فشل، في فشل ما. ولكن الخوف بقى، كل الخوف أن انسحاب القوات الأمريكية يترك فراغ في العراق وممكن يخلي العراق تعيش في دائرة فوضى بسبب انفلات السلاح وعدم حصره.
0: نعم، إذا رح نروح لبريك ومن بعدها لكل اللي عنده تعليق فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 02-96-530. سؤالنا، هل برأيكم اليوم انسحاب القوات الأمريكية من العراق قد يخلق فوضى، وهل فعلا اليوم الحكومة العراقية قادرة تضبط الوضع داخل العراق خاصة مع رفض عدد من الفصائل اليوم تسليم السلاح الغير شرعي؟ بريك ومنتابع من بعدها.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

0: منعود لمتابعة مشوارنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمية أستراليا مع اتصالاتكم أيضا ومشاركاتكم معنا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق ومداخلة فيكم تتواصلوا معنا 02-96-53-00. طبعا من ضمن المواضيع اللي كنا أثرناها صباحا مع زميلنا نشأت وسمعنا لبعض الأراء حول حادثة الطائرة من دبي إلى تل أبيب، واليوم الشكوك أنه يكون في هناك عمل إرهابي من خلال هذه العملية الطعن اللي صارت، الإشكال اللي صار داخل الطائرة. خلينا نشأة نتابع مع مستمعينا. معنا اتصال أبو العبد معنا كمان، خلينا نسمع رأيي على الهواء. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك، صباح النور.
1: أنا يوسف.
0: أهلا وسهلا فيك يوسف، كلنا سمع لك.
1: أفريد بدي أقول لي شغلي، وين بتلاقي مثلا بأي بلد في العالم واحد أجره مقطوشة، عينه رايحة، إيده رايحة على الحكازات، هذا بيكون وراء أمريكا. أي بلد في العالم بيكون هذا وراء مين؟ أمريكا. أمريكا بدها تطلع من العراق، بدها تخلي وراها الدواعش تحركهم انه شفتوا انا على كنت مسكتهم، وهي اللي عملتهم. يعني مثل فرانكشتين عملوا صاحبه وما قتلوا. امريكا بدها تطلع من العراق او تنسحب وتخلي وراها الاجرام. هيدي الحقيقه. ما يعني
2: صحيح. طب بس انت قول لي ايه رايك في عمليه الهجوم اللي لسه ما حدش يعرفه هو ارهابي او لا على طائره فلاي دبي، اللي هو طبعا كانت عمليه ارهابيه في نظرك او عمليه انتحاريه زي ما بيقولوا، او الراجل التيار مساعد التيار كان عنده تخلف عقلي، ولا انت ايه رايك في هذه العمليه اللي قامت بسببها؟ كان هو بيقوم بعمليه الطعن التيار الاصلي، وكمان سبب في ان هو حب يخرب اللي هي كمرة الطيران، وحب لدرجة ان هو اتكسر جناح الطيارة. يعني جناح الطيارة عمل حركة معينة، هو عارف عملها ازاي، حصل ان جناح الطيارة اتكسر. فانت شايف ان ده عمل ارهابي ولا شو؟
1: كل شيء بيأذي الانسان هو عمل ارهابي. انت مالك حضران فيلم هذا الامام الكذاب والارهاب.
0: اوكي، ليه انت بدك تشك انه هيدا عمل ارهابي؟ شو السبب؟
1: هلا يعني كل شيء بيأذي الانسان، ليش عم يخطف الطيارة مثلا؟ ليه؟ شو السبب مثلا؟ في سبب معناته؟ يا حدا حاملها، يا اما وراها حدا، وراها استخبارات، يا اما يعني في شيء وراها.
2: اللي فكر ان هو يخطف الطيارة ما هموش مثلا الناس الابرياء اللي داخل الطيارة وعائلاتهم، واذا كان في اطفال موجودين ونساء وكبار السن؟ يعني دي كمان لازم نعرف شو رأيك.
1: صدقني انا صدقني سمعت بس ما اعرف بس شكله الحادث، يعني بس سمعت انه ايش خطفوا طيارة من ابو ظبي ونزلت بالسعودية. ليش نزلت بالسعودية مثلا؟ في مصر، في هون نقطة، لا نزلت بالسعودية، لا ما نزلت بليبيا.
2: طب المسافة، على حسب المسافة، كانت المسافة اقل.
1: لا ما في بليبيا.
0: عظيم، شكرا لك أبو يوسف على المداخلة. لكل اللي حبيب كمان يشاركنا على هذا الموضوع، يعني كمان اليوم اللي الأدية هيدي المسألة أو هذه الحادثة ممكن تساعد نتنياهو بالانتخابات المقبلة، وخاصة يعني خلال هالشهر اللي عم تتحضر إسرائيل للانتخابات. معنا فارس من تشستر هيل سيدني، صباح الخير.
3: هلو،
0: تفضل فارس، انت على الهواء.
3: هلو، يعني بس مشان ما حط حدا تحت مسؤولية او شيء، ولكن انا ما عندي علم فعلا انه اذا كان البنتاغون او المخابرات الامريكانية انتقلت الى سيدني وجدت على تو ام اي، يعني بيطلع كل واحد بيحكي او السؤال، يعني مثل السيد نشأت كأنه هو بيعرف الطيران، بيعرف الطب، بيعرف الحرب، بيعرف الوحد. يعني المجتمع عندنا شوية عقول مثل صغيري يحللوا كمان، ولكن فعلا نطرح سؤال، شو رأيك يا يمكن مدحت دكتور او
0: انت انت انت انت اعطيني رايك، نحن تركين لك المجال لحتى تعطي رايك على الهواء.
3: انا كيف بدي
0: نحن ما مش عم نحن لانه بنحترم المواطن وبنحترم المستمع.
3: اسمحيلي تقليني
0: تفضل. اي تفضل كلني سمع لك.
3: انا كيف بدي اعطي رايي بشيء ما بعرفه؟
0: ليه ما بتعرفه؟ ليه نحن طرحنا السؤال؟ معليش بدك تفضل تفضل.
3: يعني الاخ اللي كان على التليفون من قبل وسالتي شو رايك اذا ارهبت، طب هو شو المعلومات اللي عنده تقدر يقول لي فعلا هو هذا ارهابي او ما ارهابي او قد يجوز محتل عقليا؟
0: انا ما قلت له هيك، نحن سؤالنا واضح يعني. فارس
3: لا
0: فارس
3: السؤال انه فارس ارهابي يعني.
0: طب قريت سمعتك
3: يعني السؤال سمعتك بحد ذاته.
0: سمعتك سمعتك اسمعني لحتى ارجع بس وضح السؤال اللي نحن طارحينه بالنسبه لهذه الحادثه اللي صارت يعني امبارح، هل هي رح تأثر على الانتخابات الأمريكية الإسرائيلية؟ لأنه نحن معودين في بيصير في هونيك شبهناها بأحداث 11 أيلول اللي أثرت بشكل كتير كبير على دعم جورج بوش بوقتها وعطيته زخم، فهل هذا الشيء رح يتكرر برأيك؟
3: يعني أنا إذا جيت قلت لك حيأثر على الانتخابات الأمريكية وفعلا حيأثر إذا أعطيت رأيي أو معقول ما يأثر وشي يعني من بيكون من الشيء منيح للمجتمع بإستراليا كمان إذا نطرح موضوع نجيب إنسان مثقف أو إنسان خبير بموضوع ما ونسأله وهو بيجاوب وبعطي ساعتها آراءنا، ولكن نعطي آراء بأشياء.
0: شكرا لك شكرا لك، عطيناك مجال كتير يعني لحتى تعطي رأيك، بس ظاهر أنه يمكن ما كتير عم يستوعب
2: الكلام. حلو حلو الإنسان بتكون هذه اجتهادات وأراء، وحلو اللي يحصل في تفاعل بين الناس في أي مواضيع، في حاجات تفاعلية الناس لازم تتفاعل، لازم تعبر عن رأيها، لأن لو الواحد يقول أنا ما بفهمش في ده وبفهمش في ده وما بفهمش في أي حاجة خالص، طب شو يعني؟ فالإنسان لأنه من ضمن ميزات أو صفات الإنسان إنه هو يعبر عن رأيه، يشارك، يتفاعل مع اللي بيحصل حواليه، ما يكونش سلبي مثلا.
0: صحيح يعني صحيح انت بتشوف التعليقات يلي بتصير على اي موضوع عبر السوشيال ميديا. نعم. كل واحد بيعطي رايه بيعطي وجهه نظره، نحن عم نحترم اراء المستمعين لحتى كمان يكون عنده راي كيف عم يتفاعل وكيف عم تنعكس هذه الاخبار عليهم. هيدا رايك نحن بنحترمه، فانت اكيد يعني في هونيك أخصائيين في خبراء كمان نحن بنعتبر يعني بنحترم رأيهم، وكمان بنفس الوقت بناخذ بعين الاعتبار آرائكم كيف عم تتفاعلوا
2: يعني
0: مع هذه
2: أنا الأخبار. أنا بعتبر 2ME إذاعة محترمة وشفافة وشفافية فيها عندها شفافية يعني نسبة كبيرة جدا جدا جدا، ورأي المستمعين. فأنت لو أنت تشوف يعني قد إيه 2ME فيها
0: بيكفي أنه خلينك
2: إلا وانت تشوف الإعلام الأجنبي الألفاظ اللي بيستعملوها دي هي لغة العصر وبيستعملوا، إحنا مستحيل نسمعنا أبدا أبدا ألفاظ خارجة، كل واحد بيقول رأيه. صحيح. بكل احترام وبكل نعم. شفافية، وإحنا والـ 2ME لكل الناس حقيقة، وده شيء جميل جدا جدا جدا.
0: سايمون من برينزويك ملبن وسيما من كاسولا سيدني، صباح الخير.
4: صباحكم. يسعد صباحكم.
0: مثل العادي يا سايمون، ليديز فيرست، نبتدي مع سيما، شو تعليقك؟
4: تعليقي انا حبيب اتجاوب مع الاستاذ نشأتي، يقول انه الانسان لازم يعطي رايه يكون ايجابي وما يكون سلبي. انا برايي ليش انه كل هالايام وهالسنين نحن اخذين فكره عن اليهود انه هني عدونا، وهني يعني نحن من خلال تجربتنا الشيء اللي عمله حافظ أسد وبشار الأسد هو شيء أفظع من اليهود بشعبه.
0: بتقولي سوري بآخر كلمة قطعت شوية، يا ريت ترجعي تحكي تعيدي.
4: أنا بقول إنه ليش نحن أخذين هالفكرة إنه اليهود هني عدونا وهو لازم نقاتل عدونا وعدونا؟ ليش نحن حكام الشعوب العرب نحن الشيء اللي عملوا بشار وحافظ الأسد شيء أفظع من اللي عملوا اليهود بفلسطين؟
2: أنا هقول لحضرتك حاجة. أولا إحنا تعلمنا هيك في في مناهجنا الدراسية من وإحنا أطفال، علمونا الكره، والكره كارثة في في في في حياة الإنسان. علمونا الكره، علمونا هم الأعداء، علمونا وترسخت هذه الأفكار في في في أدمغتنا وفي أفكارنا إلى لحد دلوقتي. وزي دائما بقول من شبع على شيء شبع عليه. الأفكار السامة اللي حطوها في مناهجنا الدراسية وفي مدارسنا وإحنا ما كنا صغيرين، هي دي اللي وصلتنا لهذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها.
0: سايمون شو تعليقك على الكلام؟
5: والله تعليق أنا كان عن الطيارة اللي حاولوا يفجروها، بس الأخت هون رأسا تركت الموضوع وراحت على حافظ أسد وبشار أسد. احنا مو موضوعنا هذا، موضوعنا الطائرة اللي الطيار اللي
0: شو اسمها عليهم مستمعينا.
5: يعني كان رأسا قصيتي الموضوع، بدلت الموضوع معها رأسا.
0: أوكي أعطيني رأيك أنت سايمون.
5: رأيي أنا
6: هني بشار الأسد وحافظ أسد هني اللي علمونا على هالمفاهيم.
5: لا لا لا أنا ما عليه حافظ أسد، ما عليه
6: هني الحروب اللي عملوها هني أفظع من أعمال اليهود.
5: ما عليه اليهود، أنا
6: كتب
5: أنا مو عدل أي واحد.
6: إحنا للكتب اللي الكتب الإسلامية والسيري هو نحن نبي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هون بدنا ننتبه. شكرا لك سيما، بدنا نحترم كل الأديان. وكيف تابع مع سايمون؟ تفضل.
5: فإحنا هون بهالبلد هذا لازم نحترم قوانينه، نحترم آراءه، فلازم يعني انتم عاملين اذاعة لازم تشارككم بالمواضيع.
0: طيب شاركني بالموضوع، شاركني انت بالموضوع. يعني ما عليه يعني نوقف ملاحظات على بعضنا لو سمحت.
5: انا بعتقد هاي لعبة من لعبة اليهود والامريكان.
0: اوكي شكرا سايمون من برينزويك ميلبن. منتابع مع تعليقكم معنا فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
7: صباح الخير مدام كلورد. ايه يقول الاستاذ نشأ.
0: صباح النور
7: مدام كلورد. هن نسيوا كمان شو عملوا بلبنان المقاومة الفلسطينية، بس نشوف شو عملت سوريا. بس هلأ بالنسبة للعراق، انفلوا من العراق مصيبة وانبقوا بالعراق احتلال. طيب شو المطلوب منهم الأمريكي؟ كيف ما علقت مرة تفعلوا للرئيس الأمريكي تريليون، يعني واحد وحده 12 صفر، يعني 1,000,000,000,000,000 ليعمل الحرب على إيران. ولما إجا بده حارب إيران قالوا لا واقف. هذا اللي صار، يعني قد ما يصرف الرئيس ترامب بعده ربحان. وبالنسبة لهالطيارة هذي عمل إجرامي، لأنه هذي جميعا في يهود هون بدهم يعملوا عمل إنساني ويقتلوا الإسرائيليين اللي موجودين فيها مدام كلود.
0: أوكي شكرا لك فريد على نعم. عندك أي إضافة للكلام قبل ما ناخذ رأي زميلنا نشأت؟
7: لا خلي رأي
0: نشأت. عندك أي تعليق عن اللي تفضل فيه؟
2: لا ما عنديش أي تعليق. إحنا دلوقتي في مرحلة حراك جديد، في تشكيلة جديدة بتحصل بالشرق الأوسط، في مش نفس الأسلوب اللي إحنا عشناه هنفضل نكرره مرة تانية. ففي خطة جديدة دي البدايات بتاعتها، ولكن إزاي هتنتهي هي دي المعضلة الحقيقة.
0: نعم رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. إذا مواضيع كتير وعديد اليوم طرحناها على الهواء، انطلاقا من استطلاعات الرأي اللي كانت أعطت بولين هنسن تقدم في ولاية نيو ساوث ويلز، وبالوقت يلي كمان رفع الرسوم على الكريدت كارد الماستر كارد. هل برأيكم هيدا الشيء رح يساعد المواطن أم هو تريك مثل ما قال زميلنا نشأت للمواطن لحتى تزيد عليه الأعباء؟ خاصة يعني اليوم رح تنرفع الواحد بيرسنت، وكمان بنفس الوقت اللي رح يدفعها هو صاحب العمل اللي رح يدفع للبنك كمان 1%، وهيك بيجبر صاحب العمل لحتى يرفع الأسعار. يعني هيدي الدويخة اللي عملولنا إياها،
2: وممكن يرفع الأسعار أكتر من اللازم.
0: نعم.
2: وبتكون عنده الحجة إنه هو الحكومة رفعت علي الفائدة فأنا مضطر إن أنا.
0: نعم.
2: وهنا يتقبلها المواطن.
0: عزيز.
2: ما أصل المواطن مش ممكن يتذمر على لأنه يعلم جيدا إنه هو ملوش ذنب حرام.
0: نعم. رياض من بنكستون سيدني، صباح الخير.
8: صباح الخير ست كلاود، صباح الخير نشأت،
2: صباح السعادة، صباح الأمل.
8: الله يسعدك. احنا يعني انا ما بعرف الأخبار، انا وصلتني من شي 6 ساعات من الصحافة الإسرائيلية واعلنوا كيف صارت التحقيقات وكيف صارت الجريمة، وبالنهاية هو هذا الكوبايلوت طعن الطيار، والطيار قدر انه يفتح الباب، وكان في طيارين 2 من الموساد الإسرائيلي. نعم. من ضمن الركاب دخلوا على القمرة وسيطروا على الطيارة، لأنه
0: نعم.
8: الكوبايلت حاول أنه يغير مسار الطيارة بس ما قدر لأنه ما عنده الكوتس، هي مبرمجة أنه تروح على إسرائيل بس ما عنده الكوتس أنه يقدر يحول الطيران، فهم الموساد سيطروا عليها ونزلوها، وهذا حسب الرواية الإسرائيلية طبعا، وهي الأصدق طبعا،
0: هي الأصدق. شعرفك يعني أن الأصدق
8: عندنا إنترنت وعندنا كل هالمعلومات.
0: ليه بتعتبر أن الصحافة الإسرائيلية هي الأصدق برأيك؟ ليه؟
8: لأنه عندهم استخبارات عالية، عندهم الموساد يعني أكثر من وشين بيت، وهدول معروفين يعني من أحسن أجهزة استخبارات في العالم كله.
0: برأيك مش ممكن تستفيد منها سياسيا مثلا، وخاصة هالانتخابيا هيدي رواية؟
8: لا أنا سمعتها بطريقة ثانية، حتى هي موجودة على الانترنت هلا منتشرة الرواية.
0: نعم.
8: هاي.
0: شكرا لك رياض.
8: لا لسه، بس ممكن تعليق صغير.
0: تفضل.
8: أنا فلسطيني وما بقبل إنه حدا يقول لي إنه الرب أجا قال أرض الميعاد يجي يطردني، أنا عندي أرض جدودي طردونا ولاجئين وين مكان، يعني احنا كفلسطينيين الكل عم بيعذب فينا في لبنان في الاردن، في يمكن الاردن احسن دولة بتعاملهم لانهم اخوة يعني، بس
0: هل يعني مع احترامنا اكيد لكل الفلسطينيين، ولكن هل برأيك هني ما ارتكبوا اخطاء بحق بعضنا البعض وبحق الاخرين ايضا؟
8: بالضبط، يعني هلأ نفس الشيء الشعب اللبناني ما ارتكب أخطاء بالحرب الأهلية ودخلت فيها مخابرات عالم كلهم عم بيغزوا في هالحروب، وبسوريا مين جاب داعش وما داعش والقتل والدمار في العراق يعني، وفي ليبيا ليه احنا يعني دائما شعوب. هلأ شوفي بالسودان يا حرام، الكل عم بيبعث أسلحة والكل عم بيقتل في هالشعب، والشعب مسكين.
0: نعم.
8: ما بيقدر يدافع عن حاله.
0: شكرا لك رياض.
2: أنا عايز أتكلم على اليهود في الطيارة، إنه كلهم كانوا متعاونين مع بعض لإحباط هذه المحاولة، وخاصة الطيارين اللي كانوا موجود في الطيارة، حتى
0: الركاب
2: إزاي تعاونوا مع بعضهم ونسقوا مع بعضهم بسرعة بديهة جميلة جدا. إحنا لو دول كانوا عرف كانوا اختلفوا على كل حاجة وكانت راحت الطيارة.
0: أو لا؟
2: نعم.
0: هيدا الاستنتاج. شكرا لك أكيد يا رياض، وشكرا لكل اللي شاركونا اليوم على مواضيع الساعة. رح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي مع فاصل هيك غنائي نروق شوي، وخاصة مع جديد الإصدارات اللي رح نسمعه لألين خلف، نسمع نحن وياكم هالفاصل الغنائي الجديد.

0: شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. يعطيك ألف عافية كمان زميلي نشأت.
1: أنا بقول شكرا جزيلا لكل الناس اللي هم اهتموا بوجودي واتصلوا بيا ومتابعين. يعني شكرا شكرا شكرا لكل السدناوية اللي في أستراليا.
0: يعطيك ألف عافية. نهاركم سعيد مستمعينا. المشوار بتتابعوه مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت. بريك قصير ومن بعدها مباشرة أخبار الساعة 11. ضلوا بخير.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: توصل الحرارة لل 29 درجة، بس يعني في خلال النهار احتمال كتير كبير لتساقط الأمطار، وبتوصل النسبة لل 95%. بملبورن الحرارة كحد أقصى 22 كمان مع احتمال لتساقط الأمطار، وعنا هون ببيروت الحرارة 26 درجة مع طقس ممطر كمان. رح نتابع أنا وياكم، بناخد أول استراحة من مشوارنا ومنرجع. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المياه. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME أوسلو.

0: بدي أحكي شوي عن حادثة لفتت يعني كتير الأنظار ونحكي عنها، هي الهبوط الاضطراري لفلاي دبي. حادثة طيران استدعت تغيير مسار رحلة من دبي والهبوط اضطراريا بالسعودية، وهي رحلة فلاي دبي اللي كانت متجهة من دبي لتل أبيب امبارح الأربعاء، هبطت بمطار تبوك بعد حادث خلال الطيران. الشركة أكدت أن الطيارة هبطت بسلام وأنه كل الركاب بخير. مطار تبوك أعلن أنه قائد الطيارة ومساعده أصيبا ونقلا للمستشفى، وبحسب مسؤولين إسرائيليين نقلت عنهم رويترز، صار اعتداء جسدي داخل قمرة القيادة، ولكن سبب الحادث وملابساته بعد قيد التحقيق والشركة ما أعلنت تفاصيله. بس أنا حسب ما شفت كمان هالخبر بعدة مواقع عم ينقال أنه البايلوت والكوبايلوت تبعه حدا روسي والتاني أوكراني، ومن وراء هالحرب بيناتهم يعني هني كمان اتخانقوا بالطيارة، فبعد مش معروف شو السبب الأساسي. الطيارة أرسلت إشارات طوارئ قبل الهبوط، وبيانات بتتبع الرحلة أظهرت نزول سريع بالارتفاع قبل ما تستقر، ومن هون طلعت روايات كتيرة عن اللي صار وبعضها أكيد متناقض. فلهلأ هو المعلومات المؤكدة أنه هبوط آمن، سلامة الركاب، إصابة الطيارين كمان، وتحقيق لمعرفة شو حصل. فلاي دبي قالت أنها عم تتعاون مع السلطات المعنية ورح تعلن تفاصيل إضافية وقتها تتأكد منها. رح نكمل نحن بمشوارنا، خليكن معنا وين ما كنتوا، بأي مكان بأي بلد، كيف ما كان نهاركن، شو ما كان التوقيت عندكن، أهلا وسهلا بالجميع.
1: تحذر أستراليا من ارتفاع أسعار الديزل خلال الأسابيع المقبلة، وقد يصل سعر لتر الديزل إلى $4 مع فرض قيود، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته بفرض قيود على تصدير الوقود. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الـKFC.

0: وبنرجع لعندكم مستمعينا، بنرجع لأستراليا كمان وللمصاريف يلي كل بيت عم بيحسب حسابها. الأرقام الجديدة الصادرة امبارح الأربعاء بتبين أنه التضخم السنوي ارتفع بأوغست لـ4% بعد ما كان 3.5% بجولاي. بحسب الـ ABS الوقود كان من أبرز أسباب الزيادة، أسعاره ارتفعت 14.8% خلال شهر أوغست وحده مع ارتفاع النفط عالمياً وانتهاء الجزء المتبقي من إجراءات تخفيف ضريبة الوقود. وبالمقارنة مع السنة الماضية كلفة السكن ضمن المؤشر ارتفعت 5.7% والنقل 5.6%. هو المتوسطات، يعني مش بالضرورة كل عائلة دفعت نفس الزيادة، بس بيعطونا صورة عن وين عم بيتركز الضغط. وفي رقم تاني بيراقبوا الاقتصاديين ليشوفوا اتجاه الأسعار بعد تخفيف أثر التغيرات الكبيرة ببعض السلع. هالمؤشر بقي عند 3.6%. ولحتى تكون المقارنة واضحة، 4% هي الزيادة على مدى سنة، مش الزيادة صارت كلها بشهر واحد. الزيادة الشهرية بالمؤشر العام كانت يعني تقريبا 0.4%. أكيد يلي عم بيدفع أجار ووقود وفواتير بحس بالفرق قبل ما تنزل الإحصاءات. وهلأ منرجع لعندكم، منرجع للأغاني بعد استراحتنا، فتابعونا تنكون سوا مع وائل كفوري وغنيته محبوبي.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: خليكن برفقتنا هلأ مستمعينا، إذا بتحبوا تتعرفوا على المزيد من الأخبار تسمعوا برامج وتسمعوا أغانيكن المفضلة، كنوا مع إذاعة 2ME على الموجة 1638 AM. وهلأ مع أخبار الساعة 12 بترككن برفقة الزملاء من استديوهات الأخبار وأبرز المستجدات من أستراليا ولبنان والمنطقة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: 2ME.com.au. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News. Annie Brown with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has hailed the pilot, passengers and crew involved in thwarting an attempted plane hijacking for an unbelievable act of heroism. The incident happened during a Fly Dubai flight between Dubai and Tel Aviv, with more than 150 people on board. Officials say the pilot was stabbed by his colleague, but still managed to open the door to the cockpit, allowing passengers to subdue his attacker before two off-duty pilots took control of the plane and landed it safely in Saudi Arabia. The alleged hijacker is being interviewed by Saudi authorities, and all Fly Dubai flights between the UAE and Israel have been suspended while investigations continue. The latest housing data has prompted at least one economist to say the downturn is shaping up as the biggest in 40 years, and the worst-case scenario prices could end up falling 20%. House prices have dropped for a sixth straight month, and it's across the board, with Brisbane having the sharpest fall. Analysts say high interest rates and the government's crackdown on property tax breaks are playing a big part, as well as the war in the Middle East. And injured Penrith halfback Nathan Cleary has been awarded his maiden Dali M medal for the NRL's best player. Cleary accepted the award via video message because he was unable to attend the ceremony after breaking his leg in Sunday's preliminary final loss to Newcastle. Meanwhile, in the NRLW, Brisbane Broncos fullback Tamika Upton has become the first player to be awarded three Dali M medals. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تؤكد لسكاي نيوز عربية تعرض رحلة فلاي دبي لحدث أمني تمت السيطرة عليه، وفلاي دبي تعلن عن تعليق الرحلات مع إسرائيل مؤقتا لحين استكمال التحقيقات. ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، ومسؤول أمريكي يكشف أن الإدارة الأمريكية طالبت الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعد تعثر المفاوضات. الحكومة العراقية تقول إن خطة حصر السلاح بيد الدولة ستتضمن توقيتات زمنية محددة، وفصائل مسلحة موالية لإيران ترفض نزع سلاحها. مع تصاعد التوتر في البلطيق، روسيا توجه تحذيرا نوويا للناتو بسبب كالينينغراد، والحلف يطالب موسكو بالكف عن الخطاب غير المسؤول. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى وقوع إصابات في بعض أطقم الطائرة خلال الرحلة، كما شددت على أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم يأتيان على رأس أولويات الهيئة، مؤكدة أن فرقها بالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل التحقيق في الواقعة بما يشمل الجوانب التشغيلية والأمنية. وختمت الهيئة تصريحاتها الخاصة لسكاي نيوز عربية بالدعوة إلى عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق. هذا وأعلنت شركة فلاي دبي عن تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث الرحلة FZ1073. وقالت الشركة أن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها وتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث. وقالت الشركة أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهاتها. إلى ذلك، هبطت في مطار بن غوريون طائرة فلاي دبي البديلة للرحلة التي تعرضت لواقعة أثناء توجهها من مطار دبي إلى تل أبيب، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب الطائرة في مطار بن غوريون. بحث وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واطمأن الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ما جرى على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة هجوم أحبطها المسافرون، مضيفا أنه بحسب المعلومات الأولية كان هدف المهاجم تحطيم الطائرة بكل من فيها. وحذر كاتس من وصفهم بالأعداء بأخذ التحذيرات والإنذارات الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد. قالت السفارة الهندية في الرياض أن الطيار الهندي على متن رحلة فلاي دبي التي تم تحويل مسارها يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك شمال غرب السعودية. أشارت السفارة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن وضع الطيار مستقر، مضيفة أنها تنتظر تقريرا مفصلا عن حالته الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل بشأن واقعة طائرة فلاي دبي، ووصف ترامب قائد الطائرة بالبطل.
1: تحدثت مع بنيامين نتنياهو بشأن الحادث، ويبدو أن مساعد الطيار الذي ربما كان إرهابيا أو مختلا طعن الطيار. كان الطيار في حالة سيئة جدا، وأعتقد أنه لا يزال كذلك. الطيار وبطريقة ما كان بطلا إذ تمكن من فتح الباب، وهذه الأبواب لا يمكن فتحها من الخارج. تمكن من التراجع إلى الخلف وفتح الباب والصراخ، وكان هناك إسرائيلي لم يسبق له أن قاد طائرة رأى ما كان يحدث وسمع الصراخ. تمكن هذا الرجل من انتزاع ذلك الشخص من مقعده ودفعه إلى الخلف ليمسك به الركاب، ومع أنه لم يسبق أن قاد طائرة أمسك بمقبض التحكم ورفعه إلى الأعلى وتمكن من إعادة الطائرة إلى وضعية مستقيمة. لا أعرف إن كانت القصة صحيحة، لكن هذه هي الرواية التي وصلتني من نتنياهو ومن شخصين آخرين.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف القتال مع إيران ممكن والاتفاق ممكن أيضا، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى.
1: ربما نقوم باستهداف القادة الإيرانيين، علينا اتخاذ ذلك القرار، فإما أن نفجرهم أو نبرم اتفاق، لكن الوقت قد حان، سينتهي الأمر قريبا جدا بطريقة أو بأخرى.
0: وفي وقت سابق أكد ترامب أن واشنطن بسطت سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا أن النفط يتدفق أكثر من أي وقت مضى.
1: اقتصاد إيران متهالك بتضخم يعادل 300%. لقد تم تدمير قواتها البحرية والجوية وأنظمتها الدفاعية. لقد بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وفي الأيام الماضية خرجت كمية نفط هائلة عبر مضيق هرمز أكثر من أي وقت مضى.
0: كشف موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب يوم الاثنين الماضي الوفد الإيراني الذي حضر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبه بالمغادرة فورا بعد تعثر المفاوضات. وفق المسؤول الأمريكي فإن خطوة روبيو شكلت توبيخا دبلوماسيا غير معتاد وكشفت بوضوح عمق انعدام الثقة بين الطرفين. يأتي هذا فيما نقل أكسس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء القطريين يتواصلون مع الجانبين بشأن مقترح توافقي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط وناقلة للغاز الطبيعي المسال وسفينة ثالثة لإصابات بمقذوفات غير محددة في مضيق هرمز. وأوضحت الهيئة أنها تلقت المعلومات عبر بلاغ متأخر على حد وصفها. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن هناك مؤشرات قوية تدل على ضلوع إيران في أنشطة مشبوهة حول قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية أفضت إلى حادث أمني كبير.
2: هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة فيرفورد الجوية، ولكن الأمر بالطبع لا يزال يخضع لتحقيق معقد ومستمر، ونحن نعمل بشكل وثيق بالطبع مع زملائنا في الولايات المتحدة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المزيد من المعلومات ستظهر لاحقا بشأن أسباب إفراج السلطات البريطانية بكفالة عن أشخاص قبضت عليهم للاشتباه في التخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية تستخدمها القوات الأمريكية لشن ضربات على إيران. كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز عن تحذيرات أمريكية متصاعدة من التقرب الحوثي مع حركات الشباب في الصومال، ما يضع باب المندب على خط النار.
3: جماعة الحوثي تعمق التعاون مع حركة الشباب الإرهابية في الصومال، وهدف تطويق باب المندب يبدو أنه بات يدفع بالحوثيين المدعومين إيرانيا للقفز على التباينات الأيديولوجية نحو التعاون مع فرع لتنظيم القاعدة. تحذير جديد أفردته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي تنقل عن متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تحذيره من أن هذا التعاون يضع مضيق باب المندب على خط النار. ووفقا للمصدر فإن التعاون بين جماعة الحوثي في اليمن وحركة الشباب في الصومال لم يعد مقتصرا على تهريب الأسلحة، بل بات يشمل تدريبا على استخدام الطائرات المسيرة والمتفجرات واتصالات مباشرة بين عناصر الطرفين عبر خليج عدن. ويأتي هذا التحذير تزامنا مع سيطرة الحوثيين على مناطق من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر بما في ذلك ميناء المخا وجزيرة ميون. خيوط التعاون الحوثي مع حركة الشباب الصومالية تعود وفقا
4: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من التنين للجمعة 12 الظهر

0: يسعد أوقاتكم وإن شاء الله فترة ظهر رايقة على الجميع، وأهلا فيكم من جديد لكل اللي عم بينضموا لقلنا هلأ كمان. إن شاء الله بتكفوا نهاركم معنا براحة، بتستمتعوا بالأغاني الحلوة اللي اخترنا لكم إياها لليوم مع بداية شهر أكتوبر، وبتمنى هالشهر يكون خير وحلو على الجميع. معكم ماريا على 2ME ومنكمل سوا لتلاتة بعد الظهر. رح ناخد هالاستراحة الصغيرة وبعدها برجع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركت ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
8: تحذر أستراليا من ارتفاع أسعار الديزل خلال الأسابيع المقبلة، وقد يصل سعر لتر ديزل إلى $4 مع فرض قيود، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته بفرض قيود على تصدير الوقود. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

موعدنا هلأ مع فيروز، رح نغير شوي الأجواء، نرجع لأغاني الزمن الجميل اللي منحب نسمعها وكل مرة مننبسط فيها ومنستمتع فيها كأن أول مرة. إذا عم تسمعونا بالشغل أو على الطريق أو أي مكان، خليكن معنا بهالدقيقة، فيروز بترفقنا ونرجع منكفي أحلى مشوار سوا.

0: وقفتنا ولقيتكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين.
1: رجعنا لعندكم مستمعينا، وهون بدي انتقل لهالخبر المهم. ومن بيروت في تصريح جديد عن التحقيق بانفجار المرفأ، الملف اللي أهالي الضحايا بعد الناطرين نتيجته من 2020. وزير العدل عادل نصار قال الأربعاء امبارح أنه التحقيق ماشي وأنه متوقع صدور القرار الاتهامي قبل نهاية هالسنة. هالكلام إجا بعد ما تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ب 15 سبتمبر مطالعة النيابة العامة التمييزية. البيطار كان ختم تحقيقاته ب 30 مارس وبعت الملف للنيابة العامة لإبداء رأيها. المطالعة مش ملزمة للقاضي وبيبقى له تقدير الأدلة وتحديد مضمون القرار يلي رح يصدر عنه، وبعد القرار الاتهامي بينتقل الملف للمجلس العدلي لبدء المحاكمة. يعني الموعد اللي حكي عنه وزير العدل بيتعلق بالقرار الاتهامي، وما بيعني انه الحكم النهائي رح يصدر قبل اخر السنة. وهيدا بعده توقع اعلن الوزير مش موعد جلسة محاكمة انه تحددت، لا. اهالي الضحايا اكيد يعني بدهم يعرفوا شو صار ومين بيتحمل المسؤولية واي تقدم بهالملف. قبل ما كمل أنا وياكم بمشوارنا، هلأ موعدنا مع نشرة أخبار الساعة واحدة من إذاعة 2ME. رح أترككم مع الزملاء، وبعد الأخبار برجع لعندكم. عنا بعد كم موضوع بدنا نحكي فيهم وهيك شوية خبريات مهمين بدي كون عم شاركها معكم. خليكم معنا بريك، بنسمع الأخبار وبنرجع.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كندا يتعلم الأطفال.
6: Annie Brown with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says authorities are looking into whether Iran had any involvement in the attempted hijacking of a plane as it was travelling between the United Arab Emirates and Israel. A pilot allegedly stabbed his co-pilot before passengers intervened, while two off-duty pilots then landed the plane in Saudi Arabia. Mr. Netanyahu says Israel had no prior warning of this event, despite intelligence that Iran's proxies were planning attacks. A Mexican judge has confirmed he will hand down the verdict next week in the murder trial of Perth brothers Jake and Callum Robinson and their American friend Carter Rode. Three Mexican men have been charged with the murders as the trial is drawing to a close in Ensenada. The Australian brothers and their American friend were on a surfing trip when they were shot and killed in what prosecutors argue was a robbery gone wrong. Jake and Callum Robinson's parents have been in court since the trial began. Today, Deborah Robinson, in an emotional plea, requested the verdict be delivered next week while they were still in town, which the judge agreed to. And the federal government's free COVID vaccination program ends today. COVID vaccines are moving to the National Immunisation Program alongside vaccines for measles, SRV and the flu. The vaccine remains free for all adults who are 75 and above, anyone with a severe immunocompromising condition, and Aboriginal and Torres Strait Islander people aged 50 years and over. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بتصريحات لسكاي نيوز عربية أن رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى وقوع إصابات في بعض أطقم الطائرة خلال الرحلة، كما شددت على أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم يأتيان على رأس أولويات الهيئة، مؤكدة أن فرقها بالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل التحقيق في الواقعة بما يشمل الجوانب التشغيلية والأمنية. وختمت الهيئة تصريحاتها الخاصة لسكاي نيوز عربية بالدعوة إلى عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق. هذا وأعلنت شركة فلاي دبي عن تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث الرحلة FZ1073. وقالت الشركة أن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث. وقالت الشركة أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهاتها. إلى ذلك، هبطت في مطار بن غوريون طائرة فلاي دبي البديلة للرحلة التي تعرضت لواقعة أثناء توجهها مطار دبي إلى تل أبيب، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب الطائرة في مطار بن غوريون. بحث وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واطمأن الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ما جرى على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة هجوم أحبطها المسافرون، مضيفة أن بحسب المعلومات الأولية كان هدف المهاجم تحطيم الطائرة بكل ما فيها. وحذر كاتس من وصفهم بالأعداء بأخذ التحذيرات والإنذارات الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد. قالت السفارة الهندية في الرياض إن الطيار الهندي على متن رحلة فلاي دبي التي تم تحويل مسارها يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك شمال غرب السعودية. وأشارت السفارة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن وضع الطيار مستقر، مضيفة أنها تنتظر تقريرا مفصلا عن حالته الصحية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل بشأن ما حدث مع طائرة فلاي دبي. وصف ترامب قائد الطائرة بالبطل بعد تمكنه من فتح باب قمرة القيادة بعد طعنه من قبل مساعده.
1: تحدثت مع بنيامين نتنياهو بشأن الحادث، ويبدو أن مساعد الطيار الذي ربما كان إرهابيا أو مختلا طعن الطيار. كان الطيار في حالة سيئة جدا، وأعتقد أنه لا يزال كذلك. الطيار وبطريقة ما كان بطلا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف القتال مع إيران ممكن والاتفاق ممكن أيضا، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى.
1: ربما نقوم باستهداف القادة الإيرانيين، علينا اتخاذ ذلك القرار، فإما أن نفجرهم أو نبرم اتفاق، لكن الوقت قد حان، سينتهي الأمر قريبا جدا بطريقة أو بأخرى.
0: وفي وقت سابق قال ترامب إن واشنطن بسطت سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا أن النفط يتدفق أكثر من أي وقت مضى.
1: اقتصاد إيران متهالك بتضخم يعادل 300%. لقد تم تدمير قواتها البحرية والجوية وأنظمتها الدفاعية. لقد بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وفي الأيام الماضية خرجت كمية نفط هائلة عبر مضيق هرمز أكثر من أي وقت مضى.
0: كشف موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب يوم الاثنين الماضي الوفد الإيراني الذي حضر إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبه بالمغادرة فورا بعد تعثر المفاوضات. وفق المسؤول الأمريكي فإن خطوة روبيو شكلت توبيخا دبلوماسيا غير معتاد وكشفت بوضوح عمق انعدام الثقة بين الطرفين. يأتي هذا فيما نقل أكسيوس عن مصادر أقليمية أن الوسطاء القطريون يتواصلون مع الجانبين بشأن مقترح توافقي. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة العراقية أعدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ستطرح خلال أيام تتضمن توقيتات زمنية محددة لتنفيذها. وأشار حسين إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن أن الموعد النهائي لاستكمال الخطة سيكون في شهر يونيو من العام المقبل. في المقابل أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تمسكها بسلاحها مشددة في بيان على أنها غير ملزمة باتفاق بشأن تنظيم هذا السلاح. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثين باسم ميليشيا كتائب حزب الله العراق أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي في العراق. هذا الرفض يأتي بالتزامن مع الموعد الحكومي المحدد لملف حصر السلاح بيد الدولة. أعلن الدفاع المدني السوري عن تمكنه من السيطرة على الحريق في محطة تشرين بريف دمشق وانتقاله إلى عملية التبريد. وأفادت وكالة الأنباء السورية بتعطل ثلاث محطات توليد كهرباء إثر انفجار خط أنابيب غاز في ريف دمشق. وأعلنت الشركة السورية للكهرباء عن خروج المحطات دير علي ونصرية وتشرين عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وأضافت الشركة أن خروج هذه المحطات عن الخدمة سيؤدي لانخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت وذلك نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة. أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط سوريا. وأشارت الوكالة إلى أن قوى الأمن باشرت التحقيقات لتحديد المتورطين في استهداف الحافلة، فيما أوضح مصدر أمني أن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة دول تخضع لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في قرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس. هذا القرار جاء في سياق جهود أمريكية أوسع لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا وإعادة تنظيم التعاملات الاقتصادية والدفاعية معها في إطار سياسة جديدة تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد. رحبت أوساط سياسية ونسائية مغربية بتكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري منسق القيادة الجمعية لحزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك باعتبارها تعزيز مشاركة نساء في صناعة القرار وتولي المناصب القيادية. إلى ذلك أطلقت رئيسة الحكومة المغربية المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة مشاورات تشكيل ائتلاف الحكومي عقب تكليفها من قبل العاهل المغربي بتشكيل الحكومة الجديدة. وتستقبل المنصوري في مقر حزبها الأصالة والمعاصرة ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، وتبدي غالبية الأحزاب المغربية استعدادها للمشاركة في الحكومة. ختام موجزنا الإخباري، سأكون معكم جدا على رأس الساعة.
2: نعرف ما حدث اليوم، ولكن ماذا لو كانت القصة أعمق من الخبر؟
3: فالجديد ليس دائما في الخبر نفسه، بل في الزاوية التي نقرأ منها.
2: في التاسعة نتجاوز العناوين ونبحث عما صنع القصة. نربط الأحداث ونضعها في سياقها لنفهم ما تقوله عن اليوم وما تكشفه عن الغد. التاسعة على سكاي نيوز عربية.

0: تلقت إيران الرد الأمريكي الرسمي الذي كانت تنتظره على مقترحها لإنهاء الحرب، حيث طرحته قبل أيام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مسؤول مطلع على المفاوضات كشف لرويترز أن الوثيقة التي يجري التفاوض بشأنها تتضمن خطة من 7 أيام تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو الماضي. وأوضح أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران لا يتعلق ببنود خطة الأيام 7، وإنما بترتيب خطوات تنفيذها. فما الذي يتضمنه الرد الأمريكي؟ وهل يعكس رفض ترامب المسبق له؟ وكيف ستتعامل طهران مع هذا الرد مع دخول الحرب الشهر 8؟ أرحب بضيوف هذه الساعة معي في الاستوديو الليلة الشؤون، بل الخبير في الشؤون.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد، منكمل الخميس سوا على 16:38 AM. إذا عم تاخدوا بريك صغير أو يمكن استراحة الغداء فصحتين، وإذا بعدكم بالشغل وغير أنين يعني لفوق راسكم يعطيكم العافية.

0: نذكر لليوم الخميس أول نهار من أكتوبر بحالة الطقس. اليوم بسيدني الحرارة بتوصل ل 29 درجة، 22 بملبورن و 26 عنا هون ببيروت. وهلأ الخبر موجه لكل الأهل بأستراليا. في اسم رح تسمعوه كتير بهالفترة وهو Thriving Kids. هيدا برنامج ببلش إطلاق خدماته تدريجياً من أكتوبر لدعم أطفال عمرهم 8 سنين أو أقل عندهم تأخر بالنمو أو توحد واحتياجات دعم خفيفة إلى متوسطة. بحسب وزارة الصحة الأسترالية، الطفل ما رح يحتاج تشخيص رسمي حتى يستفيد من الدعم عبر البرنامج. الخدمات بتشمل معلومات وإرشاد للأهل، مساعدة بتحديد احتياجات الطفل وربط العائلة بالخدمة المناسبة، كمان في دعم موجه بحسب الحاجة. والفكرة أنه كتير من هالخدمات تكون يعني بأماكن الطفل بيعرفها مثل البيت والمجتمع المحلي. الإطلاق تدريجي واكتمال الخدمات مقرر بحلول 1 جانيوري 2028، يعني البداية هالشهر ما بتعني أنه كل الخدمات صارت متاحة دغري بكل المناطق، لا. كمان للأهل اللي عم بيسألوا عن الـ NDIS، وزارة الصحة بتقول أنه ما في تغيير بترتيبات الدخول للبرنامج قبل 1 جانيوري 2028. فهيك بخبركن، منكمل نحن وياكن هلأ بمشوارنا وبالموسيقى كمان. رح نكون بعد البريك بجولة كتير حلوة، تابعونا.
1: Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: بس على 2ME.

0: من أجواء عبد الحليم حافظ برجع لعندكن بعدكن برفقة ماريا من استوديوات 2ME وميسات من بيروت. رح ننتقل لواشنطن ولتصويت بيتعلق بالعنف بالضفة الغربية. مجلس الشيوخ الأمريكي عطل الثلاثة تقدم قرار بيطلب من وزارة الخارجية تقرير عن الانتهاكات بين مقتل مواطنين أمريكيين على إيد مستوطنين أو قوات إسرائيلية. بالتصويت الإجرائي 47 عضو أيدوا دفع القرار لقدام، 51 عارضوا. غالبية الديمقراطيين صوتت معه وغالبية الجمهوريين ضده. الجمهوري رانت بول أيده والديمقراطي جون فترمان عارضه. صاحب المبادرة كريس فان هولن قال أنه المطلوب محاسبة ومعرفة الوقائع، بينما المعارضون اعتبروا الخطوة استهداف الحليف خلال الحرب. القرار ما كان بيوقف المساعدات لإسرائيل مباشرة، ولكن عدم تقديم التقرير لو أقر كان ممكن يفتح المجال لا قيود عليها. ومع نتيجة التصويت طلب التقرير ما قدر يتقدم أبدا بهالمسار. منكمل معكم على إذاعة 2ME 1638 AM، الموجة الأقوى للأخبار والبرامج وأغانيكم المفضلة. وما مننسى للكلاسيكيات والأغاني القديمة والهادية كونوا مع 2ME Gold. كمان مستمعينا فيكم تابعونا وين ما كنتوا على فيسبوك وكمان أونلاين عبر 2ME.com.au وتسمعونا لايف عبر مايسات. استراحة ومنتابع مشوارنا.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف KFC.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

0: جديد معكم ودايما عبر 2ME 1638 AM، وأهلا وسهلا فيكم جميعا في محادثات جديدة مع الاتحاد الأوروبي. ورح ننتقل لسوريا، حيث زيارة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس لدمشق حملت اقتراح لتوسيع التعاون. بمؤتمرة مع وزير الخارجية أسعد الشيبان الثالثة، اقترحت محادثات تقنية خلال هالسنة عن الأمن والسياسة والتعافي وإعادة الأعمار، تسبق لقاء سياسي رفيع المستوى قبل الصيف المقبل. وقالت أن الاتحاد الأوروبي عم بيوفر أصلاً 620 مليون يورو للتعافي والاحتياجات الإنسانية وتقوية المؤسسات، يعني هيدا دعم قائم مش مبلغ جديد كله أعلن خلال الزيارة. ومن المشاريع اللي ذكرتها تمويل لإزالة الألغام والذخائر غير المفجرة، يعني اللي ما انفجرت، حتى تصير العودة للمدارس والأراضي الزراعية أكثر أمان. شددت كمان على أنه جذب الاستثمارات بده أمن وقواعد واضحة ومؤسسات بتشتغل، وعلى أنه عودة السوريين لازم تكون آمنة وكريمة وقابلة للاستمرار مع بيوت ومدارس ومستشفيات وخدمات. الزيارة كمان بتحدد مجالات تعاون إضافية، ولكن تفاصيل المحادثات والمشاريع المقبلة بعد بحاجة لاستكمال. بالنسبة للعائلات اللي عم بتفكر ترجع، المطلوب انه هالدعم ينعكس بخدمات وظروف بتسمح لها تستقر. كاملين نحن وياكم هون راديو 2ME، بريك وراجعين.
1: 2ME ميوزك اند مود.

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: وهلأ مستمعينا صار وقت أخبار الساعة 2:00، رح نكون مع الزملاء باستوديو الأخبار، ومن بعدها برجع لعندكم ومنتابع بآخر ساعة من مشوار اليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Annie Brown with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says authorities are looking into whether Iran had any involvement in the attempted hijacking of a plane as it was travelling between the United Arab Emirates and Israel. A pilot allegedly stabbed his co-pilot before passengers intervened, while two off-duty pilots then landed the plane in Saudi Arabia. Mr. Netanyahu says Israel had no prior warning of this event, despite intelligence that Iran's proxies were planning attacks. A Mexican judge has confirmed he will hand down the verdict next week in the murder trial of Perth brothers Jake and Callum Robinson and their American friend Carter Rode. Three Mexican men have been charged with the murders as the trial is drawing to a close in Ensenada. The Australian brothers and their American friend were on a surfing trip when they were shot and killed in what prosecutors argue was a robbery gone wrong. Jake and Callum Robinson's parents have been in court since the trial began. Today, Deborah Robinson, in an emotional plea, requested the verdict be delivered next week while they were still in town, which the judge agreed to. And the federal government's free COVID vaccination program ends today. COVID vaccines are moving to the National Immunisation Program alongside vaccines for measles, SRV and the flu. The vaccine remains free for all adults who are 75 and above, anyone with a severe immunocompromising condition, and Aboriginal and Torres Strait Islander people aged 50 years and over. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: السلام عليكم ورحمة الله من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والتطورات في كل من سوريا واليمن. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز في طهران. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقشي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء، وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط الذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا في 17 سبتمبر. وفي العراق قالت وزارة الخارجية إن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار والرئيس العراقي للجزيرة، قال إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل. في حين قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي بشأن تسليم السلاح. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب الكامل من العراق هو انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في سوريا قالت مديرية إعلام حمص إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة بريف حمص قتلوا بنيران مسلحين مجهولين. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص إن الاعتداء لن يمر من دون عقاب. أما في اليمن فأعلنت القوات والحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين في الوازعية والمخا وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. فيما يتعلق بالتطورات في أفغانستان أفاد مصدر حكومي أفغاني للجزيرة بسقوط 9 قتلى و7 جرحى في غارات باكستانية استهدفت ولايتي كونر وهلمند. مشاهدينا كل هذه التطورات نتابعها وإياكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن إيهاب العبسي معنا على الهواء من واشنطن مراسل الجزيرة. إيهاب نتابع معك هذه التصريحات الأمريكية، الأحدث جاءت على لسان دونالد ترامب وأخرى أيضا نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية.
10: نعم محمد، لعل أبرز التحديثات هو ما نشرته البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قبل قليل ردا على التقرير الذي نشره موقع أكسيوز. تقول البعثة الإيرانية إن الوزير عراقجي وزير الخارجية الإيرانية غادر نيويورك يوم الاثنين الماضي في الموعد المحدد والذي تم الاتفاق عليه مسبقا وإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية به في تاريخ 17 سبتمبر. وتقول البعثة إن وزارة الخارجية الأمريكية التي أخفقت في تحقيق أي شيء تلجأ حاليا إلى ترويج أخبار لا أساس لها من الصحة ومن دون قيمة. هذا البيان من البعثة الإيرانية يأتي ردا على ما قاله مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب مغادرة الوفد الإيراني عراقجي ومن معه من الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي بعد تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة حول التوصل الاتفاق لإنهاء الحرب. ولكن أيضا كان مصدر تحدث لأكسيوز وقال إن عراقجي كان بالفعل بصدد المغادرة. هذا الأمر يأتي في ظل التصعيد وأيضا يشير إلى حالة من عدم التوافق حتى اللحظة بين الجانبين، على الرغم من تأكيد المسؤول الأمريكي بأن المحادثات ما زالت مستمرة عبر الوسطاء في محاولة لتقريب وجهات النظر بعد إرسال الولايات المتحدة الرد على المقترح الإيراني وفق ما كشفته أيضا وسائل إعلام أمريكية. الرئيس دونالد ترامب كان يتحدث أيضا عن إيران وقال إنه إما سيتم قصف إيران أو التوصل إلى اتفاق وإن ذلك الأمر سيتم قريبا جدا، وإنه هناك أمور كثيرة مع إيران ستحدث قريبا من دون أن يكشف ما هي هذه الأمور. لكن الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، وأيضا يقول أن هناك مستوى كبير من تدفق النفط والغاز ربما أعلى مما كانت عليه المستويات قبل بدء الحرب، ويتحدث عن أيضا حالة من الانهيار في الاقتصاد الإيراني سواء على مستويات التضخم المرتفعة أو انهيار العملة الإيرانية على حد قوله. هذه بالتأكيد محمد تصريحات من الإدارة الأمريكية من دون أن يكشف الرئيس ترامب عن المسار الدبلوماسي الحالي، ولم يتطرق إليه سواء في الملاحظات التي أبدتها الولايات المتحدة، وهي ملاحظات غير معلنة حتى اللحظة على مسألة المقترح الإيراني مهلة 7 أيام. لكن وفق المصادر أيضا التي تحدثت لوسائل إعلام أمريكية، هناك إصرار من البيت الأبيض على أن تقدم إيران أولا تنازلات تتعلق بالملف النووي، وأن الرئيس دونالد ترامب يرفض تقديم أي تنازلات أي تسهيلات لإيران، يرفض الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو رفع الحصار البحري على الأقل كخطوة أولى من دون أن تبدي إيران أي استعداد في مسألة المفاوضات تحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، خاصة أيضا وأن إيران وفق ما تقول المصادر تريد من الولايات المتحدة العودة إلى مذكرة التفاهم قبل التطرق إلى المحادثات النووية. محمد،
8: شكرا. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. وفي طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وإن الرئيس الإيراني أكد أن هناك إجماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة التفاهم إسلام أباد. المزيد من التفاصيل مع مدير مكتب الجزيرة في طهران نورتين طير.
11: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية، وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود 7 ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
8: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
12: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق.
0: مكملين معكم ودايما معكم مستمعينا وين ما كنتوا من رفقكم. تقدروا تسمعونا عبر فيسبوك او اونلاين عبر 2me.com.au، بتفوتوا على الموقع وكمان لايف من ماي سات. وما بننسى 2me جولد لكل الاغاني الكلاسيكيه القديمه المطوله. ساعه جديده رح بلشها انا وياكم مع سمير حنا

0: صبحية غير شكل مع تؤدي. يا هلا صباح النور تفضل.
1: بالحقيقة في أوقات بسمع ناس عم تحكي على الراديو، أنا بعرف بس بدي أسألهم سؤال، أنتوا ليش طالعين على الراديو؟ هل أنتوا بس طالعين على الراديو يعني لحتى بتكون فنسوا أنه صوتكم طلع على الراديو يعني، ولا أنتوا ما بعرف كيف؟
0: أعطيني رأيك، أعطيني يعني رأيك حضرتك، أعطيني رأيك، نحن محترين كل الآراء، كل واحد عنده وجهة نظر، تفضل.
1: أعطيك رأيي.
2: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة 2ME أستراليا.

في كتير حلوين عم بيسمعونا وأنا بدي وجه لهم أطيب التحيات. إن شاء الله نهاركم حلو مثلكم وتكونوا رايقين بلا ستريس بلا تعب بلا زعل، ما في شي حرزين. خليكن معنا، تابعونا، تابعوا الأغاني البرامج المنوعات كلها عبر 2ME أستراليا، ورح شوف أنا وياكن لبكرة الجمعة تاني نهار من شهر أكتوبر وباب الويك أند. بسدني رح توصل الحرارة لل 27 درجة، 17 بملبورن، بكرة بتنخفض الحرارة بترجع لل 17 درجة بملبورن، وعنا هون ببيروت طقسنا ممطر مع حرارة كحد أقصى 25. رح ناخد بريك سريع وبرجع لعندكم.

0: هشام الحج
1: from the biggest singers
2: على إذاعة 2ME
3: صدقني نسيت
2: عبير نعمل
3: موجود بالغني
1: only on 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. We'll be right back.

تحذر أستراليا من ارتفاع أسعار الديزل خلال الأسابيع المقبلة، وقد يصل سعر لتر الديزل إلى $4 مع فرض قيود، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته بفرض قيود على تصدير الوقود. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

برجع لعندكم مستمعين، بطل عليكم بشغلة حلوة كتير قبل ما نكمل بالأغاني. اليوم 1 أكتوبر عيد القديسة تراز الطفل يسوع، ومنحب نعيد كل اللي بيحتفلوا بهالمناسبة وكل اللي حاملين هالاسم. لكل تراز عم تسمعنا ينعاد عليك كل سنة وانتو بخير. تراز اشتهرت بما سمته الطريق الصغير، نعيش إيماننا بالمحبة من خلال تصرفاتنا اليومية حتى بأبسط الأمور، يعني نساعد حدا بحاجة إلنا، نكون صبورين مع غيرنا ونعمل واجباتنا باهتمام ومحبة. لو قد ما كانت الشغلة الصغيرة اللي عملناها، أهم شي نعملها بمحبة. عيد مبارك لكل اللي بيعايدوا اليوم، ومنكمل رفقتنا على 2ME مع الموسيقى.

0: معكم مكملين وبرجع لعندكم من جديد. بنرجع للبنان كمان ومعنا تقرير نشرته يونيسف الأربعاء عن وضع العائلات والأطفال، وفيه أرقام بتوضح قدي صار تأمين الأساسيات اليوم صعب. بحسب التقرير تقريبا 80% من الأسر بلبنان عم بتواجه صعوبة بتغطية حاجاتها الأساسية، ومن العائلات اللي شملها المسح 22% قالت انه ولادها ناموا جوعانين، 31% قالت انه اطفالها ما حصلوا على رعاية صحية كانوا بحاجة لها بشكل اساسي لانه الكلفة فوق قدرتها، وفي 14% من الاسر قالت انه عندها طفل واحد على الاقل عم بيشتغل، وهالنسبة اكتر من ضعف اللي تسجلت بجانواري 2025. التعليم كمان تأثر، 46% من الأسر خفضت مصاريفه، و 17% قالت أنه ولادها اضطروا يوقفوا أنه يروحوا على المدرسة. هو النتائج مسح للعائلات وبيبينوا كيف نقص المدخول عم بيوصل للأكل والعلاج والتعليم مع بعض. يونيسف عم تدعي لدعم مستمر للخدمات يلي بيعتمد عليها الأطفال حتى ما تتحول هالخسائر لحرمان بيكمل معهم لسنين. ولكل مستمع بيساعد أهله بلبنان أكيد بيعرف قدي تأمين هالحاجات بيطلب جهد أكتر، يعني شهر بعد شهر. رح كمل أنا وياكم عأمل إن شاء الله عن جد هالشهر الجديد بيكون حملنا أخبار حلوة وهيك بتفرح. رح نتابع أنا وياكم استراحة وبرجع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
7: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مي وحياة عدوي.

0: من الأجواء مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم برجع لعندكن. وفي هيك موضوع أخير من لبنان بدأ أحكي عنه، من موسم التفاح يلي كتير عائلات بتعتمد عليه بمدخولة. وزارة الزراعة عرضت خطة لتحسين التسويق والتوضيب وفتح أسواق للتصدير مع إنتاج مقدر هالسنة بنحو 195,000 طن. المدير العام للوزارة لويس لحود قال إنه حوالي 100,000 طن مخصصة للسوق اللبنانية وحوالي 95,000 طن مستهدفة للتصدير. والوزارة بلشت اتصالات مع الأسواق العربية لتسويق المحصول. وزير الزراعة نزار أهاني قال إنه زراعة التفاح مرتبطة بمعيشة أكثر من 32,000 عائلة، وإنه العمل عم بيصير مع السفراء اللبنانيين وسفراء الدول المستوردة لتسهيل التصدير. يعني الأرقام المطروحة هي إنتاج متوقع وأهداف للبيع، وما بتعني إنه الكميات كلها انباعت أو انشحنت. المطلوب هلأ يتحول التواصل لطلبات شراء وشحنات، ويقدر المزارع يبيع محصوله بعائد مناسب. طبعا من لبنان بنكفي برفقتكم على 2 أم أستراليا، الموجة 1638 AM. خليكن معنا دايما لمواكبة كل الأخبار وبرامجكن وأغانيكن المفضلة. رح ناخد استراحة ومنتابع بقية مشوارنا. Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17100.

0: وهون معكم بهالأثناء منكون وصلنا لنهاية برنامجنا للخميس 1 أكتوبر. بشكر الجميع على المتابعة وعلى رفقتكم من الساعة 11 لهلأ. موعدنا رح يكون هلأ مع أخبار الساعة 3 من استوديوات ام اي ومايسات، ومن بعدها بتكفوا أكيد مع الزملاء نهاركم. بتمنى لكم بقية نهار حلو، تبقى حالكم وإلى اللقاء.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف الKFC.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم محمد بوشيبان. بك من جديد.
11: شكرا سليم، ونستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بالوصول إلى جذور واقعة طائرة فلاي دبي ويلتقي ركاب الرحلة في مطار تل أبيب بعد وصولهم. 7 قتلى في هجوم على حافلة وسط سوريا وانفجار في خط للغاز بالقرب من العاصمة دمشق. هجوم روسي واسع يستهدف إمدادات الكهرباء في كييف مع اقتراب فصل الشتاء. توقيف مئات الأشخاص وإصابة عشرات من عناصر الشرطة الفرنسية مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية في فرنسا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. في تطورات حادث رحلة شركة فلاي دبي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستصل إلى جذور واقعة تورط مساعد طيار في محاولة فاشلة لإسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل ربما تشارك في التحقيقات. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ركاب رحلة شركة فلاي دبي زياد حلبي القدس.
13: سار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى استقبال الإسرائيليين الذين أعادتهم طائرة بديلة لشركة فلاي دبي إلى مطار تل أبيب بعد حادثة الطائرة، وقال إنه تم منع كارثة كبيرة وأن الطيار المساعد أراد إسقاط الطائرة. نتنياهو استمع إلى أحد الذين سيطروا على الطيار المهاجم، وقالت مصادر إسرائيلية إن أحد الركاب ممن تصدوا للطيار كان طيارا حربيا، وهو من سيطر بداية على الطائرة ومنع تحطمها قبل أن يتولى القيادة طاقم بديل كان على متنها. وفيما وصف وزير الدفاع ما حدث بأنه هجوم جهادي هدف إلى إسقاط الطائرة، وهو ما منع بسبب اقتحام عدد من الركاب قمرة الطيار والسيطرة على المهاجم. نتنياهو تحدث مع رئيس الإمارات حول تجديد تدابير الحماية للرحلات، وتحدث أيضا مع الرئيس الأمريكي. إسرائيل قررت تعليق رحلات فلاي دبي 6 أيام وتسيير رحلات طائرات إسرائيلية لإعادة الإسرائيليين. مسؤول أمني إسرائيلي استبعد أن تكون أي علاقة لإيران في حادث الطائرة الأمني، ولم تملك إسرائيل أي معلومات استخباراتية ترجح هكذا سيناريوهات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: في نفس السياق، أكدت شركة طيران فلاي دبي الإماراتية أن أسباب ودوافع المشادة التي وقعت في قمرة ذي قيادة الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب لا تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي. وهذا وأفادت السفارة الهندية في السعودية بأن الطيار الهندي الذي أصيب على متن الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات تبوك بعدما اضطرت الطائرة إلى القيام بهبوط اضطراري هناك. في تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، قالت إيران إنها تلقت رد الولايات المتحدة على أحدث مقترح قدمته طهران لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الخليج، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح. هذا وسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرد الأمريكي للرئيس الإيراني علي باشا طهران.
14: عراقجي سلم الرئيس بزجكيان الرد الأمريكي على المقترح الإيراني الأخير، هذا ما أعلنته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، والتي أكدت أن الحكومة الإيرانية سوف تدرس الرد الأمريكي والذي لم تتحدث طهران رسميا عن تفاصيله حتى لحظات إعداد التقرير. وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أن واشنطن لم ترفض المقترح بشكل كامل كما صرح الرئيس ترامب في مراحل سابقة، وإنما رفضت ترتيب الأولويات التي حددتها طهران في مقترحها الجديد، والذي يقوم على أساس خطوة بخطوة لمدة 7 أيام تفتح الطريق أمام بدء المفاوضات حول برنامج إيران النووي. مصادر غير رسمية تحدثت عن أن الرئيس ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات حقيقية في برنامجها النووي بادئ الأمر، مطلب ما تزال طهران ترفضه، وتؤكد أنها لن تخوض في أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي قبل التزام واشنطن بكل تعهداتها الاقتصادية، كما أنها تؤكد تمسكها بحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية واستعدادها فقط لتقديم ضمانات تطمئن العالم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المزيد من المعلومات ستظهر لاحقا حول أسباب إفراج السلطة البريطانية بكفالة عن أشخاص ألقي القبض عليهم للاشتباه في التخطيط لاستهداف قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية لشن ضربات على إيران. إلى شأن اللبناني، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان حسم خياره باعتماد حصرية سلطة الدولة وسلاحها وقرار الحرب والسلم. ميدانيا، وقع انفجار أثناء مواكبة الجيش اللبناني للأهالي لتفقد ممتلكاتهم في منطقة النبطية الفوقاء. تفاصيل أوفى عن المشهد اللبناني، فارونتينا سمعان، جنوب لبنان.
15: أصيب عسكري وثلاثة مدنيين بجروح في منطقة النبطية الفوقاء نتيجة وقوع انفجار أثناء مواكبة الجيش اللبناني للأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة. وبحسب بيان للجيش، فإنه نتيجة للتحقيقات والكشف الهندسي تبين أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، في حين تجري المتابعة لكشف ملابسات الحادثة. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي غارتين على النبطية الفوقة والجرماء في جزين، في حين قصف مدفعيا بلدات بيت يحون، حداتة، برعشيت والمنصوري، إضافة إلى الخيام، كفر تبنيت، زوطر الشرقية، مزرعة المجيدية، ووادي سلوقي وخنسة. إلى ذلك أطلقت دبابة ميركافا قذائف باتجاه منزل في منطقة الدير في برعشيت، وتم تفجير منازل عدة في مجدلزون إلى جانب سلسلة تفجيرات في حولة وحرجي بيت يحون وعيت الجبل، كما نفذت عملية تمشيط باتجاه وادي سلوقي ورصد تحرك لآليات عسكرية في عين عرب شرقي لخيم. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
11: إلى سوريا، حيث قتل 7 أشخاص بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط سوريا. نجوى بن مبارك.
16: الهجوم استهدف حافلة تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة أثناء مرورها على جسر مصياف في محافظة حمص وسط سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب مصادر سورية وأمنية، أطلق مسلحون النار على الحافلة فيما باشرت قوات الأمن التحقيقات لتحديد هوية المتورطين دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد من جهته بأن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين، مشيرا إلى أن جميع الضحايا ينتمون إلى الطائفة العلوية. ويأتي الهجوم في سياق سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها مناطق سورية خلال الأشهر الماضية، واستهدفت حافلات ومنشآت وخطوطا للغاز والكهرباء. وسبق الهجوم انفجار طال خطا للغاز قرب إحدى محطات توليد الكهرباء الرئيسية في ريف دمشق، بعد أيام من إعلان السلطات تعرض خط آخر شرقي البلاد لما وصفته بعمل تخريبي. وتواجه السلطات السورية تحديات أمنية متزايدة في عدد من المناطق في ظل استمرار الهجمات وتعدد الملفات الأمنية التي تسعى إلى احتوائها.
11: في العراق، أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مهمته في العراق بعدما ساهم خلالها في محاربة الجهاديين. فبعد الانسحاب الأمريكي من العراق، تواجه الحكومة العراقية تحدي نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران. فكيف تبدو مهمة نزع سلاح الفصائل المسلحة؟ سؤال رد عليه رعد هاشم، المحلل السياسي العراقي.
17: هي ليست صعبة وإنما مستحيلة. الآن مقتدى الصدر يطالب ما طالبنا به قبل سنة ربما وأكثر، أنه إعداد برامج تنظيم خطة لعملية السحب. هي ليست محض تصريحات، هي ليست محض وعود. وسلمت بعض الأسلحة، بعض المسيرات، أين هي؟ أين توثيقها؟ أين التصوير؟ من يقول؟ هناك تسويف كبير حقيقة، هناك تداخل في الخنادق، هناك تجانس واختلاط ما بين الأجهزة، ما بين الأجهزة الأمنية والحشود وصائل تتيح علينا معرفة خيط الحقيقة أين يكمن. هناك قاعدة معروفة لدى محور إيران، أنه كل ما جالكم أنتم مدوا، يعني كل ما بدأ لكم من الوقت في إلى أن تنتهي فترة ترامب، حينما كانت أمريكا موجودة بكل ثقلها، إيران متغلغلت بالميليشيات عزيزتي بالمناطق السنية والمناطق حتى الشيعية. الأمريكان في عز وجودهم ويتعرض ربما كردستان للمشاكسات الإيرانية.
11: رعد هاشم، المحلل السياسي العراقي، متحدثا لمونتي كارلو الدولية. هذا وأشاد رئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مهمتها في العراق، رغم مخاوف من أن تعزز هذه الخطوة نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. استهدفت روسيا منشآت الطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. محمد الزاوي، كييف.
18: لا تهدأ صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ليلا ونهارا، حالة تأهب جوي وسط هجمات روسية لا تتوقف بالمسيرات. منشآت الطاقة والمستودعات والمخازن ومنشآت حيوية أخرى كانت في مرمى النيران الروسية، أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى مع أضرار واسعة وانقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق. سلاح الجو الأوكراني أكد أن التكتيك الروسي الجديد يهدف لإنهاك الدفاعات الجوية قبل حلول الشتاء، مع الاستخدام الواسع للمسيرات النفاثة ضمن هجمات مركبة على مدار اليوم. ميدانيا، بقيت جبهة دونيسك شرقا في صدارة التطورات. الرئيس زيلينسكي زار مركز قيادة عسكري بالقرب من خطوط المواجهة شرقي البلاد، وتحديدا في منطقة ليمان، وقال إن القوات الأوكرانية استعادت ضمن العملية التي تحمل اسم فيفالدي نحو 100 76 كيلومترا مربعا، وإن هذه العمليات ساهمت وفق الرواية الأوكرانية في تعطيل محاولات روسية لاختراق الدفاعات باتجاه المدن الكبرى سلافيانسك وكراماتورسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: أعلن مجلس أوروبا أنه تلقى نحو 200 ألف طالب تعويض من أوكرانيين متضررين من الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا منذ عام 2022. وهنا في فرنسا، حيث أوقف أكثر من 600 شخص فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. نجوى بن مبارك.
16: الاحتجاجات الطلابية بدأت الأسبوع الماضي في ضواحي باريس على خلفية مطالب تتعلق باكتظاظ الفصول الدراسية وطول ساعات الدراسة ونقص المدرسين، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل المؤسسات التعليمية خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام. وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أعلن توقيف أكثر من 600 شخص، مشيرا إلى اتساع نطاق الاحتجاجات وتصاعد أعمال العنف، ما أدى إلى إصابة 83 من عناصر الشرطة والدرك خلال تحركات طالت ما يزيد عن 300 مؤسسة تعليمية. في المقابل، أعلن وزير التربية إدوار جيفري إصابة 119 طالبا وموظفا، داعيا إلى عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. وشهدت باريس وبوردو وليون وليل مواجهات بين الشرطة والمحتجين، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع. وفيما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفه بتبرير العنف، أكدت طلاب المشاركون أن تحركاتهم تهدف إلى الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف الدراسة مع رفضهم أعمال التخريب.
11: في العلاقة الفرنسية الأرجنتينية، يقوم الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي بزيارة رسمية لفرنسا، حيث سيلتقي نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، وسيشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات. وفي المغرب، تواصل فاطمة زهرة المنصورية المنسقة العامة لحزب الأصل والمعاصرة لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بعد تكليفها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس. فما هي حظوظ رئيسة الحكومة المكلفة بالتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي في أجل معقول؟ نستمع إلى مراسل مونتي كارلو الدولية عبد المنعم العمراني خلال حديثه في فقرة مباشر مع مراسل.
19: أعتقد أن حظوظ السيدة فاطمة زهراء المنصوري كبيرة جدا في التوصل إلى ائتلاف حكومي يضمن لها الأغلبية في مجلس النواب الجديد لكي تقدم حكومتها إلى الملك، خاصة وأن ما رشح من أخبار من محيط حزبها، أي حزب الأثار والمعاصرة، يقول بأنه خلال استقبالها من قبل الملك محمد السادس قال لها بأنه يجب عليها أن تسلم.

0: في الحكومة المرتقبة.
1: نهاية النشرة تذكير بأهم عناوينها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بالوصول إلى جذور واقعة طائرة فلاي دبي. 7 قتلى في هجوم على حافلة وسط سوريا وانفجار في خط للغاز بالقرب من
2: Looking at Sydney's west this hour, Greystones, the M4 approaching Beresford Road, a westbound multi-vehicle pileup causing heavy delays. And at Pyrmont, Pyrmont Bridge Road approaching Wattle Street, a westbound broken down car, heavy delays there as well. Meantime, in Melbourne this afternoon, Sunbury Home Street southbound before Gap Road, watch for a crash. And the Royal Melbourne Show continues with extra foot traffic around Epsom Road, Langs Road and Ascot Vale Road. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. Traffic on 1638 2ME Australia.
3: مشوارنا ببلش مع الفنان وليد توفيق عن راديو 2ME. مرحبا.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوار دراب تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. وصلنا ليوم الخميس، اليوم الأول من شهر تشرين الأول. تقصنا بي سيدني، بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 32، على الصعيد ملبن 21. كاتيانا من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار دراب تايم بروجرام. رح دل أكيد مكملي معكم لهالساعات القادمة، رح كون برفقة الأخبار المحلية الأسترالية، رح نترافق بسماعها، رح نتعرف على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية كل ساعة. على رأس الساعة متوجه لغرفة الأخبار تنتعرف عليها سوا، رح كمان وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا مع الأغاني الكلاسيكية. يكونوا مع 2ME Gold، الأغاني المطولة، الأغاني الهادية والرائقة. 2ME Gold كمان فيكن تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au، فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك. انتو بيرفت إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لأول فصل استراحة لمشوارنا وبنرجع تنبلش سوا. Bonsoir.
1: Hit music and all the hits.
2: All the hits.
3: One station.
2: This is
1: just one 2ME. 2ME.
2: I love it.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
0: انطلاقة شهر كتير موفق يا رب على كل الأصعدة. شهر تشرين الأول، شهر 10، لكل اللي عم يحتفلوا بعيد ميلادنا لهالتاريخ هيدا واحد من شهر 10، بدي قلكن هابي بيرثداي عقبال الميت سنة، وبدي أهديكم هالأغنية الحلوة كتير للفنانة نانسي عجرم. انتو برفت الموجي 1638 AM هون راديو 2ME.

0: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
1: John O'Wakely with the top stories. The lawyers for a woman on death row in the US state of Tennessee says she's still alive after two doses of lethal injection. Krista Pike's execution was delayed after a last-minute stay, with the Supreme Court ultimately clearing the way for it to go ahead a few hours later. Pike and her boyfriend were convicted of the fatal stabbing and beating of a 19-year-old in 1995. Investigations are continuing after a pilot on a flight from Dubai to Tel Aviv was stabbed by their co-pilot. The attacker allegedly tried to crash the aircraft before passengers and crew stormed the cockpit and intervened. Two off-duty pilots then stepped in and brought the plane in for an emergency landing in Saudi Arabia. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says authorities had no specific intelligence warnings ahead of the incident. And thousands of doctors in Victoria are due to have walked off the job following more than 12 months of failed negotiations between their union and the state government. The Australian Medical Association is pushing for a 12.5-hour cap on shifts, a limit of four consecutive night shifts, and a 28% pay rise over 4 years. The union says critical care areas such as emergency departments and intensive care units will be unaffected by today's strike. It's the third strike by doctors in 2 months. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
3: موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
4: صباح الخير لميس، أهلا بكم مستمعينا. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن طيارا على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب واضطرت إلى الهبوط في السعودية أمس حاول إسقاط الطائرة التي كان معظم ركابها إسرائيليين. وقال نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد الجهة التي تقف وراء الحادث، مشيرا إلى احتمال مشاركة إسرائيل في التحقيقات، كما أشاد بالطيار الهندي الذي أصيب خلال مواجهة مع مساعديه وبالركاب، معتبرا أنهم أسهموا في منع وقوع كارثة. من جهته وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الحادث بأنه هجوم إرهابي جهادي، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مطولا مع نتنياهو بشأن الواقعة، وقال إن مساعد الطيار كان إما إرهابيا أو مختلا. أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مهمته في العراق بعد 12 عاما من القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في خطوة تسعى الحكومة العراقية إلى استثمارها لحصر السلاح بيد الدولة. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطوة رغم مخاوف من تعزيز نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلاد. في سوريا وتحديدا في محافظة حمص قتل 7 أشخاص بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء. وبحسب مصادر أمنية وسورية، باشرت قوات الأمن التحقيقات لتحديد هوية المتورطين في الهجوم، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معظم الضحايا ينتمون إلى الطائفة العلوية. في الشأن الأوكراني، استهدفت روسيا منشآت للطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. دعا الرئيس الكوري الجنوبي اليوم كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار، وذلك غداة انفجار وقع أخيرا في المنطقة المنزوعة السلاح وأدى إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين بجروح خطيرة. إلى تونس، حيث وقع الرئيس قيس سعيد أمس تعديلا لقانون مكافحة الأخبار الكاذبة الذي يتعرض لانتقادات واسعة من المعارضة السياسية والحقوقيين، يقضي بتخفيف العقوبة السجنية. هنا في فرنسا، تم توقيف أكثر من 600 شخص، فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: شكرا نجوى.
5: مونتي كارلو الدولية. صحة.
6: Checking on Sydney traffic this hour, two-car smash southbound Lane Cove Road approaching Blaxland Road Ride, and the M5 through Liverpool, a triple vehicle crash city-bound at Moorbank Avenue. Delays building back to Preston's. Meantime in Melbourne, a couple of breakdowns on the Tulla Freeway outbound before Buller Road and also at the Westgate Freeway city-bound at Williamstown Road. Still using your personal card for business? Get improved cash flow management, rewards and greater spend control with a Visa business card. Contact your bank to apply today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

من جديد الإصدارات الموسيقية تعرفنا على أغنية الساعة. نرجع لعنكم مستمعينا يوم الخميس اليوم الأول من شهر تشرين الأول. تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 32, على الصعيد ميلبن أقصاها بتوصل ل 21 درجة. هون راديو 2ME 1638 AM. خليلي المصري.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: العودة لمتابعة مشوار درافت هوم بروجرام. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بسمع الفنان نصيف زيتون.

0: from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على...
2: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولة إخبارية لتمام الساعة 4 عبر أثير راديو 2ME.
3: Come on kids, you'll love it.
4: The best talk back.
5: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هونيك وبسمعوك لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
4: You'll love it.
6: The breakfast show.
7: The breakfast show.
8: The breakfast show on 2ME Australia.
3: You'll love it.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار. الاخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
11: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
12: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
13: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
14: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
15: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
16: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
17: المفاوضات عودة على بدء. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

0: عناوين لبانوراما. لبنان يتبلغ استئناف المفاوضات وحزب الله يكثف عمليات شراء الذهب. نصار: السلاح لم يجر إلا الكوارث وحصره يجب أن ينفذ سريعا. إصابة عسكري بجروح نتيجة استهداف إسرائيلي. السفير الروسي في بعبدة والسعودي في بكفية. كاتس: ركاب إسرائيليون أحبطوا حادثة فلاي دبي داخل قمرة القيادة. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. تبلغ لبنان استئناف المفاوضات بينه وبين إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، ويرجح تحديد يوم 20 تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة ندى حميدي معوض. على صعيد آخر متعلق بالأزمة المالية التي يمر بها حزب الله، فقد كشفت مصادر أمنية لبنانية لأرمنيوز أن الحزب كثف خلال الفترة الأخيرة عمليات تحويل الأموال النقدية التي بحوزته أو الموجودة في حسابات شركات وشخصيات مرتبطة به داخل لبنان إلى الذهب في مسعى للحفاظ على قيمة أصوله المالية والتحوط من إجراءات مصرفية ورقابية مرتقبة قد تطال قنوات التمويل المرتبطة به. وبحسب المصادر يأتي هذا التحرك وسط توقعات بتشديد الإجراءات من جانب مصرف لبنان بالتوازي مع متابعة أمريكية أوسع لمسارات العملات الرقمية التي يشتبه في استخدامها لنقل أموال مرتبطة بإيران وحلفائها خارج النظام المصرفي التقليدي. وزير العدل قال اليوم إن سلاح حزب الله لم يقدم إلا الدمار والموت للبنان وسيسلم بأقل ضرر ممكن. مجد لنيد.
1: شدد وزير العدل عادل نصار على أن لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وإن هذا ما اتفق عليه وأصبح واجب التنفيذ كونه لم يجر إلا الدمار والموت. وأكد في مؤتمر صحفي عقده في وزارة العدل أن هدف إبقاء السلاح هو تعطيل المفاوضات.
2: صرنا كنا مقتنعين أنه رح يتم تسليم سلاح حزب الله للدولة، هذا القرار اتخذ والقرار محسوم. موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ولكن الوقت عم بيدهمنا لأنه مصلحة اللبنانية ومصلحة بناء الدولة هو أنه يكون في حصة السلاح بين إيدين الدولة اللبنانية. من 27 سنة لليوم هالسلاح ما جر إلا كوارث ومغامرات عباسية، يعني في أجيال بلبنان ما شافت من هالسلاح إلا الدمار والموت بدون أي أفق. استمرار السلاح كيف يتبرر طالما حزب الله هو بيقول أنه منه رادي هالسلاح وما في تكافؤ فرص؟ إما هذا السلاح هدفه هو تعطيل المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد لاستعادة الأرض ووقف الاعتداءات وهذه كارثة، أو الهدف منه هو الاحتفاظ بالسلاح لا يكون في عن جديد حرب إسناد في حال تطورت الأمور سلبيا بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه كارثة تانية معناتها منضحي بلبنان مرة جديدة لإسناد الغارج. وبالتالي هذا موضوع السلاح الوقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية. كل واحد بيقول أنه هذا الموضوع بيأثر سلبا على طائفة وتحديدا بصورة خاصة الطائفة الشيعية، هذا الكلام مخالف كليا للحقيقة. الهدف هو ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح. وبالتالي أنه يتخبى فريق وراء طائفة ليبرر سلاحه ويضحي بالجميع كرمال هذا السلاح، هذا موقف غير مقبول.
1: وزير العدل أوضح أن لبنان عاد إلى الخريطة فيما يتعلق بالقانون، وتوقع صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت قبل نهاية العام بعدما سلك التحقيق فيه المسار الصحيح. ولفت إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام ليست تساهلاً مع الجريمة.
2: فيما يتعلق بعمل القضاء بحب لكم أنه ارتفعت الإنتاجية بظرف سنة بعد التشكيلات ما بين 50% حسب القطاعات المعنية و400%. نعمل معدل، مع أنه ما بيطبق معدلات بهيك حالة، بمعدل 200%.
1: الوزير نصار وفي جردته للعمل القضائي لفت إلى أنه أرسل إلى الدوائر المختصة مشروع القانون المتعلق باستقلالية القضاء العدلي والقضاء الإداري والعمل على مشروع مكننة المحاكم. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطي الفوى. ومنذ قليل سجلت غارة إسرائيلية على الجرمق في جسين. أطلع وزير الأشغال والنقل فايز رسامني رئيس الجمهورية على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها. الرئيس عون وخلال استقباله وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة شدد على أهمية إنشاء الوزارة، معتبرا أنها تشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وإلى ذلك الملفات الزراعية والإنمائية والتربوية كانت محور اهتمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث أكد على متابعة الاتصالات القائمة لتأمين وتسهيل التصريف في الإنتاج، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحد من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع، خصوصا ما يتعلق منها بارتفاع كلفة النقل واضطراب الأسواق وصعوبة التصدير. كما أكد الرئيس عون على أهمية المحافظة على المدارس الرسمية ودعم التعليم باعتبارهما ركيزتين أساسية لمستقبل لبنان وجيله الصاعد. وفي بعبدة استقبل الرئيس عون اليوم السفير الروسي ألكسندر روداكوف. في بكفية الرئيس أمين الجميل استقبل في بيت المستقبل السفير السعودي الجديد في لبنان فهد الدوسري، حيث كانت زيارة تعارف تداولا خلالها الوضع العام في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومن ناحية العلاقات التاريخية الطيبة والدائمة التي تجمع لبنان والمملكة وما قدمته المملكة من دعم للبنان في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والإنمائية عبر عقود. السفير الدوسري أبلغ الرئيس الجميل تحيات القيادة السعودية، وبدوره حمل الجميل السفير الجديد رسالة مودة وتقدير وتضامن لجلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتقدير اللبنانيين لما تقوم به السعودية حيال لبنان الذي يمر بظروف هو بأمس الحاجة لهذا الدعم. أزمة النفايات تعود إلى طرابلس، التفاصيل مع روعة الرفاعي.
3: يبدو أن النفايات تتجه إلى غزو شوارع طرابلس في الأيام المقبلة بعدما بلغ المطمر الحالي قدرته الاستيعابية القصوى، ما دفع إلى أقفاله وسط غياب حل بديل. وأمام هذا الواقع نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين وقفة احتجاجية أمام المكب عند نهر أبو علي بمشاركة ناشطين ونقابيين ومخاطير. رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد حذر من تداعيات تراكم النفايات مطالبا بإيجاد حل سريع.
4: نحن بطرابلس أمام كارثة، إذا مجلس الأمة والأعمار ما طلع شايف هذا المكب وقال إنه هذا المكب سبيساع ولا ما بيساع ولا عمل تقرير، كل يوم بيمددوا 3 أيام ب3 أيام. طيب نحن رايحين على فشل زريع، تتحمل مسؤوليته اتحاد بلديات الفيحاء وبتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية مجتمعة، شو ما بده يصير من أمراض، من عدا شيء مي بطرابلس ما فيه وعم بالصهاريج عم تتعبى بمبالغ طائلة، كمان هلا النفايات اجت تكديس على أهل طرابلس.
3: أزمة نفايات تتكرر منذ سنوات والحلول المؤقتة لم تعد تكفي، فهل تحول شوارع طرابلس مجددا إلى مكب مفتوح؟ من طرابلس روعة الرفاعي، صوت لبنان.
0: أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حادث الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها 100 إسرائيلي ليست عملية اختطاف، وقد هبطت في مطار تبوك في السعودية. وقالت إحدى الراكبات في رحلة شركة فلاي دبي والتي كانت متجهة إلى إسرائيل قبل تغيير مسارها وهبوطها اضطراريا في السعودية لفرانس بريس، أن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها لقتل جميع من على متنها. وأفاد متحدث باسم الشركة أن الطائرة هبطت بسلام في تبوك، مشيرة إلى أن الجميع بخير. وأوضح المتحدث باسم فلاي دبي أنها ستصدر تحديثات إضافية عند توفر المزيد من التفاصيل. وقالت الراكبة ميريام شيرا أهيون أن الطائرة كانت خارجة عن السيطرة تقريبا عندما وقع حادث الطعن فوق الأردن أثناء الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وأوضحت في تصريحات للصحفيين عبر مكبر للصوت على هاتف والدتها التي كانت تنتظرها في مطار بن غوريون أن مساعد الطيار حاول قتل الطيار وتنفيذ هجوم انتحاري بطائرة، وأضافت كانت الطائرة في طريقها للسقوط بالفعل، ولولا سرعة البديهة لدى العديد من الأشخاص الذين سيطروا على مساعد الطيار وشلوا حركته لكانت الكارثة قد وقعت. وتابعت كان هناك طبيب قدم الإسعافات الأولية وأشخاص عالجوا كلا منهما ولم تقع إصابات أخرى بخلاف الطيار، لكن الخوف الأكبر كان من تحطم الطائرة وهو بالضبط ما كان يحاول المعتدي فعله بحسب الراكبة. إلى ذلك أعلنت شركة فلاي دبي أن الرحلة رقم 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليقها. ومن ناحيته وزير الأمن الإسرائيلي قال إن المهاجم كان ينوي تحطيم طائرة فلاي دبي وقتل جميع من كانوا على متنها. إلى أحوال الطقس.

الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة تحت الأمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يتخللها حدوث انفراجات خلال النهار.

0: In Sydney's northwest at Epping, VM2, a multi-vehicle pileup westbound at the Epping Tunnel entrance. And also at Prospect, delays easing after an earlier two-car crash, citybound approaching the Prospect Highway along VM4. Now to Melbourne, reports of a crash on the Princes Freeway, citybound before Thoroid Creek Road. And a crash in Dandenong South, South Gippsland Highway, southbound before Greens Road. Jack's Tyres and Auto have huge drive-away deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: شو هالليلي هالاغنيه رح نسمعها سوا لشمس الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم. تحياتي لكم من جديد. تعرفنا على اخر واهم المستجدات لتمام الساعه 4. بنرجع لاستديوهات الهوا تنتابع سوا مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس اليوم الاول من شهر تشرين الاول. طقسها بسيدني بتوصل درجات الحراره اليوم ل 32 21 على الصعيد ملبن. بنسمع جولتنا الغنائيه عبر اثير راديو 2 ام اي. بونسوار.

0: دي اللي متابعيك مشوارنا من جولتنا الغنائية من روح أخبارنا المحلية الأسترالية. أنتوا بيرفة إذاعة 2MA 1638 AM. إصلاح من البنك الاحتياطي سيجبر الشركات على إزالة الرسوم الإضافية على مدفوعات الماستر كارد الفيزا كارد والإيف بوس. خطوة يتوقع أن توفر المستهلكين 1.6 مليار دولار سنويا. لكن ليس كل الأخبار جيدة. برامج المكافآت قد تضعف. نعم الشركات الصغيرة ستواجه خيار تحمل رسوم التاجر أو تمريره للعملاء. بصوار لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2MA 1638 AM من عند الفنان ماجد الرومي وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة. This is
1: 2MA Australia. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: يسعد صباحك الحلو.
7: حذر بنك الاحتياط الأسترالي من تزايد المخاطر على الاستقرار المالي مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للأسر. المشترون الجدد وخصوصا المشترين لأول مرة هم الأكثر عرضة لذلك. كل هالعناوين وغيرها من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.

0: متوجهي لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الأربع ونص عن راديو 2ME. بس الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: John O'Akeley with the top stories. The lawyers for a woman on death row in the U.S. state of Tennessee says she's still alive after two doses of lethal injection. Krista Pike's execution was delayed after a last-minute stay, with the Supreme Court ultimately clearing the way for it to go ahead a few hours later. Pike and her boyfriend were convicted of the fatal stabbing and beating of a 19-year-old in 1995. Investigations are continuing after a pilot on a flight from Dubai to Tel Aviv was stabbed by their co-pilot. The attacker allegedly tried to crash the aircraft before passengers and crew stormed the cockpit and intervened. Two off-duty pilots then stepped in and brought the plane in for an emergency landing in Saudi Arabia. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says authorities had no specific intelligence warnings ahead of the incident. And thousands of doctors in Victoria are due to have walked off the job following more than 12 months of failed negotiations between their union and the state government. The Australian Medical Association is pushing for a 12.5-hour cap on shifts, a limit of four consecutive night shifts, and a 28% pay rise over 4 years. The union says critical care areas such as emergency departments and intensive care units will be unaffected by today's strike. It's the third strike by doctors in 2 months. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، نستهلها بأبرز العناوين. نتنياهو يقول إنه من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء واقعة طائرة فلاي دبي، ويصف ما حدث بالواقعة الأمنية البالغة الخطورة، ويشيد بالطيار الهندي لدوره في تفادي وقوع الكارثة. والشركة الإماراتية تحقق في الدوافع وتعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل. توقيف 100 الأشخاص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس في فرنسا. والحكومة الفرنسية تعرض اليوم مشروع ميزانية 2027 على مجلس الوزراء، وتعتزم خطة سيباستيان لوكورنو توفير 54 مليار يورو لخفض العجز والدين العام. والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يستقبل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي يزور باريس في قصر الإليزي لبحث ملفات التعاون الثنائي المشترك والإشراف على افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات.

0: أهلا بكم. البداية من تفاعل حادثة طائرة فلاي دبي. الغموض لا يزال يلف دوافع الحادث الأمني الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي والتي صنفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالواقعة الأمنية البالغة الخطورة، مؤكدا بأنه من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة التي كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب أمس الأربعاء، مرجحا في الوقت نفسه المشاركة في التحقيقات. نتنياهو أشاد أيضا بالدور الهام الذي لعبه التيار الهندي في تفادي وقوع الكارثة. أما في الأثناء أكدت الشركة الإماراتية بأن الأسباب والدوافع تبقى مجهولة وأن التحقيقات لا تزال جارية. لمتابعة الموضوع تنضم إلينا من القدس مراسلة فرانس بنكات ليلى عودة. ليلى، هل من تفاصيل جديدة عن دوافع حادثة الطائرة وما أبرز ما تداولته الصحافة الإسرائيلية؟
1: خير، المعلومات الرسمية لم ترد حتى هذه اللحظة على اعتبار أن التحقيق لم يتم من الجانب الإسرائيلي، وهذا ما أشارت إليه جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا اليوم التي اهتمت ويعني أوردت هذا الخبر وتبعاته والمقابلات مع الركاب الذين وصلوا مساء أمس من تبوك إلى مطار بن غوريون، إضافة إلى الشهادات التي سمعت منهم حول ما جرى داخل الطائرة منذ بدايات ما حدث على متن طائرة فلاي دبي. لكن الأجهزة الأمنية كما قالت القناة 12 حتى هذه اللحظة تجهل دوافع قيام مساعد الطيار العماني كما ورد للقيام بمثل هذا العمل. هذه الدوافع غير واضحة. إسرائيل تصر على المشاركة في التحقيق. نتنياهو في مقابلة له مع قناة CNN أكد بأن الإمارات العربية المتحدة وافقت من خلال رئيسها محمد بن زايد خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرجلين يوم أمس على مشاركة إسرائيل في التحقيقات الرسمية بعد استقدام مساعد الطيار من السعودية حيث يتواجد حاليا للعلاج والتحقيق معه إلى الإمارات العربية المتحدة. حتى هذه اللحظة الصحافة الإسرائيلية تقول بأن العربية السعودية ترفض نهائيا مشاركة الموساد الإسرائيلي في التحقيق مع مساعد الطيار المتواجد على أراضيها. هذه النقطة. هناك أيضا النقطة المتعلقة بمقابلة نتنياهو والتي ألمح فيها إلى قضية وجزئية غاية في الأهمية، قال بأن الأمور لم تتضح بعد لكنه قد لا يستبعد بشكل أو بآخر أن يكون هناك دوافع خارجية، وألمح إلى دور إيران في هذه القضية في إجابة عن سؤال للمذيع هل يوجد دور لإيران في هذه الحادثة، قال لا نعلم بعد ولكن هذا الأمر قيد التحقيق وغير مستبعد، سنرى إن كان هناك علاقة لإيران في هذا الأمر، جاوب نتنياهو. لذلك هناك يبدو أن هذه القضية لن تنتهي عند النقطة التي وصلت إليها ولن تقف عند حد التحقيقات العربية الإماراتية السعودية، لأن إسرائيل تصر على إشراك الموساد في هذه القضية. هذه القضية الآن رهن التحقيق من السعودية، التحقيق الأول قد يكون هو الأكثر أهمية فيما يتعلق بما جرى مع الطيار أو مساعد الطيار العماني، وأيضا فيما يتعلق بالشهادات التي حصلت عليها إسرائيل من الركاب الذين يتواجدون الذين تواجدوا على متن طائرة فلاي دبي.
0: أشكرك ليلى عودة، كنت معنا مباشرة من القدس. إلى سوريا الآن. انفجار كبير يطال خط أنابيب رئيسي للغاز بالقرب من العاصمة دمشق وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية، تسبب في تعطل 3 محطات لتوليد الكهرباء. فرق وصيانة سابقة الزمن لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم وقطع خط الغاز. أما في مدينة حمص فقد قتل 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط البلاد وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. إلى فرنسا الآن التي تعيش على وقع استمرار الاحتجاجات الطلابية في أنحاء البلاد. أوقفت أكثر من 600 شخص فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي. وبدأت الاحتجاجات الطلابية الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المتخمة ودوامات التعليم الطويلة والتغير بالمدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد.
2: أمام هذه المدرسة الثانوية في مدينة ليل وقبل ساعات قليلة من مناقشة مشروع الميزانية لليوم الثالث على التوالي، يتجمع المئات من الطلاب الذين انضم إليهم المدرسون يتظاهرون للمطالبة بمزيد من الموارد لثانويتهم للدراسة في ظروف لائقة.
3: لا يوجد تدفئة في المدرسة، في الشتاء نشعر بالبرد وفي الصيف ترتفع الحرارة بشدة.
4: هناك جدران تتفتت وممرات تتسرب منها المياه.
2: من إسبانيا حيث يقوم بزيارة رسمية، يؤكد الرئيس إيمانويل ماكرون تفهمه لتحرك طلاب الثانويات، لكنه يضع خطا أحمر أمام أعمال العنف التي أسفرت عن إصابة العشرات.
5: لا أريد أن يفهم من كلامي أن شبابنا لا يملكون قضايا مشروعة للنقاش أو مخاوف مبررة. كل هذا جزء من الحياة الديمقراطية، ولكن لا شيء من هذه النقاشات والمخاوف يبرر العنف.
2: النقابة الموحدة لتلاميذ المدارس الثانوية تواصل التعبئة على المستوى الوطني وتطلق مرحلة ثانية اعتبارا من يوم الخميس.
4: سيكون التحرك أكثر أهمية، لم نتلقى أي رد بعد ولا يزال هناك استخفاف من جانب الحكومة.
2: وقد شارك سياسيون من حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار في المظاهرات، فيما ندد مسؤولون من خارج هذا التيار بالحزب بسبب خطابه الذي قالوا إنه يؤجج غضب الطلاب.
0: نبقى في فرنسا. تكشف الحكومة اليوم عن مشروع ميزانيتها لعام 2027. سيعرض المشروع في حدود الساعة 10:30 بتوقيت باريس على مجلس الوزراء قبل أن يخضع لمناقشة البرلمان. وقد أبدأ رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو استعداده لتوفير 54 مليار يورو. الدين العام يتفاقم بشكل غير مسبوق، إذ بلغ 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1946. يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم نظيره الأرجنتيني خافير ميلي في قصر الإليزي في إطار اجتماع خاص لبحث ملفات التعاون الثنائي المشترك. يأتي هذا اللقاء ضمن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية باريس، تستمر إلى غاية يوم غد، وتهدف في مقامها الأول إلى جذب الاستثمارات الفرنسية والأوروبية ودعم تعافي اقتصاد البلاد. لمتابعة إذن الزيارة أرحب في الاستوديو بالزميل إذن وسيم الدالي. أهلا بك وسيم. إذن بداية ميلي في زيارة إلى باريس بعد 3 أعوام في السلطة، إلى أين وصلت تجربته السياسية والاقتصادية في الأرجنتين؟
6: في الواقع فايزة، لم يعد خافير ميلي تلك الظاهرة السياسية العابرة كما اعتقد البعض عندما تم انتخابه في نهاية العام 2023، فهو وصل من خارج الأحزاب التقليدية ولم تكن له قاعدة برلمانية كبيرة، وكان السؤال وقتها هل سيصمت أمام النقابات وأمام الشارع وكذلك أمام المعارضة. الآن بعد نحو 3 سنوات، وخاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، خرج حزبه أقوى، وفيما لا تزال المعارضة البيرونية لا تزال يعني تعاني من أزمتها ولم تنجح حتى الآن من طرح بديل سياسي. أما على المستوى الاقتصادي فخافير ميلي قد يقدم حصيلة نسبيا تستطيع أن تدافع.
7: In Sydney's west this afternoon, Kings Langley, the M7, delays remain westbound following an earlier semi-trailer smash approaching Sunnyholt Road. And also the M2 approaching the Epping Tunnel from the east, an earlier multi-vehicle pile-up has heavy delays remaining there as well. In Melbourne, flooding affecting the Ring Road Altona-bound ramp from Sunshine Avenue, one lane is closed. Get 100% back on dental checkups for eligible NIB members at NIB Dental Sydney CBD, Parramatta and Chatswood. Book at nibdental.com.au. Conditions apply. Traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 to ME Australia.
8: نستديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت هوم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم الأول من شهر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 32 درجة، 21 على الصعيد. ملبن هون راديو 2 ME.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: مجرة الغنائية مرجع لكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار Draft On Program ليوم الخميس اليوم الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر. بتعرفوا مستمعينا أنه أستراليا فيها مئات الغات؟ نعم مئات الغات. أستراليا بلد متنوع جدا ويعيش فيها أشخاص من مختلف الدول وثقافات العالم. في كتير من البيوت الناس بيتحدثوا لغات غير الإنجليزية مثل العربية، الصينية، الفيتنامية، الهندية، اليونانية، الإيطالية، كما توجد لغات عديدة للسكان الأصليين في أستراليا. نعم هذا التنوع في اللغات والثقافات جزء جميل من المجتمع الأسترالي. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1630 AM، متوجه إلى فاصل استراحة. tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: استراحة كتير قصيرة ونتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME منتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 مساء النور.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New music. No boundaries. No rules.
2: What
1: the 2ME, no limits.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
10: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
11: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات بسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلية.

0: ماذا في العناوين؟ سلام يعود إلى بيروت على وقع كلام أمريكي يذكر بأن سحب السلاح لم ينفذ بعد. لبنان يتبلغ استئناف المحادثات العسكرية في تامبا الأمريكية. ملفات حياتية على طاولة مجلس الوزراء في السرايا. هل يتجه المشهد المعيشي الفرنسي إلى مزيد من التأزيم؟ عاد رئيس الحكومة من واشنطن ليسمع في بيروت كلاما أمريكيا واضحا وفيه تذكير للبنان بأن سحب السلاح بند وارد في الاتفاق الإطاري وهو لم ينفذ بعد. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال أن الإطار الثلاثي يشكل المسار الوحيد للتوصل إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان لا يكفي وحده لتحقيق هذا الهدف، بل على لبنان اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع سلاح حزب الله قبل المطالبة بانسحاب إسرائيلي إضافي من الجنوب، معتبرا أن حصرية السلاح بيد الدولة تشكل عنصرا أساسيا في أي تقدم ضمن المسار التفاوضي. وبموازاة الموقف الأمريكي وبغياب أي إشارة إلى استئناف مفاوضات روما، ذكرت المعلومات أن لبنان تبلغ استئناف المحادثات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في تامبا في فلوريدا، والموعد الممكن قد يكون في 20 من هذا الشهر، وستنكب الجلسة على مراجعة أحداث المرحلة الأولى من المناطق التجريبية. رئيس الحكومة نواف سلام الذي أجرى اتصالين بكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته لنيويورك وواشنطن، أعلن أنه بحث في اليوم الأخير من زيارته للولايات المتحدة مع وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق، وتم الاتفاق على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق. في المواقف أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن لا خيار إلا مواصلة المقاومة، رافضا أي مساومة على السيادة أو الحقوق الوطنية.
1: إن العدو يجب أن ينسحب من أرضنا خائبا ومن دون شروط، لا إقرار لشرعية الاحتلال ولا استسلام للغزاة ولا قبول بأي مساومة على سيادة الوطن وحقوق وكرامة المواطنين، ولا صفقات صلح ولا وعود حالمة بالتطبيع.
0: وزير العدل عادل نصار تطرق في مؤتمر صحفي إلى ملف سلاح حزب الله.
2: صرنا كنا مقتنعين أنه رح يتم تسليم سلاح حزب الله للدولة. الموضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ولكن الوقت عم بيدهمنا لأنه مصلحة اللبنانية ومصلحة بناء الدولة هو أنه يكون في حص السلاح بين إيدين الدولة اللبنانية. استمرار السلاح كيف يتبرر طالما حزب الله هو بيقول أنه منه رادع السلاح وما في تكافؤ فرص؟ إما هذا السلاح هدفه هو تعطيل المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد لاستعادة الأرض ووقف الاعتداءات وهذه كارثة، أو الهدف منه هو الاحتفاظ بالسلاح لا يكون في عن جديد حرب إسناد في حال تطورت الأمور سلبيا بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه كارثة تانية معناتها منضحي بلبنان مرة جديدة لإسناد الخارج.
0: ميدانيا سجل تفجير إسرائيلي في الخيام بعيد منتصف الليل، كما شن الطيران غارة على مشاعي ميفدون إضافة إلى سلسلة غارات على بني حيان من جهة وادي السلوقي. في بيت المستقبل في بكفية عرض الرئيس أمين الجميل مع السفير السعودي الجديد فهد الدوسري الأوضاع العامة والعلاقات التاريخية بين البلدين وما قدمته المملكة من دعم للبنان في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والإنمائية عبر العقود. أخبار محلية أخرى في هذا الشريط مع الزميلة جوزيفين أبي غصن.
3: ملفات معيشية واجتماعية ستكون على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة له بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابا شاملا في جميع الإدارات يوم غد احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين بملف المحروقات والرواتب. بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي مع عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش بوتهامر السبل الكفيلة بتسديد الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش في تنفيذ المهمات الموكلة إليه. وقد سمن لحود تضحيات العسكريين مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. افتتح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، وقال إن اللبناني بات قادرا بدل عناء السفر والانتظار وتعقيدات المعاملات على الحصول على جواز سفره في بلد إقامته بأسرع وقت وأقل كلفة.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الوزير ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال ربما نعود إلى ضرب إيران ولكن قد نتفق بأن الحرب ستنتهي قريبا، وأكد مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق منهيا الوجود العسكري المرتبط بمهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. واعتبر ترامب أن انخراط الولايات المتحدة في العراق جاء نتيجة قرارات سيئة للغاية وأن هذه المرحلة ستصبح قريبا جزءا من التاريخ. في مجال آخر لفت ترامب إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حادثة طائرة فلاي دبي أمس، وقال يبدو أن مساعد الطيار ربما كان إرهابيا. نتنياهو رأى من جهته أنه من السابق لأوانه الحديث عن الدافع وراء حادث الطائرة. في سوريا قتل 7 أشخاص في هجوم من قبل مجهولين على حافلة تقل عمالا بريف حمص. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا باتت قارة مسنة والهجرة أسهمت في إعادة التوازن الديموغرافي في دول تعاني تراجعا طبيعيا في عدد السكان. نبقى في فرنسا حيث يطرح السؤال هل يتجه المشهد المعيشي إلى مزيد من التأزيم؟ الجواب مع دعاء حمص فرح من باريس. خاص صوت لبنان.
4: في فرنسا يوم للشارع تعلو فيه مطالب رفع الأجور يتبعه آخر للحكومة لمواجهة الأرقام الصعبة، بالتزامن مع بدئها البحث في جلستها اليوم بمشروع موازنة 2027 ويتضمن خطة لتصحيح المالية العامة بقيمة 54 مليار يورو وسط تكتم على الإجراءات التقشفية والضرائب. لم يتأخر رد سيباستيان لوكورنيو على يوم التعبئة في رسم صورة غير وردية فقال ديون غير مسبوقة وأسعار فائدة قياسية وتوترات الطاقة والآن انتعاش في التضخم وانخفاض في الاستهلاك. كيف يبدو المشهد المالي الفرنسي؟ ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات التي تعيد فرنسا من خلالها تمويل ديونها في الأسواق إلى أكثر من 4.8% للمرة الأولى منذ العام 2008 مقابل 3.5% قبل عام. تراجعت القدرة الشرائية للعام الثاني على التوالي في ظاهرة لم تشهدها فرنسا سوى مرتين منذ العام 1960. تراجعت الأجور وخسرت الأسر الفرنسية في المتوسط 1200 يورو منذ العام 2024 بحسب المعهد الفرنسي للاقتصاد. ارتفعت أيضا نسبة التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي إلى 3% في أيلول بعدما بلغت 2.4% في آب، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة. الواقع يلحق بنا، يقول لوكورنيو في رسالة للمعارضة السياسية، ألا تضيف عدم الاستقرار إلى هذه الصعوبات، وللشارع الذي حافظ على تعبئته النسبية خصوصا في قطاع التعليم. لمن ستكون كلمة الفصل، للحكومة أو للشارع؟ في الانتظار يتكيف الفرنسيون مع الوضع، فيلجأ كثيرون إلى مدخراتهم ويضطرون إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية.
5: Heading north from Sydney along the M1 into Cowan, delays remain following an earlier lost load. Traffic tailing back from Warunga and delays of up to 15 minutes. Meantime, across town in Liverpool, a two-car crash, Hoxton Park Road near Gill Avenue. Melbourne, flooding affecting the Eastern Freeway outbound after Elgar Road and the Princes Freeway, citybound at Coroid Creek Road. There's been a two-car crash. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic to Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
6: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 32 على الصعيد، ميلبورن 21. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. تعالوا مستمعينا هلأ نسمع جولة غنائية كتير حلوة رح نبلش هالساعة مع الفنان وائل كفوري. بنرجع منكمل مع الفنانة نانسي عجرم هون راديو 2ME. مساء الخير.
7: بنسى

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على تردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2 AM 1638 AM. لا أريد أن أعيش في بلاد لا يستطيع فيها أبناء هذا الجيل شراء منازل. يا باطل. نعم، هذا من عند رئيس الوزراء مستر أنتوني ألبانيزي، يدق على صدره ويقول لا أريد العيش في بلاد لا يستطيع فيها أبناء هذا الجيل من الشباب من شراء منزل، بينما أبناء جيلي وجيال الأخرى استطاعوا شراء منازل. ما بدي يروح القطار على أبناء هذا الجيل لا شراء منازل وتفوتنا الفرصة. لذلك نساعد الشباب حاليا على شراء منازل بخطة 5%. بونسوار لكم من جديد. يا باطل، انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. من عند الفنان ناسي عجرم نروح لفاصل استراحة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: This is 2ME.
0: نتابع برفتكم مشوار درايف تايم بروجرام، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. من روائع الفنانة القديرة وردة يا ليل، هالأغنية بدي أهديها لكل

موجودين معنا على الموجي 1638 ايام 2 ام اي أستراليا. بتعرفوا مستمعينا انه المتعود على الكذب بيكشف الكذابين بسرعة كبيرة، وبتعرفوا كمان انه قبل النوم 93% من المخ بيتصور اشياء بيحبها ان تحدث، وبتعرفوا كمان انه سبب عدم قدرتك على اخراج شخص من تفكيرك هو انه كمان عم يفكر فيك. يا ليل أغنية كتير حلوة أنا بحبها، على أمل تنيل أعجبكم. أنتو بيرفت إذاعة 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يسمعونا أونلاين على 2ME.com.au، ولكل الأغاني المطولة الأغاني الكلاسيكية. كونوا مع 2ME Gold. بونسوار.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 متابعة سوا عبر أثير راديو 2NE.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2NE أستراليا.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. نتنياهو يعقد اجتماعات أمنية بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران، ويعرب عن استعداده لتهديدات محتملة. بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، الحكومة تواجه تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق يتعلق بالهجرة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، ونبدأ من حادثة الطائرة التي أثارت توترا متصاعدا في إسرائيل. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا آخر لتقييم الوضع بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نستعد لتهديدات محتملة أخرى بعد حادثة فلاي دبي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة، مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، واصفا الواقعة بالهجوم الإرهابي الجهادي. لمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
10: سلسلة اجتماعات أمنية متلاحقة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب للبحث في معطيات وتبعات حادثة طائرة فلاي دبي التي أقلت أكثر من 100 إسرائيلي، حيث تم تشكيل طاقم تحقيق مشترك بين الموساد والشباك وسلطة الطيران للتحقيق في كيفية السماح لطيار عماني لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل بالتواجد في طائرة متجهة لتل أبيب. ووفق شهادات الإسرائيليين على متن الطائرة، قام مساعد الطيار بالهجوم على الطيار وطعنه، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانزلقت إلى ارتفاع 14 ألف قدم فقط خلال ثوان. مسافران إسرائيليان نجحا في السيطرة على الطيار المساعد المهاجم، وقام طاقم بديل تواجد على متن الطائرة بالهبوط في مطار تبوك السعودي. السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح بإجلاء الركاب، وأوكلت المهمة لشركة فلاي دبي مجددا. في انتظار نتائج التحقيقات، تتعامل إسرائيل مع التطور على أنه محاولة لاختطاف طائرة وتحطيمها وقتل من فيها، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من دوافع الطيار للاعتداء على زميله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: وقالت فلاي دبي أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة غير المعروفة، وهي تخضع لتحقيق رسمي. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين فلسطينيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى، وفق ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. إلى العراق، حيث وبعد الانسحاب الأمريكي من البلاد تواجه الحكومة العراقية تحدي نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران. كيف تبدو مهمة نزع سلاح الفصائل التي عرفت قوتها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؟ أجابنا المحلل السياسي العراقي رعد هاشم لنستمع إليها.
11: هي ليست صعبة وإنما مستحيلة. الآن مقتدى الصدر يطالب ما طالبنا به قبل سنة ربما وأكثر، أنه إعداد برامج تنظيم خطة في عملية السحب. هي ليست محض تصريحات، هي ليست محض وعود، وسلمت بعض الأسلحة، بعض المسيرات، أين هي؟ أين توثيقها؟ أين التصوير؟ من يقول؟ هناك تسويف كبير حقيقة، هناك تداخل في الخنادق، هناك تجانس واختلاط ما بين الأجهزة، ما بين الأجهزة الأمنية والحشود والصائل، تتيه علينا معرفة خيط الحقيقة أين يكمن. هناك قاعدة معروفة لدى محور إيران، أنه كل ما جالكم أنتم مدوا، يعني كل ما بدا لكم من الوقت، في إلى أن تنتهي فترة ترامب حينما كانت أمريكا موجودة بكل ثقلها. إيران متغلغلت بالميليشيات عزيزتي بالمناطق السنية والمناطق حتى الشيعية. الأمريكان في عز وجودهم ويتعرض ربما كردستان للمشاكسات الإيرانية.
8: هذا وتحتفي إيران وحلفاؤها بانسحاب آخر القوات بوصفه انتصارا في إطار مساعيها لطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة يقوم على مبدأ واحد يدخل وواحد يخرج. وأضاف المصدر نناقش شروط الانسحاب من الاتفاق مع الجانب البريطاني، وأعلن عن الاتفاق العام الماضي في محاولة للحد من عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي الذي يفصل بين البلدين. وبموجب الاتفاق ترحل بريطانيا المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا من طالبي اللجوء بشكل مشروع الذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين. من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو اليوم إنه إذا قررت بريطانيا العودة للانضمام للاتحاد الأوروبي سيكون نبأ رائعا وقرارا صائبا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
12: In Sydney South at Sylvania, a crash on the Princes Highway before Tom Ugly's Bridge, northbound at Clare Street, and a truck breakdown westbound on Monavale Road at Link Road, St Ives. Don't forget double demerits from midnight tonight until midnight Monday across the long weekend in New South Wales. Melbourne, Berwick, Clyde Road, a southbound crash at Reserve Street, and a crash in Canterbury on Canterbury Road at Highfield Road. All traffic sharing two lanes, use Riverdale Road or Mont Albert Road instead. Still using your personal car for business? Turn business spend into better benefits with Visa. Contact your bank to apply for a Visa business card today. Traffic on 1638 2ME Australia.
0: في العودة إلى متابعة مشوار درافت وان بروغرام، تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني يوم الخميس اليوم الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر، بسيدني درجات الحرارة بتوصل 32-21 على الصعيد ملبن. أنتم برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. نسمع الفنان وليد توفيق، بنرجع نكمل مع الفنان إناس كريم هون الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

0: متابعة بيربطكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. البنوك الأسترالية الأربعة تعلن إنها سترفع أسعار الفائدة بنفس نسبة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي التي أعلن أكيد البنك الاحتياطي من يومين على الزيادة بربع نقطة. البنوك بلشت إرسال رسائل قصيرة بزيادة الفائدة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. استراحة ونكمل. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: مهم جدا هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان حسين الجسمي. تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM.

صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. Today's best variety.
1: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia. عندكم مشاكل قانونية مش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897-2222 خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. الخبر الأبرز في الساعات الأخيرة أقله محليا، يبقى إبلاغ الإدارة الأمريكية بيروت استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعايتها في تامبا في فلوريدا في 20 من الجاري، أي قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية بسبعة أيام. ومع أن هذه المفاوضات ستكون بطابع عسكري ولو شارك فيها دبلوماسيون، فالمؤكد بدء مرحلة جديدة في المسار بعيدا من الجولات السياسية كما في روما أو سواها من عواصم العالم. أما عالميا فيبقى خبر الحادث الذي حصل على متن الطائرة المتجهة إلى تل أبيب من الإمارات هو الأبرز. البداية إذن من مستجدات حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت وجهتها تل أبيب وهبطت اضطراريا في تبوك في السعودية قبل أن تحط في إسرائيل، هذا وعلقت شركة الطيران رحلتها من إسرائيل وإليها. كل التفاصيل مع حنا إبراهيم.
1: بالتصفيق والبكاء هبط ركاب رحلة فلاي دبي FZ1073 في تل أبيب بإسرائيل بعد ساعات من التوتر على أثر مواجهة داخل قمرة القيادة بين قائد الطائرة ومساعده، انتهت بتحويل المسار إلى تبوك في السعودية. وكانت الرحلة التي تقل نحو 174 راكبا قد أرسلت رمزي الطوارئ 7700 و7500 قرب الحدود الأردنية السعودية بعد هبوط مفاجئ للطائرة بنحو 14,000 قدم. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقابلة أحد ركاب الطائرة الذين تدخلوا للمساعدة في السيطرة على المهاجم، مطلقا عليه لقب البطل ومشيدا بتدخله.
2: هذا بطل، أنت بطل، نحن أمة من الأسود، أراك أرى أسدا بطلا كبيرا، هذا منه.
3: نعم هو من فعل ذلك، وللأسف لم نتمكن من إنهاء حياته، لكنني أعتقد أنه سيحتاج إلى وقت طويل للتعافي.
1: وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية هوية ربان الطائرة الطيار الهندي سميت ماتشاهار الذي تعرض للطعن إثناء الحادث، مؤكدة أن مساعد الطيار العماني الجنسية دخل في مواجهة مع الربان بعدما حاول السيطرة على أنظمة الطائرة، واحتجزت السلطات السعودية المشتبهة فيه، فيما تحدثت تقديرات أمنية إسرائيلية عن احتمال استجوابه من جهات إسرائيلية قريبا بينها جهاز الموساد، وذلك على الرغم من أن التقديرات الأمنية نفسها أشارت إلى أن الهجوم في هذه المرحلة لا يرتبط بأي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي، وإنما يرجح أن يكون نابعا من دافع شخصي.
0: هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة تابعة لشركة فلاي دبي، مضيفا أن إسرائيل ربما تشارك في التحقيقات. وأضاف نتنياهو في مقابلة عبر فوكس نيوز: الطيار المهاجم يخضع حاليا للتحقيق في السعودية وقد ينقل إلى الإمارات حيث جاء أو على الأقل إلى حيث أقلع، وسنتابع التحقيق وربما نشارك فيه أيضا. في الملفات اللبنانية من واشنطن، وقبيل عودة الوفد اللبناني إلى بيروت مقابلة خاصة للزميل أنتوني مرشاء مع وزير الخارجية يوسف رجي، تطرق فيها إلى مطالب لبنان من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية.
4: كان في تفهم كبير من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأمريكية، حسينا أنه بعد في اهتمام، لبنان بعده على جدول أعمال الدولي، طلبنا منه المساعدة لتنفيذ مندرجات الإطار الثلاثي، التفاهم الإطار، طلبنا منه المساعدة لتقوية الجيش اللبناني، وكان الجواب دائما أنه أنتوا بصلب اهتماماتنا، ولكن تنقدر نساعدكم لازم أنتوا تبلشوا تساعدوا حالكم.
5: وهل كان يعني في شيء طلب معين هلأ بهالمرحلة القريبة لازم تكونوا عم تنفذوا على الأرض من ناحية ما يحصل بالجنوب البايلوت زونز وكل هذا التفصيل، هل فاتوا بتفصيل معين؟
4: ما فتنا بالتفاصيل لأن هيدي تركينا للجهات اللي تقنيا مختصة، ولكن بشكل عام مثل ما قلت لك طلب منا نساعد حالنا تيساعدونا، وفهمناهن شرحناهن شو عم بيصير انه كل خطوة بدها يكون لها ظروف المؤاتية.
0: عودة المفاوضات عسكريا لا سياسيا والموعد من 20 إلى 22 من تشرين الأول الجاري. كل التفاصيل مع جويس عائية.
6: جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد من 20 إلى 22 من تشرين الأول المقبل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تبلغه لبنان منذ ساعات من الجانب الأمريكي، فرئيس الجمهورية كثف اتصالاته في الفترة الأخيرة مع الجانب الأمريكي ومع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض من أجل الضغط المضي في المسار التفاوضي وتحديد موعد للتفاوض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وأفلحت جهود الرئيس والسفيرة معوض بتحديد الموعد. وعلمت الام تي في أن جولة المفاوضات هذه التي سيترأسها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ستكون عسكرية بامتياز، وستتناول الشق العسكري والترتيبات الأمنية والميدانية لاستكمال تثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. هذا وسيطالب لبنان مجددا بطبيعة الحال بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ووقف الحرب على لبنان، في وقت تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في عندما نسأل عن النتائج المتوقعة من المفاوضات إن ذلك يتوقف على حجم الضغط الأمريكي على إسرائيل للجم أعمالها العدائية ولمحاولة انتزاع خطوة جديدة منها في موضوع المناطق التجريبية، علما أن آلية التحقق أيضا التي لا تزال عالقة بفعل الفيتوين الأمريكي والإسرائيلي على فرنسا وتسليمها الموضوع هي أيضا في يد الأمريكيين بحسب المصادر التي تؤكد أن صيغة آلية التحقق المقبولة يتوقع أن تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان ليناقشها بدوره ويرفضها أو يقبلها. في النهاية هذه مفاوضات عسكرية فقط، ويبقى الأهم استئناف المفاوضات السياسية لأن أي خطوات عسكرية تحتاج غطاء سياسيا.
0: الام تي في في زوتر الغربية واكبت تسليم البيوت الجاهزة للعائلات التي تضررت منازلها. تقرير ميريلا أبو خليل.
7: يجي أي إنسان وين بده يسكن فين كيف بده يسكن.
8: هذه هي ردة فعل البعض على البيوت الجاهزة التي بدأت بالوصول إلى زوطر الغربية بعد نحو شهرين من انتشار الجيش اللبناني فيها لتأمين سكن مؤقت للعائلات التي تضررت منازلها. شكاوى من غياب التجهيزات الصحية، عدم توافر الكهرباء وحتى خزانات المياه.
7: إذا بتشوف الدنيا شوي بصيروا فرن، وين المكيف اللي عندك؟ أقل شيء مروحة، إذا بدك تحط مروحة وين في؟ وين الكهرباء؟ وين الطاقة؟ وين الجوار الصحية؟ هي أنا عم نبحث جوار صحية على حسابنا. بدو صبطون إجان البلد كله، بدو خينة مشان تمنع الشتاء.
8: تشير التقديرات إلى أن 85% من منازل زوطر الغربية دمرت كليا، فيما تضرر 15% منها جزئيا. مجلس الجنوب بدأ بتسليم الدفعة الأولى من هذه الوحدات، والحج زينب تنتظر دورها.
9: البيت كله رايح، بيجي على الساحة لحتى يدبروني يشوفوا لي يقيموا لي هالدم وهالزبالة ليجيبوا لنا بيت بلاستيك، بقولوا بدهم يعطوا في البيت براد وهيك شيء يعني تعوز فيه.
8: 100 عائلة من أصل 500 عادت إلى زوطر الغربية وتمكنت من الاستقرار رغم الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة.
10: عدد البيوت اللي وصلت لعنا على زوطر الغربية 18. طبعا عنا الأسبوع القادم إن شاء الله عدد منيح بيجينا بإذن الله. من هون لحوالي الشهر بكون سكرنا تقريبا معظم الناس اللي دمرت بيوتها بزوطر الغربية.
8: بين بيوت دمرتها الحرب وعائلات تحاول العودة إلى ما تبقى من حياتها، تبقى البيوت الجاهزة حلا مؤقتا، فيما تحتاج زوطر الغربية كغيرها من قرى الجنوب إلى أمن واستقرار يتيحان العودة بعدما خلفته الحرب من دمار.
0: قضائيا، أرقام جديدة عن أداء القضاء ورقمنة وتفعيل لمعهد الدروس القضائية حصيلة عرضها وزير العدل الذي تطرق أيضا إلى ملف السلاح مؤكدا أن حصره بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل. تقرير جوزيان الحاج موسى.
11: من السياسة والسيادة إلى القضاء وأرقامه، وزير العدل يضع حصرية السلاح بيد الدولة في صلب مشروع بناء الدولة، ويؤكد أن التأجيل لم يعد خيارا بعدما دفعت أجيال من اللبنانيين أثمان الحروب وعدم الاستقرار.
12: هذا القرار تخيل والقرار محسوم، موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم أقل ضرر ممكن، ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح.
11: الوزير أعلن أن إنتاجية العمل القضائي ارتفعت بعد التشكيلات القضائية بنسب تراوحت بحسب القطاعات بين 50 و400%، وبمعدل يقارب 200%، مشيرا إلى معالجة جزء من تراكم الملفات في عدد من المناطق.
12: اللي كان يعرفها اللبناني بالزمانات تم استبعادها كليا في عملية التعيينات والتشكيلات القضائية.
11: رقمنة العدالة أيضا على جدول الأعمال. مشروع لرقمنة السجلات التجارية في لبنان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، بالتوازي مع العمل على حماية البيانات الشخصية، فيما أعيد تفعيل معهد الدروس القضائية وتحديث برامجه وتدريب قضاة في لبنان والخارج. ملفات أسرع وأحكام من دون تأخير وقضاء قادر على المحاسبة من دون استثناء.
1: نتابع بعد الإعلان. روبيو يطرد الوفد الإيراني وطهران ترد.

0: إنمائيا مطار رفيق الحريري الدولي يعمل رغم الصعاب والحروب والأزمات، ولكن الخطر بات جديا وطائراته لم تسلم من أسراب الطيور والكارثة آتية لا محالة. تقرير حسان الرفاعي.
1: مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بوابة لبنان إلى العالم وأحد منفذيه الأساسيين. بين دخان الغارات وأقفال الطرقات وانهيار الليرة بقي
2: In Sydney this evening at Tom Ugly's Bridge, Sylvania, a crash city-bound on the Princes Highway at Clare Street, and Annandale, a van breakdown eastbound on the City West Link approaching the Crescent. Melbourne this evening, there's been a bit of flooding around, affecting Caulfield East, Queen's Avenue, closed both directions at Normanby Road, and an accident Bundoora Plenty Road outbound before Mount Cooper Drive. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، متعرف هلا على حركة طقسنا. أمسية الخميس اليوم الأول من شهر تشرين الأول بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 32 على صعيد ميلبن 21. رح نبلش هالساعة مع الفنان ربيع جميل، نرجع منكمل مع الفنان إيهاب توفيق. هون راديو 2ME مستنوا. I'll

ايه اجت بوقتها هالاغنية الحلوة كتير، جيت بوقتك للفنان ايهاب توفيق، واجت بوقتها هالعطلة الرسمية. نعم عطلة رسمية في اغلب مدن استراليا يوم الاثنين القادم عدا ملبن. لا يوجد اجمل من خبر موعد العطلة القادمة وأيام الراحة في أستراليا، لذلك يوم 15 يوم الاثنين القادم ستكون عطلة رسمية في سيدني نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وكامبرا بمناسبة عيد العمال. يوم 15 يوم الاثنين كمان أيضا عطلة رسمية في كوينزلاند بريسبن بمناسبة عيد الملك لديهم. أما سكان ملبن وبيرث وتازمانيا وبقية أستراليا الدوام رح يكون عادي، لا يوجد أي عطلة عندهم. بونسوار لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بنسمع أدونيست.

0: your hit music machine. Hit music. Only 2ME and 2ME Gold. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات الاجتماع.
1: بنتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على جولتنا الإخبارية عبر أثير راديو 2ME.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. No, thank you. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: John O'Wakely with the top stories. The leaders of Israel and India have hailed an Indian pilot as a hero after he was stabbed by his co-pilot during an apparent attempt to crash a fly-Dubai flight to Tel Aviv. The Indian Prime Minister Narendra Modi says Captain Smit Maksha had shown immense courage and helped save hundreds of lives after he managed to unlock the cockpit door while injured, enabling passengers to intervene in the attempted hijacking. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says all involved are heroes and that it's too early to say if Iran was involved in the hijacking. A Supreme Court jury has heard how Jesse Baird's housemate thought red liquid underneath two surfboard bags in their inner Sydney courtyard was rusted water. The woman is giving evidence as former New South Wales police officer Beau Lamar Condon stands trial for Mr. Baird and Luke Davies' alleged murder in 2024. The court heard the woman received a text from Mr. Baird after the shooting, claiming he had gone on a road trip to Perth. The former police officer has pled not guilty to two charges of murder. And Brisbane Lions coach Chris Fagan has announced his retirement after a decade at the helm. The 65-year-old took charge in 2016 and leaves as one of the most successful coaches of the modern era, fresh from a historic third straight premiership. Fagan transformed the Lions from wooden spooners into an AFL powerhouse. It's understood he informed the players this afternoon ahead of the club's Best and Fairest Awards night. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: تابعونا حديث الأخبار من فرجان كات، وعليكم العناوين. النائب العام الإماراتي يأمر بالتحقيق في وقعة طائرة فلاي دبي، ونتنياهو يعلن أن طيارا كان على متن الرحلة حاول إسقاط الطائرة. السلطات الإيرانية تعلن تسلم الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض ترامب الخطة. واستمر الحراك الطلابي في فرنسا وتوقيف المئات بعد مواجهات مع عناصر الشرطة ودرك.

0: باشر القضاء الإماراتي فتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب وتم تحويل مسارها وهبطت في السعودية. وسيتناول التحقيق ملابسات الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة بنشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها وفقا للنائب العام. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن طيارا على متن الرحلة الإماراتية حاول إسقاط الطائرة التي كانت غالبية ركابها من الإسرائيليين.
1: وكأن بهم وقد عادوا من ثقب أسود. بفرحة كبيرة يصل ركاب الرحلة الجوية FZ-1073 إلى تل أبيب بعد ساعات من الذعر. الطائرة التي كانت تقلهم كانت قد انطلقت من دبي بعد أقل من ساعتين، يطعن مساعد الطيار قائد الطائرة لتخرج المركبة من مسارها وتهوي نحو 4000 متر خلال ثوان. هنا يتمكن أفراد من الطاقم وبعض الركاب من السيطرة على مساعد الطيار قبل أن تهبط اضطراريا في مطار تبوك بالسعودية.
2: لا نعرف بالضبط كيف فتح باب قمرة القيادة، هل فتحه أحد أفراد الطاقم للسماح بوصول فرق الإنقاذ أم أنه فتح بالقوة؟ لا يزال الأمر غامضا، لكن ما هو واضح هو أنه كان هناك طياران في مقدمة الطائرة وقد طعن أحدهما الآخر.
1: ينقل الطيار المصاب إلى المستشفى فيما يتلقى الركاب الرعاية اللازمة ويخضع المعتدي للاستجواب من جانب السلطات السعودية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى أن مساعد الطيار كان يتعمد تحطيم الطائرة
3: أثناء الرحلة، وعندما كانوا يقتربون من البلاد قام أحد الطيارين بطعن طيار آخر ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها.
1: إلى حين مجهولة هي دوافع ما قام به مساعد الطيار، فيما تبقى الحادثة وفق مسؤولين عدة قيد التحقيق.
0: أعلنت السلطات الإيرانية تسلم الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة. وعرض وزير الخارجية عباس عراقجي عرض المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بازيشكيان.
4: بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح طهران لإنهاء الحرب، أعلنت إيران تسلم الرد الأمريكي على خطتها، ملوحا بحجم الضغوط التي تواجهها الجمهورية الإسلامية. يعدد الرئيس الأمريكي ما يعتبره نقاط ضعف.
5: تواجه إيران الكثير من المشاكل، ليست لديهم أموال وعملتهم منهارة، اقتصادهم منهار وليس لديهم جيش ولا أسطول بحري ولا سلاح جوي.
4: يقضي المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، حيث يخوض حزب الله حليف طهران مواجهات مع إسرائيل في الجنوب، كما يطالب بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج ورفع العقوبات عن قطاع النفط وإنهاء الحصار البحري الأمريكي.
6: في الوقت الراهن لا يدور النقاش سوى حول مضيق هرمز وإعادة فتحه مشروط باستيفاء مجموعة من الشروط سبق أن أبلغنا بها الأطراف الأخرى.
4: بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية تمضي واشنطن في تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، محذرة شركات الطيران الأجنبية من التعامل مع نظيراتها الإيرانية باستثناء يخص الخطوط الجوية العراقية.
0: وإلى سوريا، يشكل الويغور أكبر مجموعة مقاتلة غير سورية يتم إدماجها في القوات المسلحة السورية. تمكنت فرانس 24 من مقابلة أحد القيادات الويغور خلال الصيف الفائت للوقوف على أوضاعهم وعلى آليات دمجهم في القوات السورية. من خلال هذا اللقاء الحصري معي في الأستوديو الزميل وسيم نصر، أهلا بك وسيم. من خلال هذا اللقاء الحصري كما أشرنا تعرفت على طرق دمج المقاتلين الأجانب ككل والتطمينات التي تقدمها السلطات السورية الجديدة للمجتمع الدولي بخصوصهم. إذن لقاء حصري كما أشرنا. أولا، هل لديك تفاصيل عن عدد المقاتلين الويغور تحديدا وربما إطار دمجهم؟
7: هو عددهم يعني يناهز 2000 مقاتل، ما يجعلهم أكبر كتلة كما تفضلت وكتلي من المقاتلين الأجانب في سوريا عموما ومن الذين يتم دمجهم في صفوف الجيش السوري. ولدينا صور ربما نراها بانخراطهم في العمليات الأخيرة لإسقاط نظام الأسد، وهي صور يعني آخر ما تم نشره من قبلهم قبل سقوط الأسد. هم معروفون بانضباطهم العالي وأيضا يعني مشاركتهم مثلا في معارك مفصلية طوال الحرب السورية دون أن ينخرطوا في الاقتتال الداخلي إن إنجاز التعبير. ومثلا بعد سقوط الأسد تم نشره مع الحدود اللبنانية لضبط أمور التهريب التي تخوف منها النظام الجديد في سوريا، إلا أنه مثلا عندما طلبوا هم الانخراط في المعارك ضد قوات سوريا الديمقراطية مطلع العام الحالي رفض الشرع ذلك وقال لهم لا ابقوا في ثكناتكم. وهذا ما يدل يعني على على على الانضباط الذي يتمتعون به. وتم دمجهم في صفوف ما يعرف بالفرقة 84 هم الأغلبية داخلها، لكن هناك أيضا مقاتلين أيغور لا ينتمون إلى حزب الإسلامي التركستاني وهم الأكثرية، وإنما أيضا مقاتلين أجانب آخرين مثل الألبان أو الأوزباك يتم كلهم يعني دمجهم في الفرقة 84 التي أيضا بداخلها عدد من السوريين حوالي 200 كانوا في صفوفها في صفوف الحزب الإسلامي التركستاني قبل عملية تحرير سوريا، وإنما منهم من تم بعثهم وهذا ما قيل لي إلى الفرقة المذكورة يعني كإجراءات تأديبية لضبطهم وانضباطهم. نتكلم عن عدد حوالي 200 سوري في الفرقة 84.
0: طيب ماذا عن وضع عائلتهم العوائل المدنية وخاصة يعني كيف استطاعت دمشق أن تتجاوز العقبات الدولية لدمجهم؟
7: يعني هو بالفعل نتكلم عن حوالي 20,000 شخص ما يشمل يعني النساء والأطفال كانوا يقومون في مناطق في جسر شغور، قرى مسيحية في جسر شغور سبق وزرته وأنا عام 2023 وعام 2024، إلا أنه طلب منهم إخلاؤها وإعادة أملاك للمسيحيين فذهبوا إلى ما يعرف بقرية كفرية اليوم في ريف إدلب، وهي قرية يعني تاريخيا شيعية لكن مفرغة من سكانها وهم فيها اليوم. ويعني قال لي الرئيس السوري في ديسمبر 24 عندما سألته عن موضوع المقاتلين الأجانب وموضوع شائك يعني قال لي قاتلوا معنا لمدة 14 عام وضحوا معنا أي عبعب مع أوائلهم وسنجد لهم مخرج، وهذا ما تحاول السلطات السورية اليوم إيجاده لهم كمخرج، لكن يبقى معضلات يعني إدارية إنجاز التعبير. مثلا منهم من يطلب جوازات سفر لا يملكون جوازات سفر، وقيل قال لي أحدهم هناك لا نحتاج جوازات سفر لكن هذه من المطال التي تأتي من العامة أي من المدينين الأويغور. ومثلا هنالك بعض الأمور التي تحصل، مثلا نرى جندي مندمج في فرقة في الجيش السوري إنما عائلته تعامل كعائلة أجنبية نسبة للخدمات للصحة وما إلى ذلك وحتى التعليم مثلا. إذن هذه أمور لم يتم حلحلتها بعد. ونعلم اليوم ونرى هنا وزير الخارجية الشيباني في بكين وكان معه علبي. علبي هو يعني السفير السوري في الأمم المتحدة، وكلاهما عملا على موضوع الأويغور لأن كان هذا تخوف كبير من قبل الصين، وبالواقع طمأنوا الصين لأن الصين لم تضع أي فيتو على أي قرار يسحب سوريا من قائمة الإرهاب وما إلى ذلك. ونرى اليوم أن مثلا العلاقات التجارية ما بين سوريا والصين حصلت فيها قفزة نوعية، وجاءت بعثات صينية إلى دمشق وذهبت بعثات سورية إلى الصين. إذن العائق الكبير الذي كانت تشكله الصين في هذا السياق يبدو أنه تم تذليله دبلوماسيا.
0: طيب ماذا عن آليات دمج المقاتلين الأجانب عموما؟
7: يعني هي الآليات يجب أن نفهم أن عملية الدمج هذه حصلت سابقا في إدلب، يعني الأكثر تشددا إن كان في...

0: هاني العمري بهالأغنية الحلوة. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقة ذات 2ME 1638 أم سيد الخميس، اليوم الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 22-21 على الصعيد ملبن. منروح للمعيشة بأستراليا، نار والمواطن مش عارف يلحقلها من وين. من أسعار المواد الغذائية بالمحلات العربية أو الأجنبية إلى البنزين والإيجارات وفواتير الكهرباء، مصاريف من كل جهة، وميزانية البيت صار بدها حساب على كل دولار. بتبيع السيارة ولا بتبيع البيت؟ بتعبي السيارة بنزين أو بتعبي البراد أكل؟ بتدفع الفواتير ولا بتسدد احتياجات الولاد؟ أسئلة كتار عما يسألوا إنه شو لازم نعمل بعد ما صار حتى شراء الضروريات يحتاج مقارنة أسعار وتأجيل بعض الأغراض. الناس ما بتطلب رفاهية، بدها تعيش بكرامة وتقدر وتأمن أساسيات بيتها من دون قلق لآخر الشهر. إنه الواحد شو بده يعمل؟ بيعبي البراد أكل ولا بيعبي السيارة بنزين؟ بيبيع البيت ولا بيبيع السيارة؟ بيدفع الفواتير أم بيلبي طلبات الولاد؟ عن جد هيدي أسئلة كتار عم يسألوها وكتار مش عم يقدروا، لا من هون ولا من هون، ما عم يقدروا أبدا، لأنه أسعار المواد الغذائية بالمحلات كانت بالعربية أو الأجنبية هي ذاتها، البنزين، الإيجارات، فواتير الكهرباء، مصاريف من كل جهة. عن جد ميزانية البيت صار بدها حساب، ومية حساب، مش حساب واحد بس، مية حساب على كل دولار عم نصرفه. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. خلونا نتوجه لفاصل استراحة ومنرجع نتابع سوا.
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفورت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مش كل يلي بيأذوا بيكونوا صالحين، في ناس ما بيأذوا لأنه ما عندن قدرة يأذوا، وكمان في ناس عندن القدرة أنن يأذوا وما بيأذوا، هدول بيكونوا صالحين. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. وقربت الشتوية، هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان وائل كفوري.

0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: Is it
5: me? What are they saying anyway?
6: From this like party. My radio.
7: Forgotten. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: Get the news first from 2ME.
11: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
13: عربي انجليزي هدية 2ME.
14: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: عالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بزنس.

مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. أنا راوية القاسم وهذه العناوين. نتنياهو لا يستبعد ضلوع إيران بحادثة فلاي دبي، وترامب يقول إن سباكا سيطر على الموقف. فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى إسرائيل، والإمارات تباشر بالتحقيق في الحادثة وإن كانت مرتبطة بأي نشاط إرهابي. عشرات ناقلات النفط الإيرانية سائبة أمام شواطئ دول آسيوية جراء تشديد العقوبات الأمريكية. العراق يحدد 30 من يونيو العام المقبل مهلة لإنهاء حصر السلاح وتشريع جديد للحشد الشعبي. وفي ملفاتنا الخاصة، مع توسع بنك الأهداف الروسية، كيف تحمي أوكرانيا منشآت الطاقة لديها من المسيرات الروسية العربية؟ تنقل الصورة من هناك. وصل ركاب طائرة فلاي دبي إلى وجهتهم الأخيرة، لكن ظلال الحادثة ما تزال ماثلة. التحقيقات لم تنتهي بعد، وما جرى على متن الطائرة ما يزال قصة تتعدد جوانبها بين لحظات من الإثارة وأخرى من الخوف عاشها الركاب. الحادثة الآن قيد التحقيق، وقد أعلنت الإمارات بأن النائب العام يوجه بجمع المعلومات عن حادثة فلاي دبي وملابساتها ودوافعها. ومن الطائرة وهبوطها إلى حرب إيران وصعود توتراتها بعدما كشف مسؤولون بأن الوفد الإيراني لم يغادر نيويورك برغبته، بل طلب إليه المغادرة بعدما لم تلقى عروض طهران أذانا صاغية لدى ترامب ومسؤولي إدارته. أما العراق فبعد أن طوى صفحة قوات التحالف يبدأ اليوم صفحة جديدة عنوانها حصر السلاح، هكذا يقول رئيس الوزراء علي الزيدي. حرب أوكرانيا أيضا تفتح صفحة جديدة، لكنها صفحة مليئة بالضربات المتبادلة والقاسية، إذ تتسع دائرة الأهداف لتشمل منشآت حيوية. We'll be right back.

0: إذن مشاهدينا نبدأ هذه النشرة من التحقيقات في طائرة فلاي دبي، حيث أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن النائب العام وجه بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في حادثة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وأفادت الوكالة الإماراتية أن توجيه النائب العام قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروف وملابساتها ودوافعها والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات للتحقيقات. وقد أشاد رئيس وزراء إسرائيل والهند بالطيار الهندي ساميت ماتشار وتمكنه رغم إصابته بطعنات في فتح باب قمرة القيادة لطائرة فلاي دبي، ما سمح للركاب وأفراد الطاقم بالتدخل. وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار تبوك بعدما تمكن طياران آخران كانا على متنها من الهبوط بها. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد، ما هي تفاعلات حادثة فلاي دبي على الداخل الإسرائيلي، ردود الفعل، والأهم كيف وظفها نتنياهو أمنيا وانتخابيا؟
1: وهذه نقطة هامة راوية، نتحدث عن بنيامين نتنياهو في هذه الفترة التي تعتبر حساسة سياسيا تسبق الانتخابات. بطبيعة الحال كان أو قد تواجد واستقبل أيضا ركاب هذه الطائرة، كان هناك صور وفيديوهات ظهرت بين نتنياهو وهؤلاء الركاب، وخصوصا يعني الشخص، وخصوصا نتحدث عن الشخصين اللذان يعني تقول إسرائيل بأنهما تمكنا من السيطرة على هذه الحادثة. نتحدث عن أيضا على المستوى السياسي، كان هناك حديث بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية، أيضا العديد من المقابلات التلفزيونية التي أجراها بنيامين نتنياهو مع وسائل إعلام أمريكية وتحديدا فوكس نيوز سي إن إن. تجنب نتنياهو خلال هذه المقابلات أن يتهم جهة معينة أو يتهم إيران، سئل إذا ما كان هناك مؤشرات بأن إيران تقف وراء هذه الحادثة لم يجب، وقال بأنه أو يعني نفى بشكل أو بآخر، وقال بأنه من السابق لأوانه أن ترتبط هذه الحادثة بجهة معينة، وبالتالي لا يوجد أي مؤشرات حتى الآن بحسب مسؤولين إسرائيليين بأن جهة معينة أو دولة معينة تقف خلف هذه الحادثة. تتعزز الشكوك كلما مر الوقت وكلما استجدت التحقيقات بأن هذه الحادثة فردية. بنيامين نتنياهو يقول بأنه قد يكون هناك مشاركة إسرائيلية لاحقا بهذه التحقيقات. أيضا في الإمارات وفلاي دبي يتحدثون عن تعليق للرحلات الشركة إلى إسرائيل لمدة أيام، ربما حتى تنتهي هذه التحقيقات وتظهر الحقيقة فيما يتعلق بما جرى. أيضا في إسرائيل من جانب الإسرائيلي يقولون بأنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الرحلات الجوية خصوصا القادمة من الإمارات، وأيضا في حال تم استئناف هذه الرحلات مجددا فلاي دبي سيكون هناك مزيد من الإجراءات الأمنية.
0: من القدس مراسل العربية محمد الصياد، شكرا لك. في تفاصيل الحادثة نعيد رواية ما جرى، فهي كانت من المفترض أن تكون رحلة روتينية مدتها 3.5 ساعات بين دبي وتل أبيب، تحولت بعد ساعة وربع تقريبا من انطلاقها إلى ساحة عراق قبل أن يتمكن الطاقم والركاب من إنقاذ الموقف ومنع تحولها إلى كارثة جوية. فما الذي حصل بالتفصيل؟ رحلة فلاي دبي إذن كانت هادئة وفق وصف الركاب أنفسهم البالغ عددهم 180 راكبا لحين وصولها فوق الأجواء السعودية وتحديدا في الشمال الغربي للبلاد، وذلك عند الساعة 8:21. هناك بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، فقدت أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. تخيلوا الهبوط السريع. الطائرة بعدها أصدرت رمزين بفارق 7 دقائق، أولهما لحالة الطوارئ والثاني مخصص لحادث أمني، وذلك إثر حدوث مشادة داخل قمرة القيادة بين كابتن الطائرة ومساعده، تخللها طعن الطيار ومحاولة إسقاط الطائرة وفق ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي. نستمع.
2: Look, on a flight from Dubai to Israel, as they were approaching Israel, there was an attack by one of the pilots against the other pilot. Apparently he stabbed him or he hit him with an axe. He was bleeding profusely. The plane began to go out of control and began a nosedive.
0: طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف بمساعدة سباك كما قال نتنياهو، قبل أن يتدخل طياران آخران ويتوليا القيادة ويغيرا مسار الطائرة من الأردن باتجاه السعودية، لتهبط الطائرة عند الساعة 9:58 اضطراريا في مطار تبوك وينجو كل من على متنها، ويتم نقلهم بعد 8 ساعات على متن رحلة أخرى إلى تل أبيب.
3: كانت الرحلة من دبي هادئة للغاية في الساعتين الأولى، وعندما كنا على الحدود الأردنية هبطت الطائرة فجأة وتعرضت لاضطرابات جوية شديدة لمدة 20 أو 30 ثانية، ثم استقرت ثم هبطت مرة أخرى لمدة 10 ثواني واستقرت مجددا، ثم رأينا أن هناك شغبا في مقدمة الطائرة، هرع العديد من الناس إلى هناك ويبدو أن أحد الطيارين طعن الآخر.
0: طبعا الحادثة لا تزال قيد التحقيق، وشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي علقت رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة الأسباب والدوافع، فيما نتنياهو وضعها في إطار الحوادث الأمنية على اعتبار أنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث الطائرة، وذلك عند سؤاله عن تورط إيراني محتمل في هذه الحادثة.
4: 7:05 تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، وبعد 1 دقيقة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع، فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 ترسل
5: يا ميشيل العنابي للفنان أدونيس عقل. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين، انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM من جولة أخبار الساعة 7. بنرجع لاستديوهات الهوى تكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم وآخر ساعة منه ليوم الخميس أو أمسية الخميس اليوم الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر. طقسنا اليوم بسيدني وصل درجات الحرارة ل 32 21 على الصعيد ملبن. نسمع يا ميشيل العنابي.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: نعود إلى متابعي ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. أنتوا برفقة ذات 2ME 1638 من عند الفنان زياد الرحباني. بنرجع نكمل سوا مشوارنا. خلي البسمة على وجهك ولو من باب الاحتياط، يمكن بالصدفة يلمحك حدا بيتمنى يشوفك حزين. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
0: 2ME your station. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. حتى تعرف مين أنت، راقب يلي بيكرهوك. إذا عندن سمعة منيحة بتكون أنت المش منيح، وإذا سمعتن مش منيحة بتكون أنت

بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM كوكب الشرق أم كلثوم, ورح تغني لنا أغنية كتير حلوة هجرتك. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أمسية الخميس اليوم الأول من شهر تشرين الأول. تعرفوا مستمعينا في إشياء منتعب كتير حتى نعرفها, ولما منعرفها منتعب أكتر حتى ننسيها. هجرتك

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت عن بروجرام لأم سيد الخميس الأول من شهر تشرين الأول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفق راديو 2ME. راح أترككم برفق جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. موعدنا بنرجع بنجدده بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر وعبر أثير راديو 2ME. مني هلا بدي أقول لكم دلوا بألف خير وانجوي ذا ريست اوف يور ايفنينج. باي باي في النهاية.
1: Wake up early.
2: Wake up.
3: Wake up. Wake up.
1: Wake up. When the morning comes, rise and shine.
3: Let's go.
4: صباحك يبدأ عنا.
5: صباح
1: Early in the morning.
3: Waking up early.
6: Wake up feeling refreshed.
7: صح ونص.
3: Wake up.
6: Come on, it's time to get up.
4: على راديو 2ME.
3: It's my show.
4: أخبار بتهمك.
3: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
4: مع 2ME كل صباح.
1: Wake up. Wake up.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
13: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
14: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
15: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
16: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
17: First.
16: 2ME Australia News.
18: ABC News.
19: John O'Akeley with the top stories. The Australian share market has closed at a four-month low today, falling 2% by the close to 8,614 index points and wiping more than $60 billion off the boards. It was a sea of red, with all 11 sectors finishing in negative territory. The drop came after US bond yields touched new highs overnight. Investors have been spooked by elevated oil prices, which is leading to rising interest rates across the globe. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says it's too early to know the exact motive of the pilot who tried to hijack a passenger plane bound for Tel Aviv yesterday. The Fly Dubai plane was travelling from Dubai to Tel Aviv when one of the pilots is alleged to have attacked his co-pilot, stabbing the man as he tried to wrest control of the plane. Passengers stormed the cockpit and dragged the men out, with another passenger taking the controls and bringing it in safely for an emergency landing in Saudi Arabia. Fly Dubai services in and out of Tel Aviv's Ben Gurion Airport have been suspended for a week pending an investigation. And the body of a 13-metre humpback whale has been taken to a waste facility after days spent rotting on a popular Perth beach. The carcass was first reported washed ashore at City Beach early on Monday morning. Today, authorities used a 72-tonne crane to carefully move the animal onto the back of a truck. The operation lasted about 2 hours. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. النائب العام في دولة الإمارات يأمر بتشكيل فريق تحقيق في وقع طائرة فلاي دبي ومدى ارتباطها بأي غرض إرهابي أو توجيه مسبق له. رئيس الوزراء العراقي يمهل الفصائل حتى 30 من يونيو لتسليم سلاحها ويشدد على أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة. وبعد تعثر المفاوضات مصادر أمريكية تكشف أن روبيو طلب من الوفد الإيراني مغادرة نيويورك على الفور الاثنين الماضي. تابعونا معنا في الظهيرة. أيضا روسيا توسع نطاق ضرباتها على أوكرانيا وتستهدف منشأة لإنتاج الزوارق المسيرة في كييف وسفينة شحن محملة بمعدات عسكرية للجيش الأوكراني. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. فإذا أمر النائب العام في دولة الإمارات بتشكيل فريق للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة لشركة فلاي دبي والمتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالسعودية. وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والتحقيق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. ودعا النائب العام إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال جمع الحقائق والتحقق منها، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط. الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقا للتشريعات النافذة. هذا وقد أعلنت شركة فلاي دبي عن تعليق رحلات من وإلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث الرحلة 1073 FZ. وقالت الشركة إن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث. وقالت الشركة إن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهتها. هذا وقد أعلنت مجموعة طيران الإمارات تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر. أوضحت المجموعة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب لا يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة. أضافت أن المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب سيتم استيعابهم وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلتهم. للمزيد معنا من دبي مراسلنا درويش الطويل، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال الكنعاني. أهلا بكم. أبدأ من درويش، أبرز ما لديك من تحديثات حول هذا الملف والإجراءات المتبعة والمتخذة كافة.
1: نعم مروج، الشارع الإماراتي هنا يتابع كل التفاصيل المتعلقة برحلة فلاي دبي إلى تل أبيب التي كانت يوم أمس، والتي جاء فيها عدة بيانات توضيحية من شركة فلاي دبي عن الأحداث التي جرت حول تغيير مسار الرحلة من دبي والتي كانت متجهة إلى تل أبيب، وطبعا بعد حدوث مشاجرة داخل قمرة القيادة بين كابتن الطائرة ومساعده و
0: نعم
1: الطاقم الذي كان متواجد، استطاع أيضا الهبوط بالطائرة في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. وبالتالي اليوم النائب العام هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حميد سيف الشامسي أصدر قرارا بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها هذه الرحلة. وكذلك أكد أن وأشار أن فريق التحقيق سيواصل عمله مع بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابستها ودوافعها والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. مروج، كذلك أريد أن أشيد كذلك إلى أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية كان له أيضا اتصال بوزير الخارجية الإسرائيلي واطمأن على المسافرين، كذلك تباحث معه التطورات التي تحدث في التطورات الإقليمية والدولية، وبالتالي هناك اهتمام كبير حول الأحداث والمجريات التي حدثت في هذه الرحلة، وبالتالي فلاي دبي علقت الآن مؤقتا رحلاتها إلى تل أبيب في انتظار طبعا التحقيقات التي سوف تجرى هنا مع المجريات التي حدثت في الطائرة واستكمال كافة المعلومات المتعلقة، خاصة نحن نتحدث عن الصندوق الأسود في الطائرة، نتحدث عن التحقيق طبعا مع من كانوا متواجدين من طاقم وكذلك الطيارين الذين تمت المشاجرة بينهم، وبالتالي فلاي دبي أكدت مرارا وتكرارا أن أهم وعلى رأس أولوياتها طبعا وصول المسافرين إلى بر الأمان وكذلك سلامة طواقمها على كافة رحلاتها.
0: إذن تحول إلى نضال كنعان من القدس. نضال، كيف يتم متابعة الأمر من الجانب السعودي، من الجانب عفوا الإسرائيلي؟
2: نعم مروج، طبعا يعني بطبيعة الحال منذ ساعات الصباح أمس ولغاية الآن العناوين كلها في إسرائيل، الاهتمام كله في إسرائيل لهذه الحادثة، لكن يعني هذا أمر طبيعي، لكن يمكن القول أيضا بأن في إسرائيل هناك تفهم أن هذه الحادثة يمكن أن تقع لأي شركة طيران في العالم، وأن ما جرى رغم أنه كحدث يعني يجذب الانتباه إلى أنه أمر قد يحدث وحدث في السابق في رحلات طيران سابقة. في إسرائيل أيضا يعني ينظرون بالإيجاب إلى تصرف كل الأطراف التي كانت مرتبطة بهذه الرحلة، سواء من تصرف الطاقم الآخر على متن الطائرة، تصرف قائد الطائرة أو قبطان الطائرة، تصرف حتى السلطات السعودية في مطار تبوك. بالنسبة لإسرائيل كل سلسلة المسؤولين من وراء هذه الرحلة أو هذه الحادثة والذين كان لهم علاقة بهذه الحادثة تصرفوا بشكل ممتاز لغاية الآن، هذا هو الانطباع العام في إسرائيل. طبعا في إسرائيل بما أن القضية باتت الآن القضية الأهم الآن في الإعلام الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي، الجميع يحاول أن يكون له يد فيما يجري أو في هذه القصة. رئيس الدولة في إسرائيل مثلا أعلن بأنه سيمنح وسام للمواطنين الأربعة الذين ساهموا في السيطرة على مساعد الطيار، رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس يعني يتوجه إلى المطار لاستقبال الركاب، بالأمس نتنياهو أجرى العديد من المقابلات مع قنوات التلفزة الأمريكية حول الموضوع، لكن أيضا نتنياهو الذي بالأمس كان يعني أتباعه يحاولون الوصول إلى استغلال سياسي، يبحثون عن كيفية الاستغلال السياسي ربما لهذه الحادثة في الانتخابات، وهذا أمر طبيعي أيضا الآن في إسرائيل، كل ما يجري في إسرائيل يتم التعامل معه من باب كيف سيفيد هذا في الانتخابات، لكن الجو العام إن صح القول مرتاح على الأقل لكل أو لمسار هذه الحادثة التي كان يمكن أن تكون أخطر بكثير. نعم. يمكن كان لا سمح الله أن تؤدي إلى سقوط الطائرة، وبالتالي الأمور طبيعية في إسرائيل. نعم. في ظل مثل هذه الحادثة الخطيرة حقيقة.
0: شكرا جزيلا، طبعا سنبقى على تواصل ومتابعة معكما من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية، ومن دبي مراسلنا درويش طويل، شكرا جزيلا لكما. جدد رئيس الوزراء العراقي

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: صباح النور محبوبي، صباحاً.
5: حذر بنك الاحتياط الأسترالي من تزايد المخاطر على الاستقرار المالي مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للأسر. المشترون الجدد وخصوصا المشترين لأول مرة هم الأكثر عرضة لذلك. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: 1638 Tuamé, Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليك وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek, and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أن أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الخبر الأبرز في الساعات الأخيرة أقله محليا، يبقى إبلاغ الإدارة الأمريكية بيروت استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعايتها في تامبا في فلوريدا في 20 من الجاري، أي قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية بسبعة أيام. ومع أن هذه المفاوضات ستكون بطابع عسكري ولو شارك فيها دبلوماسيون، فالمؤكد بدء مرحلة جديدة في المسار بعيدا من الجولات السياسية كما في روما أو سواها من عواصم العالم. أما عالميا فيبقى خبر الحادث الذي حصل على متن الطائرة المتجهة إلى تل أبيب من الإمارات هو الأبرز. البداية إذن من مستجدات حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت وجهتها تل أبيب وهبطت اضطراريا في تبوك في السعودية قبل أن تحط في إسرائيل، هذا وعلقت شركة الطيران رحلتها من إسرائيل وإليها. كل التفاصيل مع حنا إبراهيم.
1: بالتصفيق والبكاء هبط ركاب رحلة فلاي دبي FZ1073 في تل أبيب بإسرائيل بعد ساعات من التوتر على أثر مواجهة داخل قمرة القيادة بين قائد الطائرة ومساعده، انتهت بتحويل المسار إلى تبوك في السعودية. وكانت الرحلة التي تقل نحو 174 راكبا قد أرسلت رمزي الطوارئ 7700 و7500 قرب الحدود الأردنية السعودية بعد هبوط مفاجئ للطائرة بنحو 14000 قدم. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقابلة أحد ركاب الطائرة الذين تدخلوا للمساعدة في السيطرة على المهاجم، مطلقا عليه لقب البطل ومشيدا بتدخله.
2: هذا بطل، أنت بطل، نحن أمة من الأسود، أراك أرى أسدا بطلا كبيرا، هذا منه.
3: نعم هو من فعل ذلك، وللأسف لم نتمكن من إنهاء حياته، لكنني أعتقد أنه سيحتاج إلى وقت طويل للتعافي.
1: وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية هوية ربان الطائرة الطيار الهندي سميت ماتشاهار الذي تعرض للطعن إثناء الحادث، مؤكدة أن مساعد الطيار العماني الجنسية دخل في مواجهة مع الربان بعدما حاول السيطرة على أنظمة الطائرة، واحتجزت السلطات السعودية المشتبهة فيه، فيما تحدثت تقديرات أمنية إسرائيلية عن احتمال استجوابه من جهات إسرائيلية قريبا بينها جهاز الموساد، وذلك على الرغم من أن التقديرات الأمنية نفسها أشارت إلى أن الهجوم في هذه المرحلة لا يرتبط بأي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي، وإنما يرجح أن يكون نابعا من دافع شخصي.
0: هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة تابعة لشركة فلاي دبي، مضيفا أن إسرائيل ربما تشارك في التحقيقات. وأضاف نتنياهو في مقابلة عبر فوكس نيوز: الطيار المهاجم يخضع حاليا للتحقيق في السعودية وقد ينقل إلى الإمارات حيث جاء أو على الأقل إلى حيث أقلع، وسنتابع التحقيق وربما نشارك فيه أيضا. في الملفات اللبنانية من واشنطن، وقبيل عودة الوفد اللبناني إلى بيروت مقابلة خاصة للزميل أنتوني مرشاء مع وزير الخارجية يوسف رجي، تطرق فيها إلى مطالب لبنان من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية.
4: كان في تفهم كبير من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأمريكية، حسينا أنه بعد في اهتمام، لبنان بعده على جدول أعمال الدولي. طلبنا منه المساعدة لتنفيذ مندرجات الإطار الثلاثي، التفاهم الإطار. طلبنا منه المساعدة لتقوية الجيش اللبناني، وكان الجواب دائما أنه أنتوا بصلب اهتماماتنا، ولكن تنقدر نساعدكم لازم أنتوا تبلشوا تساعدوا حالكم.
5: وهل كان يعني في شيء طلب معين هلأ بهالمرحلة القريبة لازم تكونوا عم تنفذوا على الأرض من ناحية ما يحصل بالجنوب البايلوت زونز وكل هذا التفصيل؟ هل فاتوا بتفصيل معين؟
4: ما فتنا بالتفاصيل لأن هيدي تركينا للجهات اللي تقنيا مختصة، ولكن بشكل عام مثل ما قلت لك طلب منا نساعد حالنا تيساعدونا، وفهمناهن شرحناهن شو عم بيصير انه كل خطوة بدها يكون إلى الظروف المؤيدة.
0: عودة المفاوضات عسكريا لا سياسيا والموعد من 20 إلى 22 من تشرين الأول الجاري. كل التفاصيل مع جويس عائية.
6: جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد من 20 إلى 22 من تشرين الأول المقبل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تبلغه لبنان منذ ساعات من الجانب الأمريكي، فرئيس الجمهورية كثف اتصالاته في الفترة الأخيرة مع الجانب الأمريكي ومع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض من أجل الضغط المضي في المسار التفاوضي وتحديد موعد للتفاوض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وأفلحت جهود الرئيس والسفيرة معوض بتحديد الموعد. وعلمت الام تي في أن جولة المفاوضات هذه التي سيترأسها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ستكون عسكرية بامتياز، وستتناول الشق العسكري والترتيبات الأمنية والميدانية لاستكمال تثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. هذا وسيطالب لبنان مجددا بطبيعة الحال بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ووقف الحرب على لبنان، في وقت تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في عندما نسأل عن النتائج المتوقعة من المفاوضات إن ذلك يتوقف على حجم الضغط الأمريكي على إسرائيل للجم أعمالها العدائية ولمحاولة انتزاع خطوة جديدة منها في موضوع المناطق التجريبية، علما أن آلية التحقق أيضا التي لا تزال عالقة بفعل الفيتوين الأمريكي والإسرائيلي على فرنسا وتسليمها الموضوع هي أيضا في يد الأمريكيين بحسب المصادر التي تؤكد أن صيغة آلية التحقق المقبولة يتوقع أن تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان ليناقشها بدوره ويرفضها أو يقبلها. في النهاية هذه مفاوضات عسكرية فقط، ويبقى الأهم استئناف المفاوضات السياسية لأن أي خطوات عسكرية تحتاج غطاء سياسيا.
0: الام تي في في زوتر الغربية واكبت تسليم البيوت الجاهزة للعائلات التي تضررت منازلها. تقرير ميرلا أبو خليل.
7: يجي أي إنسان يقول بدي أسكن فين، كيف بدي يسكن؟
8: هذه هي ردة فعل البعض على البيوت الجاهزة التي بدأت بالوصول إلى زوطر الغربية بعد نحو شهرين من انتشار الجيش اللبناني فيها لتأمين سكن مؤقت للعائلات التي تضررت منازلها. شكاوى من غياب التجهيزات الصحية، عدم توافر الكهرباء وحتى خزانات المياه.
7: إذا بتشوف الدنيا شوي بصيروا فرن، وين المكيف اللي عندك؟ أقل شيء مروحة، إذا بدك تحط مروحة وين في؟ وين الكهرباء؟ وين الطاقة؟ وين الجوار الصحية؟ هي أنا عم نبحث جوار صحية على حسابنا. بدو صبطون إجان البلد كله، بدو خيمة مشان تمنع الشتاء.
8: تشير التقديرات إلى أن 85% من منازل زوطر الغربية دمرت كليا، فيما تضرر 15% منها جزئيا. مجلس الجنوب بدأ بتسليم الدفعة الأولى من هذه الوحدات، والحج زينب تنتظر دورها.
9: البيت كله رايح، بيجي على الساحة لحتى يدبروني يشوفوا لي يقيموا لي هالدمل وهالزبالة ليجيبوا لنا بيت بلاستيك، بقولوا بدهم يعطوا في البيت براد وهيك شيء يعني تعوز فيه.
8: 100 عائلة من أصل 500 عادت إلى زوطر الغربية وتمكنت من الاستقرار رغم الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة.
10: عدد البيوت اللي وصلت لعنا على زوطر الغربية 18. طبعا عنا الأسبوع القادم إن شاء الله عدد منيح بيجينا بإذن الله. من هون لحوالي الشهر بكون سكرنا تقريبا لمعظم الناس اللي دمرت بيوتها بزوطر الغربية.
8: بين بيوت دمرتها الحرب وعائلات تحاول العودة إلى ما تبقى من حياتها، تبقى البيوت الجاهزة حلا مؤقتا، فيما تحتاج زوطر الغربية كغيرها من قرى الجنوب إلى أمن واستقرار يتيحان العودة بعدما خلفته الحرب من دمار.
0: قضائيا، أرقام جديدة عن أداء القضاء ورقمنة وتفعيل لمعهد الدروس القضائية حصيلة عرضها وزير العدل الذي تطرق أيضا إلى ملف السلاح مؤكدا أن حصره بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل. تقرير جوزيان الحجموسة.
11: من السياسة والسيادة إلى القضاء وأرقامه، وزير العدل يضع حصرية السلاح بيد الدولة في صلب مشروع بناء الدولة، ويؤكد أن التأجيل لم يعد خيارا بعدما دفعت أجيال من اللبنانيين أثمان الحروب وعدم الاستقرار.
12: هذا القرار تخل والقرار محسوم، موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح.
11: الوزير أعلن أن إنتاجية العمل القضائي ارتفعت بعد التشكيلات القضائية بنسب تراوحت بحسب القطاعات بين 50 و400%، وبمعدل يقارب 200%، مشيرا إلى معالجة جزء من تراكم الملفات في عدد من المناطق.
12: اللي كان يعرفها اللبناني بالزمانات تم استبعادها كليا في عملية التعيينات والتشكيلات القضائية.
11: رقمنة العدالة أيضا على جدول الأعمال. مشروع لرقمنة السجلات التجارية في لبنان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، بالتوازي مع العمل على حماية البيانات الشخصية، فيما أعيد تفعيل معهد الدروس القضائية وتحديث برامجه وتدريب قضاة في لبنان والخارج. ملفات أسرع وأحكام من دون تأخير وقضاء قادر على المحاسبة من دون استثناء.
1: نتابع بعد الإعلان. روبيو يطرد الوفد الإيراني.
13: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
14: صباحي مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، خاصة بظل التطورات اللي عم تشهدها المنطقة اليوم، عم تتجه الأنظار إلى إمكانية استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بتوقيت كتير حساس بيسبق الانتخابات الإسرائيلية. واليوم بالتزامن مع تطورات إقليمية من بين الانسحاب الأمريكي من العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أيضا في يعني بالعراق. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي. بيسعدنا بخلال هالوقت نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمي أستراليا المحامي الدكتور ميشيل عيد معنا على الخط. منحييك دكتور ميشيل، صباح الخير.
15: مدام كلود، يسعد لي صباحك إليك ولكل المستمعين والمشاهدين توأمي أستراليا من قلب بيروت، بحييكم جميعا.
14: شكرا شكرا لك دكتور ميشيل. مع هالتطورات اللي اليوم عم تشهدها المنطقة خاصة بلبنان يلي كانت تعرقلت بفترة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولكن اليوم ستعود وتستأنف هذه المفاوضات وتحديد الموعد خلال شهر أكتوبر، كيف تقرأ اليوم هذه المفاوضات اللي فيها كمان بالداخل اللبناني فيها معارضة خاصة ما سمعناه من قبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؟
15: الحقيقة خليني أوقف معك مع نقطتين. أولا عودة المفاوضات في الزمان وكمان في المكان، لأنه آخر مفاوضات آخر مرحلتين أو ثلاث مفاوضات كانت بروما، اليوم عدنا إلى ننتقل إلى فلوريدا في أمريكا. هيدا من ناحية المكان. من ناحية الزمان طبعا نحن كنا عارفين أنه الاتفاق الإطار لم يسقط حتى هذه اللحظة، ولا وإن كان هناك عقبات دون استمرار هذا التفاوض، يبدو أنه على الصعيد العسكري أمريكا وضعت النقاط على الحروب في مكان ما وأعادت إذا بدك الاتفاق إلى المنحة الطبيعي بإجراء المحادثات. نتمنى أن تكون هذه المحادثات ليس من أجل الانتخابات لا في أمريكا ولا في إسرائيل، نتمنى أن تكون لمصلحة في لبنان. كانت في تشرين الأول مثل ما عبين قال 20 أو 22، قد تستفيد إسرائيل مصلحتها قبل الانتخابات طبعا وكمان في الانتخابات الأمريكية، ولكن نحن كلبنان نحن منعول على أن تضغط أمريكا أكثر وأكثر من أجل إنتاج حالي استقرار في لبنان، لأنه نحن بالفعل آخر فترة نأذن كتير أنه هذا الاتفاق بمكان ما قد يكون معرض للسقوط أو للانهيار، ولم يعد لدينا سوى الانتظار في الثلاجة كما يقال، يعني نوضع الملف على الرف. لا، بمكان ما عم نشوف أنه إحياء هذا الاجتماع ولو في فلوريدا وطبعا بأمريكا، لأنه الراعي هو أمريكي وأمريكا بتعرف الرئيس ترامب بفلوريدا شو بتعنيه وميامي شو بتعنيه، منشان هيك منعول على هذا الاجتماع وإن كان عسكريا أكثر منه سياسيا، ونحن نتكلم عن الوضع الأمني الوضع العسكري وضع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قبل كل شيء. ونتمنى أن تصب خانة هل الاجتماع هذا في إعادة إحياء الدور اللبناني لممارسة سلطته على كل الأراضي اللبنانية رويدا ولو أخذت شوية وقت.
14: نعم.
15: منشان هيك أنا بضم صوتي لصوتي بقول بالفعل في إيجابية بعودة هذا التفاوض بحذر طبعا، ولكن الإيجابية أن تحصل هذه الإجراءات هذه المفاوضات علها تفيد السيادة اللبنانية والدولة اللبنانية ومؤسسة.
14: برأيك دكتور ميشيل، هل يمكن أن تلعب واشنطن اليوم دور أساسي برعاية هذه المفاوضات رغم التحولات بسياستها العسكرية بالمنطقة؟ هل فعلا لبنان بعده باهتمام واشنطن؟
15: ما في شك طبعا اهتمام الامريكي في الاقليم ككل ليس في لبنان فحسب. مدام كلود ما ننسى كمان اليوم في توافق اذا بدك باراليلمو يعني بمحازات الاتفاق الاطاري اللي حضرتك قلت انه في توافق على تحديد الموعد في فلوريدا ب 20 او 22 تشرين، كمان عم نحس انه في تسويات وفي مفاوضات امريكيه ايرانيه اقل الايام السبع اللي نحكى عنهم عم يتفاوضوا حول الايام السبع اللي ممكن ان تحصل بين الطرفين. هل هو تفاوض إيجابي؟ نتمنى أن يكون ذلك بمذكرة التفاهم. كمان من شانيك الأمريكان طبعا كل ملفاته من ضمن لبنان تسعى أمريكا إلى إحلال السلام، ولكن في عقب اسمه إسرائيل ومصالح إسرائيل بالمنطقة وفي لبنان وفي جنوب لبنان. من شانيك على أمريكا أن تضغط أكثر وأكثر إذا بالفعل تسعى إلى السلام رويدا بدءا في لبنان، وهلا يمكن نحكي عن العراق وعن كل المنطقة العربية اللي بمكان ما منحس الأمريكان نعم يدرسون ويضعون كل الملفات رويدا على طاولة المفاوضات أكان هنا وهناك، ونحن كلبنانيين نسعى أن تضغط أمريكا أكثر وأن نأخذ منها الجانب الأمريكي الإيجابيات الأكثر أكثر مما تعطيها لإسرائيل، لأنه نحن بحاجة ماسة إلى حالة الاستقرار اللبنانية لأنه مشاكلنا كثيرة وعم نعاني منها مثل يعني أكثر من أي منطقة بالعالم.
14: نعم. خلينا نحكي كمان دكتور ميشيل عن المعارضين لهذا الاتفاق، خاصة ما سمعناه امبارح من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقبله شيخ نعيم قاسم، يلي البعض بيعتبر أنه مفروض يعطوا تفسير قانوني لاتفاق الإطار اللي صار بين لبنان وإسرائيل. كمحامي كيف بتشوف اليوم هذا الاتفاق اللي بيعتبره البعض غير قانوني وغير دستوري، فكيف بتشوفه من وجهة نظرك؟
15: أنا كمحامي حكي لك وكدستوري وكقارئ قانون بقول عندما أرغب في التخلي عن أي مستند علي أن أجد مستند آخر إذا لم يكن

0: وضع مصلحة لبنان فوق الاعتبار فليتفضل أكان من هنا أو هناك، ويضع خيارات أخرى أمام الرأي العام أولا، ثانيا أمام الإعلام، وثالثا أمام المؤسسات الدستورية. فليتفضل إلى عند فخامة الرئيس، وليس إطراء لفخامة الرئيس، وليس إطراء لدولة الرئيس الحكومة، ولا للرئيس بري يلي موافق ضمنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اتفاق الإطار، لأنه ما في غير حل. مشان هيك المعارضة قد تأتي لإذا بدك للإسهام في تطوير اتفاق الإطار وإنتاج الحل المتوخاة، وليس ضد الاتفاق الإطار بشكل مطلق، لأنه ليس من أي بديل آخر كسيادة لبنان وكدستور وكمقومات القوانين اللبنانية. وأكرر أقولها كمحامي، إذا لم يكن اتفاق إطار فليذهبوا ويبدوا الخيارات الأخرى حتى تسير الدولة اللبنانية بها. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خيار سوى اتفاق الإطار، ويجب أن ندعم مؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية والحكومة وكل القيمين على الدولة اللبنانية من أجل إنجاح هذا الاتفاق عملا بمضمونه وبدءا بالانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم حصرية سلاح لنذهب فيما بعد إلى إعادة الأعمار وبناء دولة ذات سيادة مستقلة.
1: دكتور ميشيل، يعني كمان اليوم ننتقل للملف العراقي، كيف بتقروا الانسحاب الأمريكي من العراق بهيدي المرحلة؟ وبرأيك هل سيكون في هناك تداعيات لهذا القرار، خاصة أنه اليوم العراق اللي عم تتحضر لنزع السلاح الغير شرعي وفي مهلة محدد يعني رح تكون، فاليوم يجي هذا الانسحاب الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية من العراق، كيف سيكون الوضع في العراق وكيف ستكون تداعيات هذا الانسحاب؟
0: خلينا نقول مدام كلود أنه مش أول مرة الأمريكيون يسعون إلى الانسحاب من العراق، وبالسابق انسحبوا من عدة مناطق ودول في العالم في المشرق العربي، وكان انسحاب مفاجئ. أما في العراق من زمان وجاي الوجود الأمريكي كان موجود بحجر في العراق. هلا الانسحاب الأمريكي يأتي في خطوات أمريكية مباشرة في في في في في في المنطقة العربية، بدأت بالانسحاب العراقي. من ننطر ونشوف تداعيات على مستوى الدولة العراقية، على مستوى الحكومة العراقية، على مستوى كمان مثل ما نقول توحيد السلاح في العراق، لأنه نحن عنا مقولة كنا نقول عليك أن تعرف، إذا كنت تريد أن تعرف ماذا في لبنان عليك أن تعرف ماذا في روما. اليوم عم نقول بالمقابل عليك أن تعرف ماذا يحصل في العراق، هل هناك في انسحاب أو حصرية السلاح في العراق حتى نحن لبنان نستفيد من هذه الإيجابيات، أو الأمور ستتجه إلى فوضى أو إلى ما بعرف ما ليس في الحسبان. بعد الانسحاب سريع صح معك أنا مفاجئ صح، ولكن تداعياته ما بينت لا إيجابا ولا سلبا. علينا أن ننتظر، علينا أن نشوف الخطوات داخل الدولة العراقية والتطورات. طبعا العالم العربي كله له دور، السعودية له دور وقطر ودبي، لأنه كل الأمور ممزوجة بعضها متشابكة من بعضها. علينا أن ننتظر عدة أيام لنعرف ما هي جدوى هذا الانسحاب المفاجئ، هل هو خطوة أمريكية تداعياتها أمريكية أو خطوة نحو مزيد إذا بدك من التعقيدات في المنطقة. ما عندنا جواب للحقيقة إلا أنه ننتظر ونشوف شو الخطوات أكانت سلبية أو إيجابية.
1: نعم دكتور ميشيل، كمان بعيد عن الوضع بلبنان وأيضا كمان الوضع في العراق، الخبر الأبرز لليوم عامل ضجة كتير كبيرة والتحقيقات جارية، إذا كان هناك في عمل إرهابي شبيه كان 11 من أيلول بالنسبة للطائرة اللي كانت عم تنتقل من دبي لتل أبيب، كيف قرأت يعني هذا الخبر؟
0: المفارقة هون بديك الحقيقة من الناحية الإعلامية من دبي على تل أبيب بالسعودية، يعني كمان هيدي نقطة تحسب على المستوى إذا بدك الإقليمي ككل، هل هناك بالفعل عملية اختطاف، هل هناك عملية هجوم، هل هي عملية قرصنة؟ تداعيات اليوم مثل ما عم نقرأ بالصحف أو بالإعلام الإسرائيلي بيقول لك لا ما في عملية اختطاف، وأحد الطيارين كان عم ينزل بنزلة سريعة وجاء الطيار الآخر اصطدم معه ورجع، يعني رجع أعاد الطيارة إلى مسارها الطبيعي ونزل نزلت بالسعودية، ما نزلت بتل أبيب، وتل أبيب كانت على استعداد وسكرت المطار وإلى آخره. بعد الحدث مثل ما بنحكي دائما احنا ما نستبيع، نشتغل بوثائق بمستندات. قمرت القيادة مثل ما سمعناها اليوم على التلفزيونات انه كان يصير في تشابك، بس هل التشابك الى ماذا ادى؟ يعني الى اذا بدك ازاحة

0: الطيارجي يعني الأول، وكيف أعيدت زي ما بدك المسارات لتحط هذه الطائرة في السعودية؟ ما نستبق التحقيقات على مستوى العالمي. نحن طبعا مش محللين اليوم بقضايا الطيران، بس بالإعلام عم نحكي أنه بعد خلفيات هذا الحادث، هل هي خلفيات ما بعرف اختطافية هجومية انتخابية سياسية أقليمية نزولها بالسعودية، كمان وضع السعودية اليوم مسمعنا كمان الرأي السعودي بهالموضوع أنه هبطت طيارة إسرائيلية فيها 100 إسرائيلي بالسعودية. كل هذه الأمور هذه بعد الحدث طازج، علينا أن لا نستبق التحقيقات ونشوف تداعياته على كل مستوى الداخل الإسرائيلي والمنطقة ككل.
1: نعم، خاصة أنه ما مر 24 ساعة على تصريحات نتنياهو أنه رح يأمن الحماية الأمنية للزعيم المعارضة في إسرائيل، وكمان عنده تخوف من هونيك عمليات قد تستهدفهم يعني قبل فترة الانتخابات.
0: 100% مش أول مرة. على كل حال نحن عايشين دائما مدام كلود من أولى بحالة حرب، وعلى طول عندنا تخوف، حتى على الصعيد اللبناني ولا نهار شفناه بحالة استقرار تامة. كمان الوضع بإسرائيل، الوضع بالمنطقة كلها، يعني هذه التجاذبات السياسية والأمنية والعسكرية، عن جد نحن يعني بحاجة لأحلال السلام، ما نضلنا خايفين إن كان في انتخابات أو ما في. دائما تداعياتها يعني على الصعيد، نحن أرضنا محتلة بلبنان وما في جلوة، ناطرين اتفاق الإطار وجلسة ورا جلسة وإلى آخره. مشاكلهم وحدهم، نحن مشاكلنا أكبر منا مدام كلود. نحن بيهمنا لبنان بالدرجة الأولى، شو ما صار بإسرائيل هذا شأنهم، شأننا اللبناني بحاجة لنحافظ على دولتنا، على جنوبنا، على أرضنا، على شعبنا، ونعيش، لأنه لبنان عن جد عن جد عن جد بحاجة لمقومات حياتية جديدة. ما ننطر، لا نشحد من هون، بكفي نظامنا الاقتصادي شبه منهار. نظامنا الغذائي اليوم عم نتعرض يعني غلا قد ما بدك، اليوم غلا فاحش. يمكن عم تسمعوا بأستراليا أنه اليوم صار لبنان من أغلى بلدان العالم مأكلا ومشربا وأمور مواد أولية. مش هناك عم نعاني من إحنا بالمجاعات على مستوى الأمن والمجتمع والقانون والسياسة بكل شيء، بنا مقومات الحياتية ترجع. أما ما يحصل في إسرائيل وناطرين انتخابات إذا بيرجع نتنياهو وما يرجع، هذا شأنه. نحن لا يعنينا الأمر، يعنينا نحن كيف بدنا نحافظ على سيادتنا، على دولتنا، على مستقبلنا، ونطلب من الإدارة الأمريكية يلي هي تسعى إلى السلام أن تضع يدها مظبوط أو الأصبع على الجرح وتساند هذا الشعب اللبناني المقهور يلي عم نعاني ما نعاني. هذا اللي بنيه نحن بشكل عام، تما نفوت بجواريب نحن ماذا يحصل في إسرائيل وماذا يحصل في العراق، وهذا شأنه. ونحن ما قادرين نغير، نحن ننظر، نحن إذا بدك نقرأ في الإعلام ونتكلم عن رغبات قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. أما المفهوم المطلق أنه هذه الأرض أرض حالة لا استقرار مستشري في المنطقة، ونتمنى أن لا تزيد هذه العمليات شرخ وحروب جديدة، لأنه كفينا حروب بالمنطقة.
1: صحيح. لهون بدي أشكرك المحامي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء وعلى أمل لقاء التلاحة. يعطيك ألف عافية دكتور ميشيل، أمسيتك سعيدة.
0: أمين. حلوة.
1: أمين.
0: شكرا.
1: نأمل نأمل هيدا الشيء أكيد، تمنيتنا دايما بنهوض بلدنا الحبيب لبنان. فشكرا لك دكتور ميشيل عيد، كان معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تو أمية أستراليا.

0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Mark Winsidian. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. أنا بقول إنه أنا بنص الطريق. بدي شي 8 شهور لكمل وأتعلم القراءة والكتابة حتكون ممتاز. And that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
1: The biggest hits.
2: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
1: From the biggest singers.
3: ناصر زيتون.
4: على راديو 2ME Australia.
1: Only from
5: 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME Australia.
8: معنا اتصال من بوكيم هيل سيدني. معنا سمير. صباح الخير.
9: صباح الخير مدام. صباح الخير نشا.
10: صباح الجمال. صباح الطعام
9: حبيب قلبي نشا. انا بس عندي سؤال لك وعندي هيك سؤال تاني بس بالنسبه للانتخابات الاسرائيليه. السؤال، سمعت بقراءتك الاولانيه كنت عم تتفضل وتقول انه عفوا نسيت ايش كنت بقول، والله رحت عم بيلي بتصدق. anyway
8: هذه واحده سمعت عليها
9: وحياة الله انك صدقيني لانه عم سوق وعم فكر. anyway
8: بتصير سمير.
9: بالنسبه للانتخابات الاسرائيليه مدام كلود، تعرف المحللين السياسيين عندنا الحمد لله يعني كتار بهالايام وعم بيطلعوا يحللوا اشياء كثيره. انا بالنسبه لإلي اي قياده بتجي على اسرائيل، اي حكومه بتجي على اسرائيل، الانجازات اللي عملوها اليهود وعملوها الاسرائيليين ما حيتخلوا عنها، والهدف الاساسي حيضل موجود. كان نتنياهو ولا كان اكس ولا زيد، ما حيغير شيء. هلا اكيد يمكن بتساعد نتنياهو، ما بتساعد نتنياهو ما هو المهم. عفوا كنت بدي اقول له لنشأت. شو اللي عندك المشكله مع نتنياهو مع ترامب؟ شو مشكلتك عندهم انه بتقول انه انت ما كنت حابب انه يجوا؟ شو عندك المشكله معهم؟
8: شو عندك مشكله مع نتنياهو؟
10: أنا ما عنديش مشكلة مع نتنياهو خالص، لأن في تصرفات بيتصرفها دائما بقول في حاجات عملها تحسب لي، في حاجات عملها يعني يحاسب عليها. يعني
8: هو مين ما عنده مشكلة مع نتنياهو برأيك؟
10: وأنا بالنسبة لي حتى حادث الطائرة ده ممكن يكون مش لصالح نتنياهو، لأن ده اختراق أمني ويحاسب عليه. يعني ممكن يحاسب عليه نتنياهو. هذا إزاي أنت ما تقومش بإحباط حاجة زي كده؟ يعني ازاي؟ فدي ممكن تحسب ضده يعني مش ما تكونش في صالحه أبدا في الانتخابات. فنتن
8: ممكن هيك ممكن كمان أنه يعتبروا أنه إسرائيل مستهدفة ويعني كمان
10: مستهدفة هيدا. ده شيء طبيعي مستهدفة في إسرائيل لها أعداء كتير بالدول العربية في بعض الأنظمة في بعض يعني فيه
9: نشأة وجود إسرائيل أهم من نتنياهو أهم من كل العلم الموجودة. بيعجبنا ناخد هالشيء بعين الاعتبار على سالة ما بياخدنا بعين الاعتبار إسرائيل هتعمل المستحيل تطبي على وجوده مش ممكن. واليوم الشيء اللي صاير واللي حكيت فيه على الإزاعة من هيديك الجمعة سياسة الاحتواء ما بقى تشتغل فيها إسرائيل هتشتغل نعم. بسياسة الإلغاء مين ما كان يكون
8: نعم.
9: مين بده يتحدى وجوده بده تلغي إسرائيل تلغي بيده يعني إبادة ما في مجال.
8: شكرا لك
9: الأحوال الأيام هي بتتم نعم. خلينا نشوف الأمور كيف ماشي.
8: شكرا لك سمير على المداخلة. عندك أي تعليق هيك سريعة نشأت؟
10: لا أنا ماليش أي تعليق الحياة اللي قاله الأستاذ سمير كفاية ولكن هنشوف لسه في أشياء كتير ما حدش يعرفها في هذه الحادثة دي حتبين في المستقبل ولكن الحادثة ممكن تكون لمصلحة نتنياهو ممكن تكون ضد مصلحة نتنياهو. ده الشعب الإسرائيلي هو اللي بيقرر بالضبط إيه هو اللي لازم يتعمل.
8: رح نتابع نحن وياكم كمان مع موضوعنا لليوم بعد استراحة بنرجع للموضوع اللي كنا قبل شوية ذكرناه نشأت هو موضوع الكارت سيرشارج يلي كمان اليوم رح يوفروا على المواطن 1% ولكن كمان بالمقابل اللي رح يدفعه هو صاحب المصلحة يلي كمان اليوم أصحاب المصالح الصغرى اللي رح تدفع هال 1% للبنوك يعني مشيل من ميلي من حتى بميلي تانية والمستفيد الأكبر هني البنوك والخاسر الأكبر هو صاحب العمل أصحاب يعني كمان الأعمال الصغرى اللي هني رح يتضرروا من هذا الأمر وبالوقت بده يرجع كمان الضرر للمواطن لأنه بيتالي الأمر يعني كمان اليوم هل صاحب المصلحة رح يرفع من الأسعار ورفع الأسعار كمان رح يكون له تداعيات. خلينا نتابع بخلال هالوقت مع رأي على الهواء معنا أستاذ هاني القدسي من لاكيمبا سيدني. صباح الخير. صباح الخير أستاذ هاني.
3: ألو صباح الخير.
8: صباح النور.
3: يلا بدنا نشغل لك العالم شوي اليوم.
8: كلنا سمع لك استاذ هاني خلينا نسمع رايك على الهواء.
3: اوكي شكرا.
8: بدنا نعطي صوت الراديو لنسمع بعضنا اذا بتريد حجزك على الهواء.
3: اوكي سوري لانه كان في عندك مداخله سوري.
8: شو تعليقك على الموضوع استاذ هاني؟
3: الموضوع انه الشعب العربي بغض النظر عن الأنظمة المبطحة وبتتلاف على مصالحة مع إسرائيل بيدلوا في حركة شعبية ضد وجود إسرائيل وإسرائيل بحياتها ما تفكر أنه يوم من الأيام هتقعد بين العرب ويستقبلوها كإنسان عادي مثل جسم مثل الكانسر بجسم الإنسان بحاولوا يستأصلوها وهذا اللي عم بيحصل انه لا يمكن تعيش مع الشعوب العربيه لا هلا ولا بعد مليون
8: برايك انه ما في امكانيه هيك العلاقات الوديه مع اسرائيل انه في دول
3: ولا في واحد بالمئة ولا واحد بالمليون لانه الشعوب العربيه رافضه كليا اللي عم تنبطح وبتتهافت على المصالحه مع اسرائيل هي الانظمه مش أكتر من هيك. الشعوب العربية كلها رابطة الحلول السلمية مش السلمية استسلامية لأنه هذا اللي بده إياه إسرائيل ما بده سلام بده استسلام هذا اللي بده إياه.
10: بس إحنا بناء على الخبرة والتاريخ اللي كان بيقول إن اليهود والإسرائيليين واليهود كانوا عايشين في الدول العربية بسلام وأمان وكانوا عايشين في تلاحم وكان في اقتصاد قوي جدا وكان في يعني عايشين في كل مكان واليوم حتى في كل دولة اليوم حي باسمهم على فكرة يعني في كل الدول العربية.
3: يا أستاذ نشأت قل لي من أمتى كان في حرية واتفاق مع الشعوب العربية بحياتها ما كانت في هالشهادة موجودة.
10: كانت موجودة، كانت موجودة، وكان الجنيه المصري كان
3: والعملة
10: العربية مقارنة حتى بالدول الغربية كانت أعلى مستوى، وكان كنا بنصنع والزراعة وصناعة، حتى مصر كان فيها حاجة زي القطن والطويل التيلة، وكانت مصر كان في مناطق اسمها، وكانوا رجال الأعمال اليهود كانوا في مصر، وكانوا في العراق، وكانوا في سوريا، وكانوا في لبنان، وكانوا في اليمن، وكانوا في السعودية، كانوا في كل مكان. ولكن جت الهجمة اللي هي شفناها احنا الأخيرة، اللي هي عبد الناصر، وقبليه بشوية صغيرين كان في حراك، وكانت النتيجة اللي احنا وصلنا ليها. لكن كانوا عايشين أحلى حياة.
0: عزيب.
3: يا أستاذ نشأت، أنت عم بتبيض سجل الطائفة الصهيونية مش اليهودية. كشعب يهودي منحترم الدين تبعهم ومنقدرهم، ودول مناصرين للقضية الفلسطينية والقضية العربية، وضد الصهيونية الإسرائيلية.
10: أنا معاك، أنا مش بتكلم على الحركة الصهيونية زي حضرتك ما بتقول بالضبط، أنا بتكلم على اليهود نفسهم كشعب يهودي مسالم يعني هيك. أنا مش بتكلم على الصهيونية، الصهيونية تختلف عن زي مثلا عندنا في بلادنا الإرهاب ملهوش علاقة بالإسلام تماما، ولكن بالضبط في إرهاب وفي إسلام، كمان في حركة اليهود وفي الحركة الصهيونية، كلهم الاثنين عندهم أجندات تختلف عن بعضهم.
0: نعم، خلينا نتابع بخلال هالوقت كمان معنا اتصال من زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير.
11: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
11: يعني عطول أستاذ نشأت بطلعنا بحمامة السلام اللي هي إنه اليهود المشكلة. طيب في يهود بأمريكا، لا ما عملوا دولة إسرائيل بأمريكا مثلا؟ لا بدك تيجي انت تغتصب ارض لتعمل دولة باسمك انت، وتجيب شعب من اثيوبيا وما بعرف وين، تلم وين في زبالة البشر تجيبها تحطها بهالبلد وتسميها بلد اسمها اسرائيل. لا
10: اسمها دول، اذا قصدك ارض الميعاد،
11: هلا ارض الميعاد ولا ارض ما بعرف شو، لا بدك تجيب انت حسالة البشر تجيبها تحطها وتعمل بلد اسمها اسرائيل على ارض مش لإلك.
0: مين حسيلة؟
11: لما بتروح تعملها بأمريكا، لما
0: مين
11: بتعملها
0: هيدا مين حسيلة؟ شو بتقصد يعني هون بحسيلة البشر؟ لمين عم موجه هذا الكلام؟ للشعب اليهودي اللي هو شريكك أكيد. اليوم هو شريكك اليوم بأستراليا، انت بس تروح على مؤسسات ومدارس.
11: شريكي انا الأسترالي، مش شريكي اليهودي اللي عم بيروح إيه؟ يحتل اراضي ويحرق ويحرق.
0: هلا انت ممكن تختلف بالسياسة، انت ممكن تختلف بالسياسة مع سياسة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، ولكن في هونيك شعب يهودي انت شريكه، هي مفروض كمان.
11: انا عم بحكي على اللي موجود بأرض فلسطين، ما عم بحكي عن الموجود بأستراليا.
0: بس انت عم تقول حثيلة البشر، هذه كلمة كتير كبيرة، هذا كلمة مش مقبولة.
11: اللي موجودين بأرض فلسطين اكيد هني حثيلة البشر.
0: بدك تحدد بكل الأحوال. عندك تعليق؟
10: أولا عرض المعاد كلام الله سبحانه وتعالى، هو اللي قال إن هو وعدهم بأرض المعاد، وهذه موجودة في كل الكتب السماوية، في القرآن وفي الإنجيل وفي كل مكان موجودة كلمة أرض المعاد، وهم رجعوا لأرض بيفكروا إن هذه أرضهم وأرض المعاد اللي هم لازم ينطلقوا منها ويكبروها ويخلوها من دول
11: الكبيرة. شو الخبريات هذه وحيات الله؟ شو الأخبار هذه بتطلعنا فيها سيد دشقت؟ يعني سوري بكلمتي، لو الناطق باسم السفارة الإسرائيلية بأستراليا ما بيحكيون هودي يعني.
0: أوكي، شكرا لك زياد. خلينا نتابع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. جورج من كوندل بارك سيدني. صباح الخير.
12: صباح النور. يعني يا ريت بعده زياد، إنه كيف شكل إسرائيل عملوا دولة؟ ما إسرائيل قبل المسيحية وقبل الإسلام وقبل الكل، ما هاي دولتهم، هاي دي أرضهم هني قبل أي حدا تاني. مغلط أنا شي؟
10: حتى الأنبياء يعني كلهم كانوا يعني جايين من هذه الأرض ومعروفة زي ما حضرتك تفضلت قلت.
12: إنه ما فينا نحكي هيك أبدا. وكلمة كمان إنه سفالة البشر وما بعرف شو مش لايقة مش حلوة، وين ما كان في أن أو أحلى ناس وفي ناس مش كتير نضيفة تما نقول سفالة ونقول كلام مش محلة. بكل الأديان موجودين، بكل الأراضي موجودين، بكل البلدان موجودين، من إستراليا ولبنان وكل البلدان. يعني لازم شوي نحترم شعور بعضنا. في بكل مدينة بكل بلد بكل ديانة في ناس عطلين وناس كويسين، بدنا نحترم هالأمور هيدي.
8: نعم، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع مع مزيد من التعليقات. جون من تشستر هيل سيدني، صباح الخير.
13: هلو هلو، كيفك؟ منيحة؟
8: منيحة، أنت منيح؟
13: جود جود، منيح ماشي الحال. اللي عم بيقول أنه عن التيروريست، هم بلشوا 1972 وقد خطفوا الأثليتيك in Germany. بعدين هيدي تاريخ، وتاريخ التيروريست تاريخ بشع وكريمينال. بعدين تاريخ إسرائيل هو من 3-4,000 years ago. تاريخ إسرائيل هي الوصايا العشرة، the Ten Commandments. تاريخ موسى ما كان فيه لا إسلام ولا مسيحية ولا دروز ولا أي شيء. بعدين تفرقت الأديان. إذا ما بيعرفوا التاريخ لازم يدرسوا التاريخ، بس ما بيدرسوا التاريخ على ذوق هني. المدينة المقدسة إلى اسمها أورشليم، أور أشليم، المدينة المقدسة اللي بنيها الملك داود، والملك داود هو ملك إسرائيل. ولا فرق بين الصهيونية ولا اليهودية، بس هني الإديكيشن سيستم تبعهم ضد اليهود أو ضد الصهيونية. هني الإديكيشن سيستم بينينه على الغلط. في غلط بالتاريخ، في غلط بالتعليم، بنهج العلم تبعهم.
8: أوكي. شكرا جون، بس بدي ركز أنا كمان، نرجع نركز على موضوعنا. يعني رحنا للتاريخ وللكيف تأسست اليهودية والإسلام والمسيحية، مش هيدا موضوعنا بصراحة، مش هيدا هو موضوعنا. بليز أنه ما تاخدونا لهونيك، خلينا نرجع نركز على الموضوع الأساسي اللي انطلقنا منه للكل. يعني هيدي الرسالة للكل، هو فيما بيتعلق بالنسبة لهالرحلة اللي كانت من دبي لتل أبيب، وهلا العمل اللي صار داخل الطيارة اللي قد يكون عمل إرهابي، واللي بيرجع بيذكرنا بأحداث 11 من أيلول. قدي هيدا الموضوع قد يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية اللي قد يستفيد منها كمان بنيامين نتنياهو. فمنرجع لهيدا الموضوع نشأة قبل ما نروح لبريك. عندك أي تعليق على اللي سمعناه؟
10: لا، أنا اللي حصل في دبي لسه في خبايا كتير، في أشياء كتير لازم تتعرف. وبعدين كل الحاجات دي الأحداث دي هي مرتبطة ببعض. أنا زي ما قلت احنا عندنا مشاكلنا زي علبة الكلينكس، بتطلعي منديل بتلاقي منديل
8: تاني.
10: بتلاقي منديل بتلاقي مشكلة تانية لازقة في المشكلة الأولانية، وما نخلص إن شاء الله بنوصل لآخر منديل بقى ونبدأ يعني بوكس جديد.
8: يخلص البوكس
10: ويكون معمول بطريقة ما يلزقوش
8: في بعض. قبل ما نخلص نشأة تأكيد رح نتابع معك ومع المستمعين. لكل اللي عندهم أي تعليق فيكن تشاركونا بأي وقت على مواضيع اليوم ومواضيع الساعة. بتوقف عند استراحة ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، تقارير إسرائيلية تتحدث عن عمل إرهابي تسبب بهبوط طائرة فلاي دبي في السعودية، والتحقيقات تأخذ مجراها. الزيدي يحدد 30 حزيران يونيو 2027 مهلة لإنهاء حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، ومجلس النواب الجزائري ينظر في توسيع الجرائم المشمولة بالإعدام.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع خلال رحلة دبي تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول ما وصف أو تداول معلومات غير موثوقة فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي الطيار الهندي بالبطل لإنقاذه الركاب بعد تعرضه للطعن على يد زميله، فيما يعتقد أنها محاولة لإسقاط الطائرة أو عملية إرهابية جهادية وفق ما تقول إسرائيل. آخر التصريحات الصادرة بشأن الواقعة ترصدينها فائزة مصطفى.
12: بالفعل ريتا، النيابة العامة الإماراتية شكلت فريقا للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي الإماراتية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه والتحقق من مدى ارتباطه بأي نشاط إرهابي، وفق ما أكده النائب العام الإماراتي الذي طالب أيضا بعدم استباق نتائج التحقيقات. وفيما يعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحادثة عملية إرهابية جهادية، أشاد بالطيار الهندي سميث ماتشر لدوره في إنقاذ حياة نحو 180 شخصا بينهم إسرائيليون. وبحسب الحكومة كان الطيار مدرجا بالدماء على الأرض عندما ضغط على زر فتح باب قمرة القيادة، ما سمح للركاب وطاقم الطائرة بالتغلب على مساعدي الطيار العماني الذي طعنه وتمكين طيارين آخرين من إرشاد الطائرة إلى الهبوط في مطار تبوك بالسعودية. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هو الآخر وصف مواطنه بالبطل، ولم يتضح حتى الآن سبب المشادة بين الطيارين اللذين يتلقيان العلاج في مستشفى تبوك السعودي في انتظار استجوابهما وما سيكشف عنه الصندوق الأسود للطائرة.
11: شكرا فايزة. وفي سوريا أدى انفجار وقع مساء الأربعاء على خط للغاز بالقرب من محطة تشرين الحرارية في ريف دمشق إلى خروج ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة وسط استمرار الحريق الناجم عن الانفجار. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول أكتوبر 2026 يمثل بداية جدية لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، محددا 30 من حزيران يونيو 2027 موعدا نهائيا لاستكمال خريطة الطريق الخاصة بهذا الملف، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق. التفاصيل معك هدى العنس.
13: حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي 30 من حزيران يونيو لعام 2027 موعدا نهائيا جديدا لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة، خصوصا سلاح الفصائل المقربة من إيران، وذلك غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وقال الزيدي إن الأول من أكتوبر تشرين الأول يمثل بداية مسار جدي لتنظيم السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني ينتهي في حزيران يونيو العام القادم. كما أكد في المقابل أن حكومته ستعمل أيضا على نزع سلاح المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية. وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي ساهم على مدى 12 عاما في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، حيث ترى بغداد أن مغادرته تزيل أحد المبررات التي تستخدمها الفصائل للاحتفاظ بسلاحها. لكن الملف لا يزال معقدا، إذ تتمسك فصائل عراقية نافذة وقريبة من إيران بسلاحها وتقول إنها غير ملزمة بأي مواعيد حكومية لتسليمه، مشترطة انسحاب القوات الأجنبية وإنهاء النفوذ الأمريكي في العراق في ظل مخاوف من وقوع مواجهات مباشرة.
11: شكرا هدى. إلى الجزائر، حيث يصوت نواب المجلس الشعب الوطني اليوم على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات بعد حرائق شهدتها البلاد خلال الصيف الفائت. ويلحظ نص التعديل الذي اطلعت على نسخة منه وكالة فرانس بريس، يلحظ توسيع نطاق الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ليشمل كذلك خطف الأطفال. أخيرا المعارض الروسي المقيم في المنفى غاري كاسباروف وهو المؤسس الشريك لمنتدى روسيا الحرة أكد في رسالة أنه تلقى تحذيرا من أجهزة الأمن الليتوانية والأمريكية يفيد بأن حياته في خطر ويتعين عليه اتخاذ تدابير احترازية. نهاية النشرة، بداية مراسي.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is that the bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music. Music. This is 2A
1: Let's do it.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف الKFC.
7: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere. Anywhere.

لبس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: We're with you on Radio Tuami Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: Turn your radio up. This
2: is 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: Do in your third year. I see.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedin. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني شدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME. No limits.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
10: ريت تخوري.
9: في العناوين، تقارير إسرائيلية تتحدث عن عمل إرهابي تسبب بهبوط طائرة فلاي دبي في السعودية والتحقيقات تأخذ مجراها. الزيدي يحدد 30 من حزيران يونيو 2027 مهلة لإنهاء حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، ومجلس النواب الجزائري ينظر في توسيع الجرائم المشمولة بالإعدام.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع خلال رحلة دبي تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي الطيار الهندي بالبطل لإنقاذه الركاب بعد تعرضه للطعن على يد زميله، فيما يعتقد أنها محاولة لإسقاط الطائرة أو عملية إرهابية جهادية وفق ما تقول إسرائيل. آخر التصريحات الصادرة بشأن الواقعة ترصدينها فائزة مصطفى.
3: بالفعل ريتا، النيابة العامة الإماراتية شكلت فريقا للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي الإماراتية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه والتحقق من مدى ارتباطه بأي نشاط إرهابي، وفق ما أكده النائب العام الإماراتي الذي طالب أيضا بعدم استباق نتائج التحقيقات. وفيما يعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحادثة عملية إرهابية جهادية، أشاد بالطيار الهندي سميث ماتشر لدوره في إنقاذ حياة نحو 180 شخصا بينهم إسرائيليون. وبحسب الحكومة كان الطيار مدرجا بالدماء على الأرض عندما ضغط على زر فتح باب قمرة القيادة، ما سمح للركاب وطاقم الطائرة بالتغلب على مساعدي الطيار العماني الذي طعنه وتمكين طيارين آخرين من إرشاد الطائرة إلى الهبوط في مطار تبوك بالسعودية. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والآخر وصف مواطنه بالبطل، ولم يتضح حتى الآن أقول سبب المشادة بين الطيارين اللذين يتلقيان العلاج في مستشفى تبوك السعودي في انتظار استجوابهما وما سيكشف عنه الصندوق الأسود للطائرة.
9: شكرا فايزة. وفي سوريا أدى انفجار وقع مساء الأربعاء على خط للغاز بالقرب من محطة تشرين الحرارية في ريف دمشق إلى خروج 3 محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة وسط استمرار الحريق الناجم عن الانفجار. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول أكتوبر 2026 يمثل بداية جدية لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، محددا 30 من حزيران يونيو 2027 موعدا نهائيا لاستكمال خريطة الطريق الخاصة بهذا الملف بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق. التفاصيل معك هدى العنس.
4: حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي 30 من حزيران يونيو لعام 2027 موعدا نهائيا جديدا لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة، خصوصا سلاح الفصائل المقربة من إيران، وذلك غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وقال الزيدي إن الأول من أكتوبر تشرين الأول يمثل بداية مسار جدي لتنظيم السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني ينتهي في حزيران يونيو العام القادم. كما أكد في المقابل أن حكومته ستعمل أيضا على نزع سلاح المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية. وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي ساهم على مدى 12 عاما في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، حيث ترى بغداد أن مغادرته تزيل أحد المبررات التي تستخدمها الفصائل للاحتفاظ بسلاحها. لكن الملف لا يزال معقدا، إذ تتمسك فصائل عراقية نافذة وقريبة من إيران بسلاحها وتقول إنها غير ملزمة بأي مواعيد حكومية لتسليمه، مشترطة انسحاب القوات الأجنبية وإنهاء النفوذ الأمريكي في العراق في ظل مخاوف من وقوع مواجهات مباشرة.
9: شكرا هدى إلى الجزائر، حيث يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات بعد حرائق فتاكة شهدتها البلاد خلال الصيف الفائت. ويلحظ نص التعديل الذي اطلعت على نسخة منه وكالة فرانس بريس، يلحظ توسيع نطاق الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ليشمل كذلك خطف الأطفال. أخيرا، المعارض الروسي المقيم في المنفى غاري كاسباروف، وهو المؤسس الشريك لمنتدى روسيا الحرة، أكد في رسالة أنه تلقى تحذيرا من أجهزة الأمن الليتوانية والأمريكية يفيد بأن حياته في خطر ويتعين عليه اتخاذ تدابير احترازية. نهاية النشرة، بداية مراسي.
10: What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. خليكم معنا.

0: if you're like me and hate cleaning your oven, أنا بترك وبترك وبكرة بعملها وبعد بكرة بعملها وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well, not quick. هني بيقولوا it's quick and easy, بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايما الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية. أنا بلاقيها كتير قوية. So, all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا. Not full racks. وخذت القصة. أنا بعد ما جربتها. So don't quote me, Anna, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتباراً من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: 1638 2 Australia Sirin Makon Ahlo Sahla Fikon Hetla Matikon Hazura Sri. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you, but others use it more than you do? Heidi Sharlila Elkon Bas Railkon Bistamlua Akterma Ento Tastamlua. Shu hiye, what am I? Eza Elto Isimkon, your name? You would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Listen live. Live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go or KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الخبر الأبرز في الساعات الأخيرة أقله محليا يبقى إبلاغ الإدارة الأمريكية بيروت استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعايتها في تامبا في فلوريدا في 20 من الجاري، أي قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية بسبعة أيام. ومع أن هذه المفاوضات ستكون بطابع عسكري ولو شارك فيها دبلوماسيون، فالمؤكد بدء مرحلة جديدة في المسار بعيدا من الجولات السياسية كما في روما أو سواها من عواصم العالم. أما عالميا فيبقى خبر الحادث الذي حصل على متن الطائرة المتجهة إلى تل أبيب من الإمارات هو الأبرز. البداية إذن من مستجدات حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت وجهتها تل أبيب وهبطت اضطراريا في تبوك في السعودية قبل أن تحط في إسرائيل. هذا وعلقت شركة الطيران رحلتها من إسرائيل وإليها. كل التفاصيل مع حنا إبراهيم.
1: بالتصفيق والبكاء هبط ركاب رحلة فلاي دبي FZ1073 في تل أبيب بإسرائيل بعد ساعات من التوتر على أثر مواجهة داخل قمرة القيادة بين قائد الطائرة ومساعده، انتهت بتحويل المسار إلى تبوك في السعودية. وكانت الرحلة التي تقل نحو 174 راكبا قد أرسلت رمزي الطوارئ 7700 و7500 قرب الحدود الأردنية السعودية بعد هبوط مفاجئ للطائرة بنحو 14,000 قدم. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقابلة أحد ركاب الطائرة الذين تدخلوا للمساعدة في السيطرة على المهاجم، مطلقا عليه لقب البطل ومشيدا بتدخله.
2: هذا بطل، أنت بطل، نحن أمة من الأسود، أراك أرى أسدا بطلا كبيرا، هذا منه.
3: نعم هو من فعل ذلك، وللأسف لم نتمكن من إنهاء حياته، لكنني أعتقد أنه سيحتاج إلى وقت طويل للتعافي.
1: وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية هوية ربان الطائرة الطيار الهندي سميت ماتشاهار الذي تعرض للطعن إثناء الحادث، مؤكدة أن مساعد الطيار العماني الجنسية دخل في مواجهة مع الربان بعدما حاول السيطرة على أنظمة الطائرة، واحتجزت السلطات السعودية المشتبهة فيه، فيما تحدثت تقديرات أمنية إسرائيلية عن احتمال استجوابه من جهات إسرائيلية قريبا بينها جهاز الموساد، وذلك على الرغم من أن التقديرات الأمنية نفسها أشارت إلى أن الهجوم في هذه المرحلة لا يرتبط بأي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي، وإنما يرجح أن يكون نابعا من دافع شخصي.
0: هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة تابعة لشركة فلاي دبي، مضيفا أن إسرائيل ربما تشارك في التحقيقات. وأضاف نتنياهو في مقابلة عبر فوكس نيوز: الطيار المهاجم يخضع حاليا للتحقيق في السعودية وقد ينقل إلى الإمارات حيث جاء أو على الأقل إلى حيث أقلع، وسنتابع التحقيق وربما نشارك فيه أيضا. في الملفات اللبنانية من واشنطن، وقبيل عودة الوفد اللبناني إلى بيروت مقابلة خاصة للزميل أنطوني مرشاء مع وزير الخارجية يوسف رجي، تطرق فيها إلى مطالب لبنان من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية.
4: كان في تفهم كبير من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأمريكية، حسينا أنه بعد في اهتمام، لبنان بعده على جدول أعمال الدولي. طلبنا منه المساعدة لتنفيذ مندرجات الإطار الثلاثي، التفاهم الإطار. طلبنا منه المساعدة لتقوية الجيش اللبناني، وكان الجواب دائما أنه أنتوا بصلب اهتماماتنا، ولكن تنقدر نساعدكم لازم أنتوا تبلشوا تساعدوا حالكم.
5: وهل كان يعني في شيء طلب معين هلأ بهالمرحلة القريبة لازم تكونوا عم تنفذوا على الأرض من ناحية ما يحصل بالجنوب البايلوت زونز وكل هذا التفصيل؟ هل فاتوا بتفصيل معين؟
4: ما فتنا بالتفاصيل لأن هيدي تركينا للجهات اللي تقنيا مختصة، ولكن بشكل عام مثل ما قلت لك طلب منا نساعد حالنا تيساعدونا، وفهمناهن شرحناهن شو عم بيصير انه كل خطوة بدها يكون إلى ظروف المؤاتية.
0: عودة المفاوضات عسكريا لا سياسيا، والموعد من 20 إلى 22 من تشرين الأول الجاري. كل التفاصيل مع جويس عائية.
6: جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد من 20 إلى 22 من تشرين الأول المقبل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تبلغه لبنان منذ ساعات من الجانب الأمريكي، فرئيس الجمهورية كثف اتصالاته في الفترة الأخيرة مع الجانب الأمريكي ومع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض من أجل الضغط المضي في المسار التفاوضي وتحديد موعد للتفاوض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وأفلحت جهود الرئيس والسفيرة معوض بتحديد الموعد. وعلمت الام تي في أن جولة المفاوضات هذه التي سيترأسها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ستكون عسكرية بامتياز، وستتناول الشق العسكري والترتيبات الأمنية والميدانية لاستكمال تثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. هذا وسيطالب لبنان مجددا بطبيعة الحال بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ووقف الحرب على لبنان، في وقت تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في عندما نسأل عن النتائج المتوقعة من المفاوضات إن ذلك يتوقف على حجم الضغط الأمريكي على إسرائيل للجم أعمالها العدائية ولمحاولة انتزاع خطوة جديدة منها في موضوع المناطق التجريبية، علما أن آلية التحقق أيضا التي لا تزال عالقة بفعل الفيتوين الأمريكي والإسرائيلي على فرنسا وتسليمها الموضوع هي أيضا في يد الأمريكيين بحسب المصادر التي تؤكد أن صيغة آلية التحقق المقبولة يتوقع أن تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان ليناقشها بدوره ويرفضها أو يقبلها. في النهاية هذه مفاوضات عسكرية فقط، ويبقى الأهم استئناف المفاوضات السياسية، لأن أي خطوات عسكرية تحتاج غطاء سياسيا.
0: الام تي في في زوتر الغربية واكبت تسليم البيوت الجاهزة للعائلات التي تضررت منازلها. تقرير ميرلا أبو خليل.
7: يجي أي إنسان يقول بدي أسكن فين، كيف بدي يسكن؟
8: هذه هي ردة فعل البعض على البيوت الجاهزة التي بدأت بالوصول إلى زوتر الغربية بعد نحو شهرين من انتشار الجيش اللبناني فيها لتأمين سكن مؤقت للعائلات التي تضررت منازلها. شكاوى من غياب التجهيزات الصحية، عدم توافر الكهرباء وحتى خزانات المياه.
7: إذا بتشوف الدنيا شوي بصيروا فرن، وين المكيف اللي عندك؟ أقل شيء مروحة، إذا بدك تحط مروحة وين في؟ وين الكهرباء؟ وين الطاقة؟ وين الجوار الصحية؟ هي أنا عم نبحث جوار صحية على حسابنا. بدو صبطون إجان البيت كله، بدو خينة مشان تمنع الشتاء.
8: تشير التقديرات إلى أن 85% من منازل زوتر الغربية دمرت كليا، فيما تضرر 15% منها جزئيا. مجلس الجنوب بدأ بتسليم الدفعة الأولى من هذه الوحدات، والحج زينب تنتظر دورها.
9: البيت كله رايح، بيجي على الساحة لحتى يدبروني يشوفوا لي مولي هالدمل وهالزبالة ليجيبوا لنا بيت بلاستيك، بقولوا بدهم يعطوا في البيت براد وهيك شيء يعني تعوز فيه.
8: 100 عائلة من أصل 500 عادت إلى زوتر الغربية وتمكنت من الاستقرار رغم الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة.
10: عدد البيوت اللي وصلت لعنا على زوتر الغربية 18. طبعا عنا الأسبوع القادم إن شاء الله عدد منيح بيجينا بإذن الله. من هون لحوالي الشهر بكون سكرنا تقريبا معظم الناس اللي دمرت بيوتها بزوتر الغربية.
8: بين بيوت دمرتها الحرب وعائلات تحاول العودة إلى ما تبقى من حياتها، تبقى البيوت الجاهزة حلا مؤقتا، فيما تحتاج زوتر الغربية كغيرها من قرى الجنوب إلى أمن واستقرار يتيحان العودة بعد ما خلفته الحرب من دمار.
0: قضائيا، أرقام جديدة عن أداء القضاء ورقمنة وتفعيل لمعهد الدروس القضائية حصيلة عرضها وزير العدل، الذي تطرق أيضا إلى ملف السلاح مؤكدا أن حصره بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل. تقرير جوزيان الحجموسة.
11: من السياسة والسيادة إلى القضاء وأرقامه، وزير العدل يضع حصرية السلاح بيد الدولة في صلب مشروع بناء الدولة، ويؤكد أن التأجيل لم يعد خيارا بعدما دفعت أجيال من اللبنانيين أثمان الحروب وعدم الاستقرار.
12: هذا القرار اتخذ والقرار محسوم، موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم ب أقل ضرر ممكن، ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح.
11: الوزير أعلن أن إنتاجية العمل القضائي ارتفعت بعد التشكيلات القضائية بنسب تراوحت بحسب القطاعات بين 50 و 400%، وبمعدل يقارب 200%، مشيرا إلى معالجة جزء من تراكم الملفات في عدد من المناطق.
12: اللي كان يعرفها اللبناني بالزمانات تم استبعادها كليا في عملية التعيينات والتشكيلات القضائية.
11: رقمنة العدالة أيضا على جدول الأعمال. مشروع لرقمنة السجلات التجارية في لبنان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، بالتوازي مع العمل على حماية البيانات الشخصية، فيما أعيد تفعيل معهد الدروس القضائية وتحديث برامجه وتدريب قضاة في لبنان والخارج. ملفات أسرع وأحكام من دون تأخير، وقضاء قادر على المحاسبة من دون استثناء.
1: نتابع بعد الإعلان. روبيو يطرد الوفد الإيراني وطهران ترد.

0: إنمائياً مطار رفيق الحريري الدولي يعمل رغم الصعاب والحروب والأزمات، ولكن الخطر بات جدياً وطائراته لم تسلم من أسراب الطيور والكارثة آتية لا محالة. تقرير حسان الرفاعي.
1: مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بوابة لبنان إلى العالم وأحد منفذيه الأساسيين. بين دخان الغارات وأقفال الطرقات وانهيار الليرة بقي المطار عصيا. الطائرات لا تهدأ، تحط وتقلع، حاملة معها ملايين الزوار ومليارات الدولارات، حتى بات المطار رمزا لنهضة لبنان. لكن المشهد ليس ورديا، الأمور لا تسير بشكل طبيعي، والكارثة قد تقع في أي لحظة.

الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
0: في سرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: حبان.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: This is

0: new music.
1: Let's go.
2: 2ME with the new music first.
3: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
4: وصف أنا فيك صفن عمر

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: انجرونا انجرينا بودي بودي لومامبا
1: ايام توني حاتشيتي ليبانيز
0: هيتي هيتي
1: يس حاتشيتي
0: دوكا دوكا

0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 16.8 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-222 خلف KFC.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: اعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت خوري.
11: في العناوين، نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف والتحقيقات مستمرة. ماركو روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبيبا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع في الرحلة المتوجهة من دبي إلى تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب تداول معلومات غير مؤكدة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف يخضع حاليا للاستجواب، مضيفا أن المهاجم صاح لأفراد الطاقم اقتلوني، بما يظهر بوضوح أنه كان انتحاريا، والكلام دائما لنتنياهو. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعيد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك غادر الوفد الإيراني على متن رحلة متجهة إلى الدوحة بعد ساعات من تلقيه الطلب، بينما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم مع الجانبين بشأن مقترح يهدف للتوصل إلى اتفاق. التفاصيل معك هدى.
13: بحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة نيويورك فورا، وذلك بعد فشل اتصالات دبلوماسية مكثفة من خلال الوسيط القطري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصالات كان يعول عليها لتحقيق اختراق يسمح بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتكتسب خطوة روبيو دلالة تتجاوز مجرد مغادرة الوفد لنيويورك، فعرقجي كان قد بقي في المدينة تحديدا لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء والأطراف المعنية، وبالتالي فإن إخراجه وفق الرواية الأمريكية يأتي في لحظة يبدو فيها المسار الدبلوماسي أمام مأزق جديد. أما السردية الإيرانية فتقدم رواية مختلفة تماما، إذ تؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد لم يطرد وأن مغادرته تمت وفق برنامج كان محددا مسبقا وأبلغت به وزارة الخارجية الأمريكية في 17 من سبتمبر أيلول.
11: شكرا هدى. الأمم المتحدة أعلنت مقتل 10 مدنيين على الأقل، معظمهم أطفال، في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين، كما أصيب 9 أشخاص في غارات جوية نفذت في ولايتي كونر وهلمنت في أفغانستان في وقت سابق اليوم. وقع انفجار داخل مقر الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبيبا بعد سماع أصوات مقلقة لعدة دقائق، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو حصيلته، وتتجه أصابع الاتهام نحو جبهة تحرير شعب تيغري. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
14: هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن التحالف هو من نفذ هذه الضربات بطائرات مسيرة استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالي، لكن الحكومة لم تؤكد هذه المعلومات. وإن تأكد استخدام الغارات فستكون هذه أول هجمات جوية تشن على العاصمة. وكان جهاز المخابرات الإثيوبي قد أعلن أمس حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا ومحيطها. وتأتي الانفجارات وسط تجدد الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أكبر تصعيد للعنف منذ انتهاء الحرب بين الطرفين في العام 2022.
11: شكرا فايزة. إلى العاصمة الأوكرانية، حيث قال رئيس بلديتها إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا اليوم جسرا حديديا يربط بين شرق كييف وغربها في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. هذا وتوقفت خدمات المترو ووسائل النقل العام البرية التي تعبر الجسر، كما أصابت طائرة مسيرة روسية أخرى حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق بدون إلحاق أضرار بالمفاعل التجريبي في المعهد البحثي، وفق ما أفادت الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة منوعة بين أخبار واجتماع تعده وتقدمه إيمان لحمود. إلى أن نلتقي، لكم مني أطيب التحيات، دمتم بألف خير.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

الصبر لا علم من صوبة ولا أخبار بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام. فيكم ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر معيكي ودايما عبر راديو تو ام اي.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
1: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا, عم تسمعونا عبر 63 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندي عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
8: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاندز دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك, عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
9: ماريلاندز دنتشر كلينيك 515 ماريلاندز رود, ماريلاندز ويست, كورنا اوف ماركت ستريت, 9897222, خلف KFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين, نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف والتحقيقات مستمرة. ماركو روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبيبا.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع في الرحلة المتوجهة من دبي إلى تل أبيب أمس, داعيا إلى تجنب تداول معلومات غير مؤكدة, فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف يخضع حاليا للاستجواب، مضيفا أن المهاجم صاح لأفراد الطاقم اقتلوني، بما يظهر بوضوح أنه كان انتحاريا، والكلام دائما لنتنياهو. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعيد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك غادر الوفد الإيراني على متن رحلة متجهة إلى الدوحة بعد ساعات من تلقيه الطلب، بينما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم مع الجانبين بشأن مقترح يهدف للتوصل إلى اتفاق. التفاصيل معك هدى العنس.
13: بحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة نيويورك فورا، وذلك بعد فشل اتصالات دبلوماسية مكثفة من خلال الوسيط القطري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصالات كان يعول عليها لتحقيق اختراق يسمح بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتكتسب خطوة روبيو دلالة تتجاوز مجرد مغادرة الوفد لنيويورك، فعرقجي كان قد بقي في المدينة تحديدا لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء والأطراف المعنية، وبالتالي فإن إخراجه وفق الرواية الأمريكية يأتي في لحظة يبدو فيها المسار الدبلوماسي أمام مأزق جديد. أما السردية الإيرانية فتقدم رواية مختلفة تماما، إذ تؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد لم يطرد وأن مغادرته تمت وفق برنامج كان محددا مسبقا وأبلغت به وزارة الخارجية الأمريكية في 17 من سبتمبر أيلول.
11: شكرا هدى. الأمم المتحدة أعلنت مقتل 10 مدنيين على الأقل، معظمهم أطفال، في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. كما أصيب 9 أشخاص في غارات جوية نفذت في ولايتي كونر وهلمنت في أفغانستان في وقت سابق اليوم. وقع انفجار داخل مقر الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبيبا بعد سماع أصوات مقلقة لعدة دقائق، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو حصيلته، وتتجه أصابع الاتهام نحو جبهة تحرير شعب تيغري. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
14: هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن التحالف هو من نفذ هذه الضربات بطائرات مسيرة استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالي، لكن الحكومة لم تؤكد هذه المعلومات. وإن تأكد استخدام الغارات فستكون هذه أول هجمات جوية تشن على العاصمة. وكان جهاز المخابرات الإثيوبي قد أعلن أمس حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا ومحيطها. وتأتي الانفجارات وسط تجدد الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أكبر تصعيد للعنف منذ انتهاء الحرب بين الطرفين في العام 2022.
11: شكرا فايزة. إلى العاصمة الأوكرانية، حيث قال رئيس بلديتها إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا اليوم جسرا حديديا يربط بين شرق كييف وغربها في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. هذا وتوقفت خدمات المترو ووسائل النقل العام البرية التي تعبر الجسر، كما أصابت طائرة مسيرة روسية أخرى حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق بدون إلحاق أضرار بالمفاعل التجريبي في المعهد البحثي، وفق ما أفادت الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة منوعة بين أخبار واجتماع، تعده وتقدمه إيمان لحمود. إلى أن نلتقي، لكم مني أطيب التحيات، دمتم بألف خير.

متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: QMA أستراليا.
1: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن.
1: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
2: First, 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
9: في العناوين، نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف والتحقيقات مستمرة. ماركو روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبيبا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع في الرحلة المتوجهة من دبي إلى تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب تداول معلومات غير مؤكدة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف يخضع حاليا للاستجواب، مضيفا أن المهاجم صاح لأفراد الطاقم اقتلوني، بما يظهر بوضوح أنه كان انتحاريا، والكلام دائما لنتنياهو. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعيد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك غادر الوفد الإيراني على متن رحلة متجهة إلى الدوحة بعد ساعات من تلقيه الطلب، بينما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم مع الجانبين بشأن مقترح يهدف للتوصل إلى اتفاق. التفاصيل معك هدى العنس.
10: بحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة نيويورك فورا، وذلك بعد فشل اتصالات دبلوماسية مكثفة من خلال الوسيط القطري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصالات كان يعول عليها لتحقيق اختراق يسمح بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتكتسب خطوة روبيو دلالة تتجاوز مجرد مغادرة الوفد لنيويورك، فعرقجي كان قد بقي في المدينة تحديدا لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء والأطراف المعنية، وبالتالي فإن إخراجه وفق الرواية الأمريكية يأتي في لحظة يبدو فيها المسار الدبلوماسي أمام مأزق جديد. أما السردية الإيرانية فتقدم رواية مختلفة تماما، إذ تؤكد البعثات الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد لم يطرد وأن مغادرته تمت وفق برنامج كان محددا مسبقا وأبلغت به وزارة الخارجية الأمريكية في 17 من سبتمبر أيلول.
9: شكرا هدى. الأمم المتحدة أعلنت مقتل 10 مدنيين على الأقل، معظمهم أطفال، في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين، كما أصيب 9 أشخاص في غارات جوية نفذت في ولاية يتي كونر وهلمنت في أفغانستان في وقت سابق اليوم. وقع انفجار داخل مقر الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبيبا بعد سماع أصوات مقلقة لعدة دقائق، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو حصيلته، وتتجه أصابع الاتهام نحو جبهة تحرير شعب تيغري. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
11: هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن التحالف هو من نفذ هذه الضربات بطائرات مسيرة استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالي، لكن الحكومة لم تؤكد هذه المعلومات. وإن تأكد استخدام الغارات فستكون هذه أول هجمات جوية تشن على العاصمة. وكان جهاز المخابرات الإثيوبي قد أعلن أمس حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا ومحيطها. وتأتي الانفجارات وسط تجدد الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أكبر تصعيد للعنف منذ انتهاء الحرب بين الطرفين في العام 2022.
9: شكرا فايزة. إلى العاصمة الأوكرانية، حيث قال رئيس بلديتها إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا اليوم جسرا حديديا يربط بين شرق كييف وغربها في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. هذا وتوقفت خدمات المترو ووسائل النقل العام البرية التي تعبر الجسر، كما أصابت طائرة مسيرة روسية أخرى حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق بدون إلحاق أضرار بالمفاعل التجريبي في المعهد البحثي، وفق ما أفادت الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة منوعة بين أخبار واجتماع، تعده وتقدمه إيمان لحمود. إلى أن نلتقي، لكم مني أطيب التحيات، دمتم بألف خير.

مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحنا دايما على تواصل معكم.

0: فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: كلهم كلهم عنا on 1638
0: 2ME. دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، وأيضا عبر 2ME.com.au. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: حبيت.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100. 2MA, the original.

هدية وفيها ايه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب.

زلت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه صدقتك.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: 2ME Australia.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين، نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف والتحقيقات مستمرة. ماركو روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبيبا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع في الرحلة المتوجهة من دبي إلى تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب تداول معلومات غير مؤكدة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف يخضع حاليا للاستجواب، مضيفا أن المهاجم صاح لأفراد الطاقم اقتلوني، بما يظهر بوضوح أنه كان انتحاريا، والكلام دائما لنتنياهو. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعيد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك غادر الوفد الإيراني على متن رحلة متجهة إلى الدوحة بعد ساعات من تلقيه الطلب، بينما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم مع الجانبين بشأن مقترح يهدف للتوصل إلى اتفاق. التفاصيل معك هدى.
12: بحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة نيويورك فورا، وذلك بعد فشل اتصالات دبلوماسية مكثفة من خلال الوسيط القطري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصالات كانوا يعول عليها لتحقيق اختراق يسمح بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتكتسب خطوة روبيو دلالة تتجاوز مجرد مغادرة الوفد لنيويورك، فعرقجي كان قد بقي في المدينة تحديدا لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء والأطراف المعنية، وبالتالي فإن إخراجه وفق الرواية الأمريكية يأتي في لحظة يبدو فيها المسار الدبلوماسي أمام مأزق جديد. أما السردية الإيرانية فتقدم رواية مختلفة تماما، إذ تؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد لم يطرد وأن مغادرته تمت وفق برنامج كان محددا مسبقا وأبلغت به وزارة الخارجية الأمريكية في 17 من سبتمبر أيلول.
10: شكرا هدى. الأمم المتحدة أعلنت مقتل 10 مدنيين على الأقل، معظمهم أطفال، في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. كما أصيب 9 أشخاص في غارات جوية نفذت في ولاية يتي كونر وهلمنت في أفغانستان في وقت سابق اليوم. وقع انفجار داخل مقر الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبيبا بعد سماع أصوات مقلقة لعدة دقائق، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو حصيلته، وتتجه أصابع الاتهام نحو جبهة تحرير شعب تيغري. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
13: هز دوي انفجارات عنيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن التحالف هو من نفذ هذه الضربات بطائرات مسيرة استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالي، لكن الحكومة لم تؤكد هذه المعلومات. وإن تأكد استخدام الغارات فستكون هذه أول هجمات جوية تشن على العاصمة. وكان جهاز المخابرات الإثيوبي قد أعلن أمس حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا ومحيطها. وتأتي الانفجارات وسط تجدد الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أكبر تصعيد للعنف منذ انتهاء الحرب بين الطرفين في العام 2022.
10: شكرا فايزة. إلى العاصمة الأوكرانية، حيث قال رئيس بلديتها إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا اليوم جسرا حديديا يربط بين شرق كييف وغربها في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. هذا وتوقفت خدمات المترو ووسائل النقل العام البرية التي تعبر الجسر، كما أصابت طائرة مسيرة روسية أخرى حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق بدون إلحاق أضرار بالمفاعل التجريبي في المعهد البحثي، وفق ما أفادت الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة منوعة بين أخبار واجتماع، تعده وتقدمه إيمان لحمود. إلى أن نلتقي، لكم مني أطيب التحيات، دمتم بألف خير.

التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.

يا ابني لا خد ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرقص ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرقص ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: الموسيقى اللي بتفرح.

0: غنوت نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كلها معنا
1: بتعني أستراليا. غريب الدنيا إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6238 AM وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.tme.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا شو في من أخبار مسرح لكم هلأ, خلوكم معنا إنما بعد البريك. 2ME. المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة, مين منا معيش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: حبيت.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أم إي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
10: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: تحقيقات فلاي دبي تتواصل ونتنياهو يشير إلى ميول إسلامية متطرفة لدى مساعد الطيار. تساؤلات تحيط بمصير المفاوضات بين طهران وواشنطن بعد مغادرة الوفد الإيراني لنيويورك. رئيس الوزراء العراقي يمدد مهلة نزع سلاح الفصائل حتى حزيران من العام المقبل. ومسيرة روسية تستهدف مركزا للأبحاث النووية في العاصمة الأوكرانية كييف.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. في وقت باشر فيه القضاء الإماراتي تحقيقا موسعا حول حادثة طائرة فلاي دبي واحتمال ارتباطها بنشاط أو غرض إرهابي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعد الطيار في الرحلة خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف، فيما أعلن الرئيس الإسرائيلي عن تكريم 5 إسرائيليين ساهموا في السيطرة على هذا الشخص. من القدس زياد حلبي.
11: رغم عدم تأكيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجود أي علاقة لإيران بحادثة طائرة فلاي دبي، ألمح نتنياهو إلى ذلك حين قال للإعلام الأمريكي إنه في خلال أيام فقط سيتضح ما إذا كان هناك أي دور إيراني، وهذا الكلام دراماتيكي لأن ذلك يعني حربا جديدة على إيران إن اتضحت صحته. لكن التحقيقات لن تنتهي، وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بتسليم الطيار المهاجم لإسرائيل للتحقيق مع واعتقاله، فيما يجري الكابينت الأمني المصغر مشاورات حول تبعات حادثة الطائرة والإجراءات الأمنية اللاحقة بخصوص حماية الإسرائيليين في الطائرات. إسرائيل قررت تجديد رحلات شركاتها لدبي لإعادة الإسرائيليين من هناك بعد أن علقت ترخيص فلاي دبي لـ6 أيام قد تتجدد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: ممثل عن السفارة الهندية في الإمارات التقى بالطيار المصاب في المملكة العربية السعودية وأكد أنه بحالة صحية جيدة، فيما أفاد مصدر سعودي مطلع بأن الرياض رفضت طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات تنقل ركاب طائرة فلاي دبي الإماراتية والتي كانت متجهة إلى تل أبيب وحطت اضطراريا إذن في الأراضي السعودية. لكن السؤال المطروح الآن هو عن مدى تأثير هذه الحادثة على العلاقات القائمة بين إسرائيل والإمارات. أنطوان شلحت الباحث في الشؤون الإسرائيلية يجيب على سؤال ليال بشرة.
12: بما أن عمان يعني متهمة بأنها معارضة ربما لسياسة إسرائيل حيال إيران، ذلك هي تستغل كون مساعد الطيار عماني لكي تتهمه بأنه ممكن أن يكون منتميا إلى المنظمات الجهادية كما صرح بذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس. ولكن مع ذلك يعني هناك من رأى أن مجرد مثل هذه الحادثة إذا ما ثبت أنها حادثة أمنية يمكن أن توجه طعن النجلاء إلى ما يسمى بدرة التاج العلاقات التطبيعية، لأن العلاقة بين إسرائيل وبين الإمارات فيها تطبيع كامل، هي من إحدى الدول التي انضمت إلى اتفاقيات أبراهام التي تحاول إسرائيل أن توسعها الآن، استغلال ذلك من أجل تحويلها إلى مكسب انتخابي. الآن كل شيء متوقع، كل الأمور يمكن استخدامها كرسائل على أعتاب المعركة الانتخابية من أجل خدمة غاية مقدسة بالنسبة لنتنياهو وهي ربح الانتخابات والبقاء في سدة الحكم.
8: استمعتم إلى أنطوان شلحت الباحث في الشؤون الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه حذر بريطانيا من مخطط إيراني لهجوم على قاعدة جوية بريطانية. رئيس الوزراء البريطاني قال أيضا إن مؤشرات قوية تدل على ضلوع إيران في أنشطة مشبوهة أفضت إلى هذا الحادث الأمني الكبير. كل ذلك يتزامن مع معلومات تفيد بطلب أمريكي ألزم الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك بعد وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود على ما يبدو. هدى العناس.
13: بحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عرقشي بمغادرة نيويورك فورا، وذلك بعد فشل الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي قادها الوسيط القطري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الاتصالات التي كان يعول عليها لتحقيق اختراق يسمح بوقف الحرب. وتكتسب خطوة روبيو دلالة تتجاوز مجرد مغادرة الوفد الإيراني، فعرقجي كان قد بقي في نيويورك تحديدا لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء والأطراف المعنية، وبالتالي فإن طلب المغادرة وفق الرواية الأمريكية يأتي في لحظات أصبح فيها المسار الدبلوماسي أمام مأزق جديد. أما السردية الإيرانية فمغايرة تماما، إذ تؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد لم يطرد وأن مغادرته تمت وفق برنامج كان محددا مسبقا وتم إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية به في 17 من سبتمبر أيلول المنصرم، وبذلك تنتهي جولة نيويورك من دون اتفاق، في مؤشر إلى اتساع الفجوة بين الطرفين وتعقد فرص التوصل إلى تسوية سياسية طال انتظارها.
8: وبغض النظر عما نشره موقع أكسيوس فجر اليوم، يبدو هدى بأن المحادثات بالفعل تواجه عراقيل جمة. فلنستمع إلى ما قاله الباحث المقيم في الولايات المتحدة علي يونس.
14: إن طرد السيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الوفد الإيراني في نيويورك يدل على أولا فشل المفاوضات أو تعثرها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الإيراني، ويدل أيضا أن أمريكا لم تستطع فرض رأيها وفرض طلباتها على الإيرانيين الذين يفاوضون بشكل كبير جدا وواسع جدا. هذا التصرف ليس بالضرورة يمهد العمل العسكري، العمل العسكري قائم. الولايات المتحدة الرئيس ترامب نفسه هدد بالعمل العسكري، وهذا هو جزء من المفاوضات. التهديد بالعمل العسكري هو جزء من الطريقة السياسية التي تتعامل بها هذه الإدارة في كل مفاوضاتها مع كل الأطراف الدولية. فالاحتمال العسكري، الضربات العسكرية قائمة، ولكن أنا شخصيا أستبعد هذه العملية العسكرية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأنه ليس مضمونة النتائج وليس مضمونة أيضا أن تذعن إيران إلى الطلبات الأمريكية سواء بعمل عسكري أو بعمل سياسي.
8: استمعتم إلى الباحث السياسي المقيم في الولايات المتحدة علي يونس. الحرس الثوري الإيراني رحب بانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، ووصف ذلك بأنه انتصار تاريخي، ودعا إلى مغادرة القوات الأمريكية منطقة الشرق الأوسط بأكملها. يأتي ذلك فيما حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 من حزيران يونيو المقبل مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، وهذا الملف سيكون ملف نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تركيا أوقفت مشتبها به رئيسيا في الهجوم المزدوج الدامي الذي وقع في العام 2013 قرب الحدود السورية، وأسفر عن مقتل 53 شخصا في خضم الحرب الدائرة في سوريا آنذاك. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر اليوم إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية دفعة جديدة من دعم الموازنة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار. يأتي ذلك التمويل وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية والقوات الموالية لها وبين الحوثيين على أبواب مدينة تعز. إلى أثيوبيا، حيث وقع انفجار داخل مقر الجيش الأثيوبي في العاصمة أديس أبابا بعد سماع أصوات مقلقة لعدة دقائق، فيما لم تتضح بعد ملابسات هذا الحادث. أصابع الاتهام تتجه نحو جبهة تحرير شعب تيغراي. فايزة مصطفى.
15: بحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على العاصمة أديس أبابا استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالي. وإن تأكد استخدام المسيرات في الهجوم فستكون هذه أول هجمات جوية تستهدف العاصمة، في حين كان جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي قد أعلن سابقا حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق المدينة ومحيطها لأسباب أمنية ولأجل غير مسمى. واتهمت الحكومة الجبهة بالهجوم على منطقتي عفر وأمهرة والسيطرة على مطارات في إقليم تيغراي خلال الأيام الماضية. وتجددت الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي في أكبر تصعيد للعنف منذ العام 2022، أي منذ توقيع الطرفين لاتفاق بريتوريا الذي أنهى حربا أهلية استمرت عاما وأودت بحياة نحو 600,000 شخص.
8: واليوم صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات. شن الجيش الباكستاني غارات جوية على أفغانستان أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وطالت إحداها ولاية هلمند بجنوب البلاد. باكستان أكدت أنها شنت هذه الغارات الجوية المخططة والمدروسة، وذلك بسبب اتهامات لإسلامابا بإيواء مسلحين يستخدمون أراضيها لتدبير هجمات ضد باكستان. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. ننتقل إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استهدفت روسيا منشآت للطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما استهدفت مسيرة هذا اليوم مركزا للأبحاث النووية دون إصابات. أهداف أخرى أيضا كانت في العاصمة الأوكرانية كييف، كما ينقل من هناك محمد الزاوي.
16: على وقع الهجمات تعيش كييف ساعات ليلها ونهارها مع توسع دائرة الاستهداف بالمسيرات. مدرسة، جسر، مباني ومستودعات كانت الهدف خلال الساعات الماضية وفق السلطات. مسيرة أصابت مدرسة في منطقة سولومينسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في المبنى، بينما كان أكثر من 100 طالب يحتمون في الملجأ. أصابت مسيرتين أيضا محيط جسر الجنوب على نهر دنيبرو الذي يفصل المدينة إلى جزئين، أوقفت الحركة عليه مؤقتا، كما تعطلت حركة المترو والنقل بين ضفتي المدينة. في الجنوب كانت أوديسا مسرحا للهجمات، سقط عدد من المصابين في استهداف مبنى تجاري وتضررت بنية تحتية في المدينة، بينما قتل شخص في هجوم بمسيرة بمدينة ميكولايف المجاورة. الهجوم الروسي كان باستخدام أزيد من 107 مسيرات، بينها 63 مسيرة نفاثة وفق سلاح الجو. في المقابل أعلن الرئيس زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع في البحر الأسود ومنشأة لتخزين وإطلاق المسيرات في أوريول، إضافة إلى منشأة نفطية في سمارة ومستودع إمداد في بريانسك ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: الخارجية الروسية طردت دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل اتخذته بودابست في أيلول سبتمبر الماضي، واستهدف عشرة موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية بتهمة ممارسة أنشطة غير مقبولة. ننتقل إلى هنا إلى فرنسا، حيث أوقف أكثر من 600 شخص فيما أصيب العشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة بحسب وزارة الداخلية. فإلى أين تتجه هذه الاحتجاجات؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على المحلل السياسي مجيد بودن.
17: هذه الحركة ذاهبة إلى تصعيد واضح لعدة أسباب. هناك أسباب هيكلية، منها عدم توفير الحاجيات الأساسية للطلبة، وهذا شيء واقع وتعترف به الحكومة. النقطة الثانية هي الوضع المتشنج فيما يخص تحضير الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخاصة الرئاسية، وبالتالي هذا هو الاتجاه. لكن دخل فيه عنصر أساسي هي مسألة العنف، والعنف لا يقبله المجتمع الفرنسي مهما كانت المشاكل، وبالتالي ردة فعل الأمن ووعي البعض من أن العنف سيؤدي إلى مشاكل كبيرة سيجعل هذا الاتجاه ينخفض بعد فترة.
8: وبهذا الخبر استمعتم إذن إلى مجيد بودن المحلل السياسي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: تحقيقات فلاي دبي تتواصل، نتنياهو يشير إلى ميول إسلامية متطرفة لدى مساعد الطيار. تساؤلات تحيط بمصير المفاوضات بين طهران وواشنطن بعد مغادرة الوفد الإيراني لنيويورك. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يمدد مهلة نزع سلاح الفصائل حتى حزيران يونيو من العام المقبل. ومسيرة روسية تستهدف مركزا للأبحاث النووية في العاصمة الأوكرانية كييف. شكرا جزيلا لكم، ابقوا معنا، الكثير من الفقرات المتنوعة ستأتيكم في فترة مساء مونتي كارلو الدولية بعد هذا الفاصل.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
18: تحياتي كلود خوري من وراء الميكروفون ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM. خليكم على مستمعينا متابعين، احنا وياكم مع البرنامج الصباحي. بعد شوية اكيد رح نتوقف عن جولة ومحطة إخبارية لمتابعة كل جديد، وهيدا بالإضافة لأراءكم اللي بتهمنا جدا جدا. أي موضوع حابين توصلوا وجهة نظركم مباشرة على الهواء على 0296 533 0. أكيد الهواء لكم مستمعينا ببرنامجنا الصباحي اللي مكمل برفقتكم لنتابع نحن وياكم سوا، وأكيد انطلاقة نهار حلوة وموفقة بتمنيها للكل.

0: بصعيد جديد تشهده الساحة اليمنية ما بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر.
1: شاهد عناوين الأخبار فور حدوثها واحصل على تغطية شاملة ومفصلة على bbc.com/arabic. تابع الحدث من BBC نيوز عربي.
2: ما مدى قدرة حزب الأصالة والمعاصرة على تنفيذ ما تعهدت به من التزامات للناخبين وللشعب المغربي بتحسين ظروف المعيشة ومحاربة الفساد والتنمية، خاصة في البوادي التي تشكل قاعدته الانتخابية؟ هذه التساؤلات وغيرها نناقشها في حلقة هذا الأسبوع مع

0: عربي المحرشي عضو مجلس النواب المغربي.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. النائب العام الإماراتي يأمر بالتحقيق في واقعة فلاي دبي، ونتنياهو يقول إن الطيار خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. رئيس الوزراء العراقي يعلن خارطة طريق لنزع سلاح الفصائل، ويحدد 30 يونيو المقبل مهلة للتنفيذ. وشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في لندن توقف رجلا آخر في لندن في إطار التحقيقات المتعلقة بالحادثة قربا من قاعدة فيرفورد الجوية أخيرا. والجيش الإسرائيلي يعلن تدمير ما وصفه بمنظومة صاروخية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وتشييع جثامين ورفات 105 من ضحايا الحرب في جنازة واحدة. الداخلية المصرية تقول إن الصحفيين الذين ألقي القبض عليهم أعضاء في خلية إعلامية تابعة للإخوان المسلمين.
2: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا. ردود الفعل اليوم عم نشوف على رفع الرسوم على الكارد سيرشارج، يلي كمان اليوم عم نلاحظ قدي فيه من أصحاب المصالح اللي طلعت صرختهم اليوم، والمراقبين بيقولوا أنه فعلا اليوم هيدي ضربة جديدة للمصالح الصغرى. هيدا بالإضافة لموضوع عملية التحقيق ب الطائرة الفلاي دبي اللي كانت متوجهة من الإمارات إلى تل أبيب، واليوم الإشادة عم تكون بهال كمان الطيار اللي قدر ساعد وضبط الأمور، هو من خلفية هندية، واللي كمان الرئيس الهندي اللي أشاد بهالعمل البطولي اللي قام فيه. رح نتابع نحن وياكم ما توصلت له تحقيقات، هيدا بالإضافة لاتفاق الإطار اللي تحدد بعشرين من شهر أكتوبر، لنشوف إذا فعلا رح نقدر نتوصل ل يعني لشيء ما في هذا الاتفاق. وكمان اليوم عم نشوف قدي عم بيكون في انتقادات كان آخرها، هو من خلال ما ذكروا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اللي انتقد الحكومة وشن هجوم لدي على حكومة نواف سلام اللي رجع من نيويورك لبيروت. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، خليكم معنا لمتابعة كل الملفات المتعلقة بشأن الأسترالي، خاصة اليوم عم بيكون فيه كتير من الانتقادات لحكومة ألبانيزي، خاصة من ناحية الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب اللي عم بيواجه الشعب الأسترالي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
2: صبحيتنا مكملة برفقتكم والبرنامج الصباحي معكم بيتجدد بكل يوم لنطلع عليكم ونوصل لكم آخر وأهم الأخبار. أكيد بدي أتمنى لكل اللي عم بيرفقنا بيخل. يسعد صباحكم من جديد من تؤمي أستراليا، عم نتابع نحن وياكم برنامجنا الصباحي على 1638 AM. كتار لي ناطرينا على جولة إخبارية جديدة منتعرف عليها من صوت لبنان على 1638 AM بعد لحظات من الوقت. ABC News.
8: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. The United Arab Emirates Prosecutor General has ordered an investigation into an incident aboard a Fly Dubai flight to Tel Aviv, which was diverted after an altercation in the cockpit. Israeli authorities say a pilot stabbed the co-pilot and tried to crash the jet before passengers stepped in. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says it's too early to say who was behind the foiled attempt, refusing to directly comment on whether there was any indication of Iranian involvement. Iran's state media reports that its government summoned the British ambassador in Tehran over accusations it was involved in a suspected plot against an airbase. The British Prime Minister Andy Burnham says that Britain has strong indications that Iran was involved in the suspected plot against Fairford Air Base, which is used by US forces to strike Iran. Iran has strongly refuted the suggestions. Five British men have been released on bail after being arrested on suspicion of terrorism and explosives charges. Experts don't believe the government's capital gains and negative gearing reforms have necessarily contributed to a fall in house prices. Prices have fallen for the sixth straight month, with further falls expected, possibly up to as much as 15% nationally. The government's being urged to do more to attract onshore business investment as productivity lags. The Reserve Bank governor has this week warned companies need to step up with productivity lagging, and the Business Council of Australia says currently it's too attractive for investors to head offshore. And suspended Sydney Swans AFL player Isaac Heaney has taken out the club's prestigious Bob Skilton medal for the 2026 season. Heaney was still eligible to win the Best and Fairest Award, despite being stood down along with four teammates for breaching club standards. ABC News.
9: هل تنعش جولة المفاوضات الجديدة المسار الدبلوماسي مع إسرائيل؟ وكيف ستترجم زيارة سلام ونتائجها في الداخل مع الصحفي رامي نعيم؟ الحكي بالسياسي الجمعة 10:30 مع جيمي فرانسيس عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24. بانترفيو الجمعة كيف منستثمر بعقول أطفالنا وشو علاقة الحساب الذهني مع فيفيان صيداوي وبالقسم الثاني توقيع كتاب وتكريم للأب البروفيسور سليم دكاش اليسوعي والتفاصيل مع كلودين دكاش 11:30 مع سيدة عرب عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24. ماذا بعد لقاءات نيويورك وواشنطن؟ ماذا سيطرح لبنان في مفاوضات تامبا؟ وأية ورشة مطلوبة حكوميا في الزمن الاقتصادي الصعب؟ الجواب مع النائب إبراهيم منيمني في كواليس الأحد 9:00 إعداد وتقديم الدكتور شرب المرون عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL.
10: هنا صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة.
11: تصعيد جنوبا. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

العناوين. مجلس الوزراء يقر بدل النقل ومشروع موازنة 2027. صندوق النقد مواصلة الإصلاحات في لبنان شرط لمواصلة الدعم. محادثات بين مسؤولين سوريين وحزب الله ودمشق تنفي. نتنياهو مساعد طيار فلاي دبي كان انتحاريا. حامل الطائرات ثالثة إلى المنطقة. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: كل سبور بدو انرجي، وكل انرجي بدها XXL.

0: تمهيدا لاستئناف جلسة التفاوض العسكرية في 20 من الجاري في فلوريدا، يسعى لبنان لجعل هذه الجولة الجديدة سياسية عسكرية. يأتي ذلك بالتوازي مع تشديد واشنطن على حصر السلاح بيد الدولة في إطار مقاربة أمريكية تربط التقدم في المسار التفاوضي بخطوات لبنانية. وفي خبر لافت، كشفت وكالة رويترز عن لقاءات جمعت مسؤولين سوريين مع حزب الله في تركيا، إلا أن دمشق سارعت إلى نفي الخبر وشددت على أنها تحترم سيادة لبنان. البداية من السرع، حيث انتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء. مروان الأدوم يوفينا بكل التفاصيل.
1: نعم جلاديس، انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء هنا في السراي الحكومي. طبعا هذه الجلسة التي انعقدت عند الساعة 3 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وناقشت عدد كبير من البنود الإدارية والمالية وطبعا المعيشية وأقرت معظمها. كما أكملت هذه الجلسة دراسة الموازنة. رئيس الحكومة نواف سلام في مطلع مجلس الوزراء في مستهل مجلس الوزراء طبعا أطلع الوزراء على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد نيويورك وواشنطن ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة واللقاءات التي عقدها على هامش هذه الجمعية، وخاصة لقائه وزير الخارجية وخارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو ونتائج هذه اللقاءات. مجلس الوزراء بحسب وزير الإعلام الذي تلا المقررات، يعني أقرت الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام 2027، كما أقر مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية، وأقر مجلس الوزراء أيضا يعني الرسالة التي تتكامل مع هيئة المراقبين الدوليين في جنوب لبنان بعيدا عن موضوع اليونيفيل. كما أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة البدل اليومي للنقل، أي مبلغ يعادل 5 لترات من بنزين، مع أخذ بعين الاعتبار المعدل الوسطي الشهري للتر البنزين، وهو لن يقل عن 500,000 ليرة ولا يتخطى 800,000 ليرة. أقر أيضا مجلس الوزراء مرسوم تعديل التعويضات العائلية، كما أقر إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة من ضمن الإصلاحات. نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة.
2: هذا البدل والذي سيتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بمبلغ يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على ألا يزيد البدل عن 800,000 ليرة لبنانية يوميا وعلى ألا يقل عن 500,000 ليرة. وافق مجلس وزراء على مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 1,450,800,000,000 ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر نتيجة غلاء المحروقات. من ثم استكمل مجلس وزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرها، وسترسل أصولا إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع والإرسال إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، وهي بتكون للمرة الثانية على التوالي.
1: مرقص أكد أنه سيكون هناك زيارات حكومية ووزارية إلى مدينة النبطية من أجل دعم المدينة وتقديم الخدمات لأهلها. هذا كل شيء من السراي الحكومي. عودة إلى صوت لبنان.
0: اعتبر صندوق النقد الدولي أن لبنان يحتاج إلى مواصلات.
3: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. The United Arab Emirates Prosecutor General has ordered an investigation into an incident aboard a Fly Dubai flight to Tel Aviv, which was diverted after an altercation in the cockpit. Israeli authorities say a pilot stabbed the co-pilot and tried to crash the jet before passengers stepped in. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says it's too early to say who was behind the foiled attempt, refusing to directly comment on whether there was any indication of Iranian involvement. Iran's state media reports that its government summoned the British ambassador in Tehran over accusations it was involved in a suspected plot against an airbase. The British Prime Minister Andy Burnham says that Britain has strong indications that Iran was involved in the suspected plot against Fairford Airbase, which is used by US forces to strike Iran. Iran has strongly refuted the suggestions. Five British men have been released on bail after being arrested on suspicion of terrorism and explosives charges. Experts don't believe the government's capital gains and negative gearing reforms have necessarily contributed to a fall in house prices. Prices have fallen for the sixth straight month, with further falls expected, possibly up to as much as 15% nationally. The government's being urged to do more to attract onshore business investment as productivity lags. The Reserve Bank governor has this week warned companies need to step up with productivity lagging, and the Business Council of Australia says currently it's too attractive for investors to head offshore. And suspended Sydney Swans AFL player Isaac Heaney has taken out the club's prestigious Bob Skilton Medal for the 2026 season. Heaney was still eligible to win the Best and Fairest Award despite being stood down along with four teammates for breaching club standards. ABC News.

0: نحن وياكم عم نتابع سوا لقائنا مع البريكفاست شو. بحب ارجع اذكر مستمعينا فيكم تنزلوا الابلكيشن تو ام اي اوستراليا وتو ام اي جولد لا تستمعوا لبرامج راديو تو ام اي اوستراليا. نزلوا الابلكيشن على هواتفكم ورح تستمعوا لأكيد الاذاعه بتقنيه صوت عاليه الجوده. على تمام الساعه 6 بيكون عندنا محطه اخباريه لمتابعه اخر واهم المستجدات. استراحه قصيره ومنتابع من بعدها.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
2: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.

0: آخر وأهم المستجدات لليوم من تبعاد ومن جولة أخبار الساعة 6 لليوم 2 شهر أكتوبر. خليكم معنا لمتابعة أهم التطورات لليوم، لسيما قضية الطائرة فلاي دبي. خلينا نتابع نحن وياكم توصلت له التحقيقات والكلام عن روبيو اللي حكي أنه طلب من الوفد الإيراني المغادرة من بعد عدم التوصل لأي تفاهم بين الطرفين بعد فشل المفاوضات. خلينا نتابع المزيد من الأخبار لصباح اليوم عبر تؤامي أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تؤامي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تؤامي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تؤامي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل. وش
3: First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. The United Arab Emirates Prosecutor General has ordered an investigation into an incident aboard a Fly Dubai flight to Tel Aviv, which was diverted after an altercation in the cockpit. Israeli authorities say a pilot stabbed the co-pilot and tried to crash the jet before passengers stepped in. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says it's too early to say who was behind the foiled attempt, refusing to directly comment on whether there was any indication of Iranian involvement. Iran's state media reports that its government summoned the British ambassador in Tehran over accusations it was involved in a suspected plot against an airbase. The British Prime Minister Andy Burnham says that Britain has strong indications that Iran was involved in the suspected plot against Fairford Airbase, which is used by US forces to strike Iran. Iran has strongly refuted the suggestions. 5 British men have been released on bail after being arrested on suspicion of terrorism and explosives charges. Experts don't believe the government's capital gains and negative gearing reforms have necessarily contributed to a fall in house prices. Prices have fallen for the 6th straight month, with further falls expected, possibly up to as much as 15% nationally. The government's being urged to do more to attract onshore business investment as productivity lags. The Reserve Bank governor has this week warned companies need to step up with productivity lagging, and the Business Council of Australia says currently it's too attractive for investors to head offshore. And suspended Sydney Swans AFL player Isaac Heaney has taken out the club's prestigious Bob Skilton medal for the 2026 season. Heaney was still eligible to win the Best and Fairest Award despite being stood down along with 4 teammates for breaching club standards. ABC News.

0: في عناوين نشرة الأخبار: طائرة فلاي دبي، ماذا عن آخر المعطيات والتحقيقات؟ إسرائيل تحقق، وماذا عن حادثة الطائرة والانتخابات الإسرائيلية؟ تفجيرات وحرائق متنقلة في سوريا.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. ما زالت حادثة طائرة فلاي دبي تشغل العالم لأنها ذكرته ب 11 أيلول، وما زالت التحقيقات في بدايتها، والمهتمون فيها الإمارات لأن الطائرة التابعة لإحدى شركاتها، والسعودية لأن الطائرة هبطت فيها، وإسرائيل لأن الطائرة كانت تقل أكثر من 170 راكبا إسرائيليا وكانت متوجهة إلى تل أبيب، وسلطنة عمان لأن مساعد قائد الطائرة هو عماني، والهند لأن قائد الطائرة يحمل الجنسية الهندية. وعليه فإن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات، لأن التحقيق ما زال في بداياته، وحين تكون أكثر من جهة مهتمة بالتحقيق فإن تبادل المعطيات والمعلومات إلزامي لاكتمال عناصر التحقيق، وربما يتطلب الأمر خلية طوارئ من جميع الدول الآنفة الذكر للتوصل إلى الإجابة عن السؤال الأول: هل كان الهدف خطف الطائرة أم إسقاطها في عملية انتحارية؟ مفتاح كلمة السر لدى مساعد قائد الطائرة العماني. في الانتظار ماذا ستكون عليه النتائج السياسية للعملية؟ هل سيستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسييل الحادثة في صناديق الانتخابات؟ في آخر التطورات، أعلنت سفارة الهند لدى الإمارات اليوم أن طيار شركة فلاي دبي المصاب بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد بعدما نقل من السعودية إلى الإمارات بحسب وسائل إعلام هندية. في المفاعيل قالت أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية اليوم إنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى دبي، فقد طلبت شركات العال وإسرائيل وإركياع موافقة السلطات الأمنية لاستئناف الرحلات إلى دبي. في الملفات المتعلقة بلبنان، قال صندوق النقد الدولي إن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق، وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق معه يتطلب عدة عناصر مختلفة. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحفيين خلال مؤتمر صحفي: يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية. البداية من فلاي دبي.
0: إسرائيلي يعمل كسنجري أنقذ من الموت ركاب طائرة فلاي دبي يلي كانت متوجهة الأربعاء من دبي إلى تل أبيب. هذه هي الرواية السائدة حالياً، والتفاصيل سمعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى بمطار بن غوريون لما التقى بالسنجري واستمع منه مثل مظاهر بهالفيديو لتفاصيل ما جرى على الطائرة. وبحسب روايته وقع عراك بين الطيار وهو هندي الجنسية ومساعده العماني، وتمكن الطيار رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة ما سمح للسنجري وركاب آخرين بالسيطرة على مساعد الطيار. وبيقول السنجري أنه تولى بداية التحكم بالطائرة وعد المسار وأوقف انحدار السريع قبل ما يتولى طيارون احتياطيون كانوا على متن القيادة والهبوط فيها بمطار تبوك السعودي.
3: This is not a pilot. This is a plumber. This is what he does. I asked him, what do you do for a living? Because I met him at the airport when he came, when they all came back to Israel, and I said, "What do you do for a living?" And he said, "Well, I'm, you know, I unclog sewage clogs." And I said, "Well, you certainly unclogged a big one this time."
0: نتنياهو نقل هالرواية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بدوره تحدث أمام زواره بالبيت الأبيض ووسائل الإعلام عن هالواقعة.
4: Having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now this is the story that I heard. I don't know if it's true, but that's the story that I got from Bibi. And when I asked why he did that, he said he watches that show, Air Disasters. You know the show? It's that crazy show. I never want to watch it. But he said he watches it a lot. And he learned from watching that show.
0: رسميا بعد ما في تفاصيل عن نتائج التحقيقات لا من الإمارات ولا من السعودية، والإمارات اكتفت بالقول أنه حادثا أمنيا وقع على متن الرحلة وأنه التحقيقات مستمرة، وشكلت فريق تحقيق وكان اتصال بين نتنياهو والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أما إسرائيل فقالت على لسان نتنياهو أنه مساعد الطيار هاجم الطيار بفأس.
3: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be, I assume, moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
0: حادثة فلاي دبي أتت بوقت نتنياهو عم بيخوض حملة انتخابية للبقاء على رأس الحكومة، وكان لافت بمقابلة مع فوكس نيوز الربط بين نتنياهو وتاريخه مع خطف الطائرات وإمكان توظيف هالأمر انتخابيا، فكان تذكير بأنه فقد شقيقه يوناثان بعملية عين تيبي لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين بتموز 1976، وكشف أنه هو أصيب شخصيا بخلال عملية إنقاذ ركاب طائرة سابانا يلي كانت أقلعت من بروكسل وهبطت بمطار اللد بإسرائيل سنة 1972.
3: The first casualty of 9/11 was a brilliant Israeli entrepreneur, Daniel Lewin. He founded Akamai. Okay, he had been an officer in my unit, a special unit in the military. And you're right, this is the unit that went to Entebbe. I myself was wounded in a rescue of a hijacked Belgian Sabena airplane when we rescued passengers, again, taken by Islamist terrorists.
0: وبالعودة إلى التحقيقات، يفترض أنه بالأيام القليلة المقبلة تتوضح صورة ما جرى فعلا على متن الرحلة، تسجيلات كمرة القيادة وشهادات الركاب يلي تدخلوا، إضافة إلى استجواب الطيار ومساعده يفترض تساعد بالإجابة عن أسئلة أساسية من بينها كيف تمكن مساعد الطيار من إدخال آلة حادة إلى الطائرة. إسرائيل عم بتعيد النظر بالإجراءات الأمنية المتبعة على الرحلات بين دبي وتل أبيب، وسترسل طائرات إسرائيلية لإعادة آلاف الإسرائيليين الموجودين هناك. وبإسرائيل بدأ وصف المسافرين يلي تدخلوا لإنقاذ الطائرة بالأبطال، ومن ضمنهم طبيب قدم إسعافات أولية للطيار المصاب. والمفارقة أنه الطيار نفسه يلي أعيد اليوم إلى أبو ظبي للعلاج كان قبل نحو سنة تحدث بمقابلة عن أهمية وجود طبيب على كل طائرة.
5: You'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life.
0: حادثة طائرة فلاي دبي مرشحة تكون حافز لعدد من الدول بالمنطقة وخارجها لإعادة النظر بالتدابير الأمنية بالمطارات، ولا سيما تلك المتعلقة بأطقم الطيران. ومن تفاصيل النجاة إلى خلفيات الحادثة، هل تصرف مساعد الطيار بمفرده أم بتوجيه من جهة خارجية؟
2: سؤال تتابعه الأجهزة الإسرائيلية فيما دخلت الحادثة سريعا الحسابات الانتخابية لنتنياهو.
6: يترأس جهاز الموساد الأجهزة الإسرائيلية المشاركة في تحقيقات عملية فلاي دبي، الشباك وأجهزة الاستخبارات التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب التقديرات الإسرائيلية هم شركاء مركزيون في التحقيقات، وإسرائيل تنسق مع السعودية والإمارات. وعلى رغم عدم وجود أي دليل بعلاقة إيران في العملية، إلا أن إسرائيل المستمرة في اجتماعات تقييم الوضع تبقي هذا الاحتمال مطروحا على الطاولة، وتحقق ما إذا كان العماني الذي حاول تنفيذ العملية بادر لوحده أم بتخطيط وتدريب جهة معادية لإسرائيل.
3: The co-pilot who attacked the captain is now being interrogated, but here's what we do know. First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination. That appears to be something we're gathering from the information, his personal information, this attacker. And he calls out to the aircrew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. No, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane.
6: أصداء حادثة فلاي دبي فتحت أبواب تدريبات جديدة في الجيش الإسرائيلي لما تسمى بوحدة مكافحة الإرهاب اليمام، التي انطلقت في تدريبات خاصة لمحاكاة احتمال عودة خطر اختطاف الطائرات الإسرائيلية. وهي تدربت منذ اللحظة الأولى لإعلان فقدان الاتصال مع الطائرة الإماراتية وحاكت مختلف السيناريوهات، ووفق مسؤول عسكري استعدت لعملية إنقاذ للركاب في حال تمت السيطرة على الطائرة وركابها.
7: يجب تحليل هذا الحدث وفهم جميع جوانبه وبناء منظومة دفاع جديدة، وهذا سيستغرق وقتا، وعلينا استخلاص درس أساسي منه والبقاء متيقظين، لأن الإيرانيين وحزب الله وحماس يواصلون في الخفاء محاولاتهم لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، وإذا ثبت وجود صلة لإيران فسنكون أمام معضلة كبيرة تتعلق بكيفية الرد.
6: وقبل اتضاح التفاصيل عن حقيقة الحادثة وخلفيتها، تسعى أطراف عدة للاستفادة منها انتخابياً، وفي مقدمهم بنيامين نتنياهو عبر تصريحاته وتهديداته بعدم السماح لأي جهة خارجية بتهديد إسرائيل وأمنها. أما ركاب الطائرة فقد بدأوا بالاستشارات القانونية لطلب التعويض من شركة فلاي دبي الإماراتية، وهم يعتمدون في دعوتهم على اتفاقية مونتريال التي تسري على النقل الجوي الدولي وتفرض المسؤولية على شركة الطيران عن الضرر الناجم عن حادث وقع على متن الطائرة. وبحسب الخبير في قانون الطيران آشر روتبوام، فإن وقوع حادث عنيف واستثنائي في قمرة القيادة يؤدي إلى هبوط حاد يندرج بالتأكيد ضمن تعريف هذه الاتفاقية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، ضبطت وحدة من الجيش حوالي 245 كيلوغرام من مادة TNT شديدة الانفجار، وأربع عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني.
0: وقال الجيش اللبناني في بيان إن المهربين فروا باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان. ما أعلنه الجيش اللبناني أتى في أعقاب ما كشفته رويترز لجهة انعقاد اجتماع بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين. رويترز التي قالت إن ما تكشفه يأتي استنادا إلى مسؤولين سوريين ومسؤول أمريكي ومصدر أمني لبناني كبير مقرب من حزب الله، وقالت إن الجانبين التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي، إلا أن إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السورية نفت صحة الخبر.
2: من اسطنبول ينضم إلينا الكاتب السياسي حمزة تكين. سيد تكين، بداية، ما صحة ما كشفته رويترز اليوم؟ مساء الخير.
8: مساء الخير بداية السادة الكريمة وجميع المشاهدين. حقيقة بشكل واضح وسريع ما ذكرته وكالة رويترز حول لقاء مسؤولين من الحكومة السورية ومسؤولين من حزب الله اللبناني.
9: مع غنية يا سيدي بذكركم بحالي طقس سني لليوم، رح يكون طقس ممطر، درجة الحرارة بتوصل أقصاها لل 28 درجة، أما على صعيد ملبن ممطر 13 لل 15 درجة أقصى درجات الحرارة بملبن لليوم.

مع هالغنية اللي عم نبتدي مشوارنا الصباحي برفقة هالمنوعات الحلوة وهالغنية اللي كانت مع بداية هالساعة ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو اللي بيقولوا طرب بس للفترة الصباحية. مين قال هيدا الشيء؟ الطرب اللي هو بيطربك بأي وقت مع هالغنية للفنانة الكبيرة القديرة وردة الجزائرية مع غنية يا سيدي اللي وصلتنا للساعة 6:21 دقيقة داخل استديوهاتنا تبعين نحن وياكم مشوارنا الصباحي. ونطلب من الكل القيادة على مهل وبتأني. لنذكركم أنه اليوم انطلقت أكيد النظام الدبل دمرت بمناسبة عطلة عيد العمال. رح يكون في عنا لونج ويك أند اللي نتمنى أكيد الصحة والسلامة للجميع وينعاد على الكل لكل عامل وعاملة ولكل الموظفين اليوم اللي بيتعبوا وبيسعوا لتحقيق مستقبلهم تحقيق ذاتهم وتأمين معيشة عيالهم. فنتمنى لكم عيد أكيد حلو تقضوا برفقة أغلى ناسكم. فإذن مع اللونج ويك أند اللي راح تنطلق كمان

0: عنا العطلة المدرسية وأيضا فعالية الانرال جراند فاينل، كلهم جايين مع بعضهم. عيد العمال عم نتحضر لنهاية الأسبوع، يعني كمان مع الانرال جراند فاينل اللي رح نحكي عنها بالتقرير الرياضي اليوم وغيرها من الأخبار. طبعا رح نتابع نحن وياكم من خلال آخر وأهم الأخبار. كمان اليوم بهامبورغ بسيدني وجهت الشرطة اتهامات لرجل عمره 27 سنة بعد تحقيق استمر لعدة أسابيع، كان بسبب اعتداء جنسي على امرأة عمرها 23 سنة. وبحسب الشرطة كانت الصبية راجعة من فليمنتون لما أوقف رجل وسحبها لمنطقة مليانة بالأشجار، حيث يعني كمان تم الاعتداء عليها. وألقى المحققون القبض على المشتبه بمنطقة بادستو بسيدني. صادروا عدد من الأشياء لفحصها، وجهت له عدة تهم خطيرة وتهمة بتتعلق بالخنق أيضا. من المقرر أنه يمثل أمام محكمة بانكستاون اليوم. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع كمان سيدي أسترالية اللي توفت عمرها 65 سنة بفيتنام بعد تعرضها لمضاعفات من بعد خضوعها لإجراء عمليات تجميلية. واليوم السلطات فتحت تحقيقات يعني بهذا الموضوع، وال Department of Foreign Affairs and Trade يلي عم تقدم المساعدة لعائلة المرأة. وهون على متن الطائرة اللي كانت فلاي دبي، اللي كانت أكيد هالحادثة اللي وقعت فيها شجار بين الطيار ومساعده. فهون كمان حسب المعلومات اللي أوردتها وزيرة الخارجية أنه كان في 2 من الأستراليين على متن هذه الطائرة. أما بالنسبة لخبرية هون البلاما اللي قال لنتنياهو لأكثر شيء عملت هذه الضجة الإعلامية الكبيرة، والرئيس الأمريكي حتى دونالد ترامب يلي بيقول أنه أنا يعني هيك خبروا بيبي نتنياهو، ولكن ما صدقها، ظاهر أنه ما حدا عم بيصدقها هذه الخبرية اللي قال أحد المواطنين الإسرائيليين وهو بلاما اللي هو ما عنده فكرة، ما عنده يعني أكيد بلاما هو، ولكن قام وأنقذ الطائرة من خلال اللي بيحضر حضران دوكيمنت عن هيدا الموضوع. فهيدا الشيء اللي اخترح تساؤلات أنه هل هالخبرية صحيحة أم لا، وكان يعني أكيد من باب السخرية تناولت التعليقات على السوشيال ميديا يعني هيدا الموضوع. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع نحن وياكم عناوين هذا الصباح. You're listening to Breakfast on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: عودي من جديد لمتابعة أخبارنا لليوم وأهم العناوين. أزمة الديزل، واشنطن تطالب أوروبا بتحرك فوري. بوتين يلوح بالنووي إذا تعرضت كالينغراد لهجوم. توقيف بريطاني إيراني بتحقيقات قاعدة فيرفورد. إذن الإمارات تدين استهداف الحوثيين محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الحوثيون بيستهدفوا محطة كهرباء بالمدينة المنورة وطرد دبلوماسيين وإغلاق سفارة قطيعة بين أثيوبيا وأريتريا. هذا الموضوع اللي دوينا

0: ليه امبارح مع زميلنا نشأت واليوم الظاهر عم تتفاعل أكثر وأكثر هذه العلاقات، يعني هون التوترات بين أثيوبيا وأريتريا وطار الدبلوماسيين وأغلاق سفرات، يعني الأمور رايحة لتصعيد. طيار رحلة فلاي دبي بساحة جيدة والعقابات تحاصر طهران جوا، الرحلات الدولية تتراجع 42%. رح نروح لاستراحة ومن بعدها جولة أخبار الساعة 6:30 من راديو تؤمية أستراليا. بتستمعوا لألام من أخبارنا لليوم على مستوى لبنان والعالم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تؤمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: تصعيد جنوبا. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادي.

0: العناوين. مجلس الوزراء يقر بدل النقل ومشروع موازنة 2027. صندوق النقد مواصلة الإصلاحات في لبنان شرط لمواصلة الدعم. محادثات بين مسؤولين سوريين وحزب الله ودمشق تنفي. نتنياهو مساعد طيار فلاي دبي كان انتحاريا. حامل الطائرات ثالثة إلى المنطقة. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تمهيدا لاستئناف جلسة التفاوض العسكرية في 20 من الجاري في فلوريدا، يسعى لبنان لجعل هذه الجولة الجديدة سياسية عسكرية. يأتي ذلك بالتوازي مع تشديد واشنطن على حصر السلاح بيد الدولة في إطار مقاربة أمريكية تربط التقدم في المسار التفاوضي بخطوات لبنانية. وفي خبر لافت، كشفت وكالة رويترز عن لقاءات جمعت مسؤولين سوريين مع حزب الله في تركيا، إلا أن دمشق سارعت إلى نفي الخبر وشددت على أنها تحترم سيادة لبنان. البداية من السرعي، حيث انتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء. مروان الأدوم يوفينا بكل التفاصيل.
1: نعم جلاديس، انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء هنا في السراي الحكومي. طبعا هذه الجلسة التي انعقدت عند الساعة 3 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وناقشت عدد كبير من البنود الإدارية والمالية وطبعا المعيشية وأقرت معظمها. كما أكملت هذه الجلسة دراسة الموازنة. رئيس الحكومة نواف سلام في مطلع مجلس الوزراء في مستهل مجلس الوزراء طبعا أطلع الوزراء على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد نيويورك وواشنطن ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة واللقاءات التي عقدها على هامش هذه الجمعية، وخاصة لقائه وزير الخارجية وخارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو ونتائج هذه اللقاءات. مجلس الوزراء بحسب وزير الإعلام الذي تلا المقررات، يعني أقرت الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام 2027، كما أقر مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية، وأقر مجلس الوزراء أيضا يعني الرسالة التي تتكامل مع هيئة المراقبين الدوليين في جنوب لبنان بعيدا عن موضوع اليونيفيل. كما أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة البدل اليومي للنقل، أي مبلغ يعادل 5 لترات من بنزين، مع أخذ بعين الاعتبار المعدل الوسطي الشهري للتر البنزين، وهو لن يقل عن 500,000 ليرة ولا يتخطى 800,000 ليرة. أقر أيضا مجلس الوزراء مرسوم تعديل التعويضات العائلية، كما أقر إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة من ضمن الإصلاحات. نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام هول مرقص بعد انتهاء الجلسة.
2: هذا البدل والذي سيتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بمبلغ يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على ألا يزيد البدل عن 800,000 ليرة لبنانية يوميا وعلى ألا يقل عن 500,000 ليرة. وافق مجلس وزراء على مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 1450 مليار و800 مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر نتيجة غلاء المحروقات. من ثم استكمل مجلس وزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرها، وسترسل وصولا إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع والإرسال إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، وهي بتكون للمرة الثانية على التوالي.
1: مرقص أكد أنه سيكون هناك زيارات حكومية ووزارية إلى مدينة النباطية من أجل دعم المدينة وتقديم الخدمات لأهلها. هذا كل شيء من السرايا الحكومي. عودة إلى صوت لبنان.
0: <تصفيق> اعتبر صندوق النقد الدولي أن لبنان يحتاج إلى مواصلة التقدم في الإصلاحات الرئيسية لنبرم معه اتفاق دعم. هذا وبحث وزير المال ياسين جابر مع مفاد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية مسار الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ذكرت وكالة رويترز أن اجتماعا سريا عقد بين مسؤولين من سوريا وحزب الله في تركيا تناول المخاوف الأمنية المتبادلة. وذكرت المعلومات أنه سبق لممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أن اجتمعوا على الحدود اللبنانية السورية للتنسيق الأمني، وأن المسؤولين السوريين طلبوا من حزب الله المساعدة في وقف محاولات التهريب عبر الحدود وتفكيك الخلايا النائمة المتبقية لا سيما في جنوب سوريا. الخارجية السورية سارعت إلى نفي الخبر والتواصل مع حزب الله، وقالت إن العلاقة مع الأشقاء في لبنان تتم حصرا عبر المؤسسات الشرعية، ونحن نحترم سيادة لبنان وندعو لبسط سيطرتها الكاملة على الدولة. أعلنت قيادة الجيش ضبط حوالي 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة وثمانية متفجرات، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقد فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش. في الجديد الميداني الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين عصرا في بلدة مجد الزون وحولة، كما طالت التفجيرات ميس الجبل، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على المنصوري وسلسلة تفجيرات في البلدة. وكانت الأوضاع الأمنية ولا سيما الجنوبية ومسار اتفاق الإطار قد شكلت محور لقاء الرئيس جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسا ومع السفير الأمريكي السابق في لبنان رايان كروكر ووفد من شبكة الشرق الأوسط للإرسال الأمريكية. ومن سرايا الصيدا، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة جان أرنو بعد اجتماع مع محافظ الجنوب أن الأمين العام للأمم المتحدة على تواصل مع المجتمع الدولي لبقاء اليونيفيل في الجنوب ولو بشكل محدود، معتبرا أنه من غير المسموح حصول فراغ أمني. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء لدرس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزاميا. قضائيا، مدعي عام التمييز يعلن آلية تنفيذ قانون العفو العام في حال نفاذه، والتفاصيل مع مجد العيد.
3: في إطار التحضير للإجراءات القانونية والقضائية والأمنية اللازمة لتطبيق قانون العفو في حال دخوله حيز التنفيذ بعد قرار المجلس الدستوري، أعلن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج آلية عمل يجري اعتمادها لضمان الجهوزية الكاملة أيا يكن القرار، تفاديا لأي تأخير عند بدء مرحلة التنفيذ.
4: رح نكون ملف لكل محكوم يتضمن الأحكام التي صدرت بحقه، رح نجيب المستندات والمحفوظات من كافة الأجهزة الأمنية، من قوى الأمن الداخلي، من الأمن الدولي، الأمن العام، من الشرطة العسكرية، من مخابرات الجيش، لأنه بتطبيق القانون في عنا حالات التكرار التي تمنع العفو. حتى نتأكد من عدم وجود حالات تكرار رح نكون ملف إضافي إلى سجله العدلي. طبعا هذا يحتاج إلى جهد، واليوم رح نبعث أول دفعة هي عبارة عن 900 محكوم إلى كافة الأجهزة الأمنية من أجل يبلشوا عملية تحضير شو عنده لحق الواحد إذا في عليه أي ملاحقات سابقة، أي محاضر بالمستندات والمحفوظات.
5: Morning Eastern Creek, that M4 heavy eastbound as you make your way to Greystanes and Preston from New Motorway, M5 under speed heading to Liverpool, and Dean Park across Richmond Road westbound at the M7, and Melbourne Westgate Freeway crash on the Power Street citybound exit ramp, speed down to 40 kilometres. Still using your personal card for business? Turn business spend into better benefits with Visa. Contact your bank to apply for a Visa business card today. I'm Ian Wallace. The latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من بعد ما استمعتوا لجولة الأخبار منذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني دافي، درجات الحرارة بترتفع على 28 درجة، أما ملبورن بارد، أمطار غزيرة اليوم بملبورن وبتوصل درجات الحرارة لل 15 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم وائل جسار. الساعة 6:42 دقيقة باستوديوهاتنا، وما ننسى نظام الدبل ديمرت يلي انطلق اليوم بمناسبة عيد العمل واللونج ويك اند، عيد العمال مش عيد العمل. هلا كتر خير الله في عمل، بس بعدين رح نبطل في عمل مع الذكاء الاصطناعي اللي قد يحل محل كتير من الوظائف، وحتى الصحافي اللي أكثر كمان المهن اللي قد يحل الذكاء الاصطناعي.

0: الصباح وأحلى المنوعات مع كلود بالبريكفاست شو 2ME أستراليا.
1: نرجع لكم مستمعينا من راديو 2ME لمتابعة آخر أهم الأخبار لليوم مع زميلنا محسن اللي راح يكون معنا بعد وقفة قصيرة مع البريك لمتابعة اليوم ردود الفعل اللي شفناها مبارح ولكن عم تابع عبر السوشيال ميديا وعبر الصحافة الأسترالية كيف عم تكون ردود الفعل على اليوم رفع الرسوم عن الكريدت كارد والماستر كارد وغيرها يعني طبعا اليوم والإفت باس هيدا طبعا اللي ممكن يستفيد منه المواطن وما يستفيد بنفس الوقت لأنه كلنا بنعرف أنه هيدا الشيء اللي رح يخلي أصحاب المصالح اليوم أصحاب المصالح كمان ترفع من الأسعار وبالوقت يلي كمان أصحاب المصالح يلي هني رح يدفعوا هيدا الفارق للبنوك يعني ردود الفعل الكبيرة والشاجبة حول اليوم ما يعني تناولته الحكومة وأصدرت يعني طبعا هذه القوانين اللي ممكن يستفيد منها المواطن ولكن يستفيد منها بفكر أنه عم يستفيد منها بس هو بالعكس. رح نتابع نحن وياكم كمان اثنين من الأستراليين يلي كانوا على متن فلاي دبي ووزيرة الخارجية بيني وونغ يلي رح تعطي بعض المعلومات اليوم خلال فترة النهار عن هذا الأمر وعم تقدم طبعا المساعدات لألون طبعا هنئت الطيار مساعد الطيار يلي قام بعمل فينا نقول الطيار اللي ساعد بهذه الرحلة فقدمت كمان تهنئتها لقله. رح نتابع نحن وياكم الراديو 2ME أستراليا على 1638 أيام مزيد من الأخبار الصباحية منتوقف عندها بعد استراحة قصيرة كونوا معنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
1: نرجع لكم مستمعينا من راديو 2ME أستراليا 1638 مع زميلنا محسن من تابع. يعطيك العافية محسن صباح الخير.
4: يسعد صباحك وصباح المستمعين كلهم.
1: صباح النور. كنت عم بحكي قبل شوي بالنسبة لردود الفعل على اليوم إلغاء الرسوم على الكريديت كارد والماستر كارد وغيرها. فاليوم كيف بتشوف يعني هذه الخطوة؟ هل رح يكون المواطن مستفيد منها أم لا؟
4: طبعا لا. المستفيد منها كان من عدة أسابيع هو السيد أنتوني ألبنيزي اللي قال إنه أسعار القهوة فنجان القهوة الصباحي واللي بيشربوا قهوة كتير راح يستفيدوا. بالعكس صار في ارتفاع بهذه الأسعار بالإضافة لكتير من الأمور إنه الاحتيال على أصحاب المصالح الصغرى صعب وخصوصا إذا كانت شغلي بدأ بالإنكم تبعهم. فالمصارف بعدها يعني تستفيد من هذه الكلفة الإضافية كلود.
1: نعم.
4: فمشان هيك الخاسر الأكبر رح يكون هو المواطن والمستهلك بصورة خاصة. خطوة دعسة ناقصة لرئيس الحكومة بإقراره هذا المشروع واللي كان فرحان كتير يعني على طول بنشوف بس يطرح موضوع مثل هيدا بالحياة اليومية للمواطنين بتحسي ضحكته لقرعته. فاليوم مش عم بيكون هذا الرد الفعل مش عم بيكون هيك.
1: يعني اليوم إذا بنطلع كمان ببعض التقارير محسن بيّن أنه في هونيك يعني ارتفاع بالأسعار بقطاع الـ Age Care Home Care اللي أصبحت تكاليف الخدمات المقدمة لكبار السن أعلى من الموجودة بالـ NDIS. فشو تعليقك على هذا الأمر؟
4: طبعا من الأمور الخطيرة هذه اللي عم بتصير إنه عدم الاهتمام بكبار السن بحياتهم اليومية، الارتفاع بأسعار مراكز المسنين بالإضافة لعدم استفادة الكبار السن من الـ NDIS والتركيز على محلات يستفيد منها أصحاب هذه المكاتب يعني اللي بيقدروا فيها يحتالوا. ولكن كل هذه الأمور كلود تظهر أن هذه الحكومة غير قادرة، حكومة المحلية أو حكومة الفيدرالية غير قادرة على ضبط كثير من الأمور من السنترلينك NDIS. في كثير من المؤسسات الحكومية اللي عم تتعرض للسرقة والهدر المال بطريقة كتير كبيرة. مشان هيك أي موضوع يهتم بكبار السن أو بالأطفال أو بالمرضى كلها مشاريع خاصة للحكومة، وبينت فشل كتير كبير بكتير من المجالات ومن الـ NDIS اللي صار لسنوات تضغى الحركة الإعلامية عليها بسبب السرقات اللي عم بتصير بهذا المجال.
1: نعم. كمان عندنا التحضيرات للـ NRL.
4: هيدا الموضوع
1: عن هيدا اللي حسيتك محمس كتير لأنه
4: طبعا طبعا
1: أكيد اليوم بعد 25 سنة النايت يلي بيوصل للنهائيات، هيدي أكثر شيء يعني عم نشوف التركيز عليها بالوقت يلي روسر يلي يستحق الفوز.
4: طبعا اليوم بتحسي في فرح بنيو ساوث ويلز، فرح وألوان فائعة كلا الفريقين. نيوكاسل تعيش حالي من الاحتفالات اللي مش يعني ما صارت فيها منذ سنوات طويلة، بالإضافة للروسترز والاحتفالات اللي عم بيقوموا فيها، ولكن مش بشكل اللي عم بيصير بنيوكاسل. في عنا بهذه المباراة اللي رح تبين قديش الروسترز مصرين على الفوز بهذه المباراة، بالإضافة للنايت اللي عم بيجيشوا كل المجتمع الموجود بنيوكاسل والضواحي لمساندة فريقهم، وكأنه يعني عيد عندهم هيدا الواقع. زينوا كل نيوكاسل بالأعلام النايتس، كثير من المؤيدين بلشوا يجوا على سيدني لحضور هذه المباراة الكبيرة كثير اللي راح تصير.
1: نعم.
4: بس الروسترز برأيي أنا أنه عندهم أكثر
1: تشانس
4: بالفوز، وخصوصا في عنا بروسترز جيمس تيديسكو الذي إذا بتذكري بالستيت أوف أوريجين هذا التراي اللي حطه بآخر لحظة شيء رائع جدا، بالإضافة لدانيول توبو بن لويلو ودايلي إيفنز، هودي اللاعبين الأساسيين بروسترز.
1: لا وسام ووكر يعني كمان اليوم من أهم اللاعبين كمان بفريق الروسترز.
4: طبعا في كتير من الأبطال بهذا الفريق،
1: ومارك اللي ما حفظت عائلته
4: ولا أنا مارك نوا غونيتو
1: خلاص أنا نوا
4: هيدا كمان لاعب رائع بفريق الروسترز.
1: نعم.
4: هودي برأيي أنا راح يوصلوا الروسترز إلى الفوز بالكأس بهذه المباراة.
1: يعني أنا بحسهم مثل فريق الحكمة، بس كان بيعزوا فريق الحكمة هيك، بس تلاقيهم هيدا الانسجام بين اللعيبة بتحس أنه فعلا يعني هيدا الحماس اللي بيعملوها وهيدا التنسيق بين اللاعبين قديش بيعطي جو حلو، فحسب مزاجهم يعني أوقات بتلاقيهم كل واحد بيوادي أوقات
4: طبعا مرات الضغوط الحياة وضغوط الملعب كلود، ما تنسي أنه في 100,000 متفرج في ناس ملايين الناس عم بيتفرجوا عليهم، كله هيدا بيأثر نفسيا على إداء اللاعبين. منهم they shine بس يكون في تحت الضغط، ومنهم بيتأثروا، ولكن كلهم هودي الفريقين معودين على الضوضاء وعلى المباراة الكبيرة. فمنتمنى أنه نشهد مباراة رائعة، صحيح. يكون في تقارب بالترايز، ونتمنى للمستمعين كلهم أنه ينبسطوا نهار الأحد بهذه المباراة. ونتمنى لكثير من الأصدقاء اللي بأيدوا الروسترز أنه يفوزوا بهذه المباراة.
1: نعم، شكرا لك. بكل الأحوال مين رح يفوز يعني بهالمباراة رح نفرح لقلو، لأنه نايتس يلي صار لهم 25 سنة ما استمتعوا بطعم الفوز، وكمان الروسترز يلي بكل جدارة بيستاهلوا وبيستحقوا أكيد الفوز. رح نروح لبريك، ومن بعدها منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو 2ME.
0: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
0: News headlines. 2ME.
1: وجهت الشرطة اتهامات إلى رجل 27 عاما بعد تحقيق استمر عدة أسابيع في حادثة اعتداء جنسي وقعت الشهر الماضي. كانت امرأة تبلغ من العمر 23 عاما تسير في فليمتن ستيشن عبر أري بارك بهومبوش، وبحسب الشرطة وقفها رجل مجهول ثم قام بتقييدها وسحبها إلى منطقة مليئة بالأشجار حيث يزعم إنه اعتدى عليها جنسيا. اليوم سيمثل أمام محكمة بينكستاون ووجهت إليه عدة تهم رفض الإفراج عنه بكفالة. كشفت تحقيقات جديدة عن مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الأسعار في قطاع الإتش كير هوم كير، حيث أصبحت بعض تكاليف الخدمات المقدمة لكبار السن أعلى من الموجودة في الـ NDIS. انتقد الإيسايفتي كوميشنر عدد من منصات الألعاب الكبرى بما فيها إيبك جيمز وستيم بسبب ما وصفته المفوضية بأنه لم يبذل جهود كافية لحماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
0: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
0: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. يترأس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وننتقل مباشرة إلى الزميل محمد فرحات وتفاصيل الجلسة. محمد،
1: بالفعل جلسة مجلس الوزراء هنا في السرايا الحكومية لا تزال مستمرة، حيث أنهى قبل قليل مجلس الوزراء دراسة ومناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال، وانتقل مباشرة إلى استكمال مناقشة الموازنة، حيث من المخطط أن تنتهي الحكومة اليوم من مناقشة اقتراح قانون الموازنة على أن ترفعها الحكومة إلى مجلس النواب تحديدا لإقراره وبالتالي أو لدراسته وإقراره، وبالتالي يمكن أن نقول بشكل أو بآخر فإن النية موجودة من قبل الحكومة للانتهاء من الموازنة اليوم بانتظار أن تتوضح صورة النقاشات. ولكن بجدول الأعمال يبدو أن مجلس الوزراء أقر معظم البنود الواردة على هذا الجدول، لاسيما فيما يتعلق أولا ببدل النقل، حيث أقرت الحكومة هذا البند، وبالتالي يصبح بدل النقل اليومي بشكل رسمي ما يعادل 5 لترات، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه في وزارة العمل خلال اجتماع لجنة المؤشر. كذلك أيضا بالنسبة لمعمل دير عمار، حيث تم إقرار موضوع نقل الغاز الطبيعي أو الغاز السائل إلى الغاز الطبيعي وصولا إلى المناطق الاقتصادية، وهي أهم البنود الواردة على جدول الأعمال. وزراء القوات اللبنانية كانوا قد طالبوا بإلغاء الضريبة الموضوعة على صفيحة البنزين والتي قيمتها 300,000 ليرة لبنانية. الموضوع أخذ حيزا واضحا وواسعا من النقاش بين الوزراء، خصوصا أن هذا الأمر تم إقراره في الجلسات الماضية، وذلك لتمويل موضوع الزيادات على الرواتب وغيرها، وبالتالي لم يقر مجلس الوزراء إلغاء هذه الضريبة، بل على العكس تم تكليف وزير الطاقة بإعداد الآلية القانونية لهذا الطلب، وبالتالي رحل إلى جلسات لاحقة. هذا أبرز ما حدث حتى اللحظة. لم تتوضح ما إذا كانت هناك كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام في مستهل هذه الجلسة، ولكن الأكيد بأن قبيل هذه الجلسة وبحسب المشاهدات الأولية كان هناك حديث طويل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة جو صدي، هذا بالإضافة أيضا إلى حديث مع وزير المالية ياسين جابر. وقد حرص رئيس الحكومة أن ينتقل إلى كل وزير على حدة ليتحدث معه قبل بدء هذه الجلسة بشكل رسمي. على العموم الآن مجلس الوزراء يناقش الموازنة، يعني ننتظر، ربما تطول هذه المناقشة في هذا اليوم تحديدا في حال فعلا قرر مجلس الوزراء أن ينهي بشكل نهائي هذه المناقشة في جلسة اليوم، وبالتالي ننتظر أيضا صدور المقررات الرسمية بعد الانتهاء منها.
0: شكرا لك الزميل محمد فرحات.
2: نتمنى أنه نقدم لناسنا ولشعبنا كل الخدمات وكل ما يستحق على الصعيد الاقتصادي والمالي. طبعا نحن شفنا بالفترة الأيام الماضية كان في تحرك عم بيتحضر له، فتحنا حوار مع الاتحاد العمال العام، مع نقابات السائقين ومع كل المعنيين، وتوصلنا لاتفاق معين حيتكرس اليوم جزء منه بمجلس وزراء. ونحن الهدف أنه ضمن الإمكانيات المتوفرة لا يؤثر على مالية الدولة نقدم أفضل خدمة لكل مواطنين.
3: اليوم كلنا بنعرف وضع الشبكة اللي نحن استلمناها. أنا في بشركم أنه من هلأ لجمعة رح نعرض لكل الببليك وين رح يصير في توسعة، وين رح يصير في ريليس للكونجشن بقلب الشبكة. أما بالموضوع التعرفي ما في تغيير شيء على المواطن، مثل ما قلنا بالماضي ما رح يتغير على المواطن ولا شيء، ولكن نحن بصدد ندرس كيفية نقدر نقدم أحسن خدمة اليوم للمواطن. ومن هلأ لآخر السنة رح يصير في عنا كمان أكتر 5G هات سبوتس، لا سنة الجاي نقدر نعرف وين بدنا نوزع الشبكة 5G بقلب لبنان.
4: برنامج أمان اللي اليوم أنا يعني أكون في نقاش حاد إنه الموازنة اللي رصدت مبدئيا لبرنامج أمان اللي هي 50 مليون دولار، اللي هي نفس الموازنة السنة الماضية، ليس كافي. بدنا نطلع على القليل إلى 70 مليون دولار لنقدر نوسع التغطية، إن كانوا أهلنا بالجنوب أو أهلنا بالشمال. الاقتصاد كله عم بيعاني، فرص العمل عم بتروح عن كل اللبنانية، انكماش الاقتصادي عم بيكون كتير صعب هيدي السنة.
0: وإلى طرابلس، حيث يتفقد مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج غرفة العمليات الفرعية في منطقة لبنان الشمالي. الزميل إبراهيم الغريب الذي يواكب هذه الجولة يطلعنا على التفاصيل. إبراهيم، ما أبرز المستجدات لديك؟
5: نور، هي عمليا اجتماعات يقوم بها النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج لمرحلة ما بعد إقرار قانون العفو العام، ولتكون الأجهزة الأمنية والقضائية على أهبة الاستعداد لتسيير شؤون المحكومين وإخلاء سبيلهم على الشكل التالي. خلال الجولة التي بدأها النائب العام التمييزي في بيروت وأنهاها هنا في سراي طرابلس، قال خلال هاتين الجولتين أن التنفيذ سيكون عبر تفنيد أسماء المحكومين وأيضا تفنيد أحكامهم وفق الأبجدية، وبالتالي نقلها إلى السجون ونقلها إلى النيابات العامة للنظر في أمرها، وبذلك تطبق عملية إقرار قانون العفو العام على أرض الواقع، ومن بعدها يتم إخلاء سبيل السجناء. الآن خرج النائب العام التمييزي مثل ما عم نشوف في عدسة الزميل حسن الشامي، هذه آخر سيارة في موكب النائب العام التمييزي أو في الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة خلال هذا الاجتماع. وأيضا كان قد تحدث النائب العام التمييزي للجديد قبل دقائق قليلة من أنه يجري العمل على قدم وساق لتطبيق هذه الآلية. هو اجتماع أمني قضائي بكافة الأجهزة الأمنية عبر تقنيات عديدة للبحث في سبل ما بعد هذا الاتفاق. واحد، سيتم نقل في المرحلة الأولى اسم أو ملف 900 موقوف أو محكوم إلى النيابة العامة لتسيير شؤونهم. اثنان، سيتم نقلهم والعمل عليهم بالأبجدية. ثلاثة، أيضا سيتم التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى سؤال كنا قد طرحناه على النائب العام التمييزي: ماذا لو لم يقبل أو ماذا لو قبل الطعن ولم ينفذ قانون العفو العام؟ ما هو مصير هذه الآلية؟ يقول النائب العام التمييزي أن هذه الآلية تبقى ضمن طور العمل لأنها كانت يعني مناسبة لتفنيد أسماء المساجين وأيضا تفنيد الجرم الذي هو بحق كل محكوم ومسجون، وبالتالي قد تحتاجها الأجهزة الأمنية ضمن دراسات أخرى وأيضا ضمن اجتماعات أخرى. عموما يبدو بأن الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية بالفعل كما قال النائب العام التمييزي تعمل على قدم وساق لمرحلة ما بعد تطبيق اتفاق تطبيق العفو العام، وبالتالي ينظر إلى العشرة أيام المقبلة ما إذا كان قرار الطعن سيقبل أم كان قرار العفو العام سيقر، وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه. نور،
0: شكرا لك الزميل إبراهيم الغريب. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التحقيق مستمر بدوافع حادث طائرة فلاي دبي، وأشار إلى أن إسرائيل تعلم أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين إيديولوجي متطرف، مشيرا إلى أن الوضع الواضح أنه كان انتحاريا، ولفت إلى أن الحادث قد يتكرر لأن هناك مؤشرات على أن إيران ووكلائها يحاولون شن هجمات ضد إسرائيل في موسم الانتخابات، موضحا أن هناك ثغرة بشأن فحص الطيارين ونعمل على معالجتها ونتعاون مع الإمارات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث. وقال نتنياهو: سنتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كان لمساعد الطيار صلات بإيران. زار القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع الرئيسة تمام سلام في دارته في المصيطبة، وتم عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تعزيز العلاقات اللبنانية السورية. كما التقى الهزاع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بتاعت الرسال
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خبرني شغلي
0: كيس
1: بياخد العين شو في عندي محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه

0: كتير
1: لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا من أي مكان عم يتابعونا، برحب برفقتكم لصباح اليوم الجمعة، والأجواءك الحماسية مبلشة على بكير عنا كتير من الأخبار والأحداث الحلوة، خاصة التحضيرات لنهار الأحد، الأجواء النهائيات الـNRL اللي مبلش الحماس من هيدي اللحظة، وأكيد نتمنى الفوز لفريقين بيستاهلوا وبيتحقوا أنه يوصلوا للنهائيات. لكن خليني أذكر بالبداية مستمعينا أنه نهار الأحد بولاية نيو ساوث ويلز رح يبدأ التوقيت الصيفي Daylight Saving يوم الأحد 4 من أكتوبر. تذكروا أنه الساعة 2 الصباح رح يتم تقديم الساعة واحدة، يعني كمان تكسبوا ساعة، يعني هيدا أو بالأحرى رح تفقدوا ساعة واحدة من النوم بهيدي الليلة. بينتهي التوقيت الصيفي يوم الأحد 4 من شهر نيسان 2027، بيتم إرجاع الساعة واحدة. اليوم هيدا التوقيت الصيفي بيتبع بنيو ساوث ويلز، بفيكتوريا، بساوث أستراليا، بتازمانيا، بالأي سي تي، ولا يطبق بكوينزلاند، بويسترن أستراليا ونورثن تيريتوري. فإذن انتبهوا كتير منيح أنه نهار الأحد رح تتغير التوقيت، رح أكيد نروح للتوقيت الصيفي Daylight Saving يوم الأحد 4 من أكتوبر. فبلشوا من هلأ تحضروا لحتى ما يروح عليكم كتير من طبعا الأشياء اللي أنتوا بتكونوا فاكرينها أو محددينها. فبقلكم وبذكركم أنه Daylight Saving رح يكون يوم الأحد 4 من شهر أكتوبر، وأربعة من شهر أكتوبر رح يكون عنا نهائيات الـ NRL بين الروسترز وبين النايت. لك وأنا بس كون عم بقول الروسترز هيك كيف بقولها من قلبي، وبين النايت كمان أنا مبسوطة لقلون، ولكن بحب أنه الروسترز يربحوا. هلا أنتوا شو بتحبوا؟ هل بتحبوا فعلا فريق نيوكاسل اللي فعلا كان ملفت أنه يوصل للنهائيات بالوقت يلي كانوا كتار متوقعين، البانترز أو الواريورز يلي كان في عنا ذكر دراجونز هيدا الفريق الجديد اللي طلع ذكروني فيه اللي هو من كوينزلاند، يا الله رحم بالي هلا. فبس اكيد هودي الفرق يلي اكيد كان متوقع انه توصل هني وصلوا للنهائيات بس مش للفاينل. فبالوقت يلي حابين نسمع رايكم وتعليقاتكم على الهواء، اي فريق انتم رح تايدوا؟ خليني اسمع رايكم على الهواء، هل بتشوفوا هيك ليتنا نعمل ديل نحن وياكم، مين بتقولوا رح يفوز نهار الأحد، هل روسرز أم النايت؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 02-965-30 لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يعطينا رأي على الهواء. مين بتأيده ومين بتقوله رح يربح نهار الأحد؟ وهيك بنعمل مثل حزورة زبادكم، مين الفريق يلي بيستاهل برأيكم كمان يفوز هالسنة بالـNRL؟ هلأ فريق الروسترز يلي ربح بالـ2019، ولكن هون منشوف النايتس يلي ما ربح من 25 سنة. خلينا نسمع عماد من تشستر سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير يسعد صباح مدام كلود، يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك. شو بتقول؟
2: تعرفي مين بدي يربح؟
1: مين؟
2: روسيس.
1: ليه؟ لانه بيستاهلوا.
2: اي فيلينج بدي يربحوا لانه قوية كتير. فيري ان شاء الله، يعني انا بتمنى كمان للنايت انه يربح، تعرفي كمان لانه من سيدني، هو نيوكاسل برا سيدني، نحن هو روسيس بسيدني
1: نيو ساوث ويلز، بس
2: نيو ساوث ويلز بس مع مين؟ اي خلاص بدي اربح روسترز. وانت مع مين مدام كلود؟ مش روسترز
1: بعد هلا ما عرفت؟ مع روسترز.
2: انت مع روسترز اكيد
1: على راس السطح.
2: صرنا اثنين لكن
1: عظيم ان شاء الله ان شاء الله اكيد.
2: الله يبارك فيكم. ثانك يو مدام كلود.
1: ميرسي ميرسي لك عماد. فاذا مين بتقولوا راح يفوز بنهائيات ال ان ار ال؟ فينا نسمع رايكم وتعليقاتكم على الهواء على 02963333 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رايه وتوقعاتكم. هي خلينا نسمع توقعاتكم لكل المحبين أكيد الإناريليا اللي كانوا متابعين هالموسم. اليوم وصلنا لنهائيات نهار الأحد. بحب أرجع أذكركم كمان مستمعينا ما تنسوا نظام الدبل ديمرت قد ما فيكم سوقوا على مهلكم على الطرقات، لأنه نظام الدبل ديمرت بلش فيه من الليلة من اليوم من بداية نهار الجمعة. وما تنسوا أنه اللي بده يحكي على الموبايل فون أثناء القيادة بيخسر 10 نقاط دفع واحدة، يعني ما في رحمة بهيدا الموضوع. 10 نقاط ممكن تخسروها أنتوا عم تحكوا على الموبايل فون أثناء القيادة. فقد ما فيكن انتبهوا على الطرقات والتزموا بقوانين السير، السرعة، السيت بيلت، الموبايل فون، كل هيدي من الأمور الأكيد اللي رح تتجزوا عليها دبل في حال ما التزمتوا فيها. منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا. ظاهر أنه عنده شيء بعد عماد يقوله.
2: مدام كلود
1: تفضل.
2: سوري بديت هلا. إذا واحد بعثيك إلو واحد عم يسوق، هو مش ممنوع إلو واحد عم يحكي على التليفون؟
1: كيف؟
2: هلا بتدعي هلا أنا واحد عم يسوق وأنا عايد حده.
1: لا أكيد لا أنا ما خصك أنت. لا أكيد لا أنت فيك تحكي قد ما بدك. لا بس دي عم سوق، لأن هو المسؤول عن القيادة. لا أكيد اللي موجودين الركاب اللي موجودين بالسيارة ومش اللي عم يسوقوا حكوا قد ما بدكن. لا أكيد طبيعي. رح نروح لاستراحة ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا براديو توأمية أستراليا.
0: نحن وانتم سوا على طول 1638 2ME أستراليا. نرجع لكم بعد لحظات.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو

0: Maryland Dental Clinic, 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC. منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. خلينا نتابع معكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار. نروح لجولة من الأخبار اليوم المحلية اللبنانية فيما بيتعلق بالنسبة لأقر مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2027 وأقر مرسوم تعديل بدل النقل الموظفين بالقطاع العام. طبعا أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة إلاء المناطق المتضررة وخاصة الجنوب أولوية خاصة ودعم المزارعين اللي تضررت أراضيهم أو تعذر عليهم الوصول إلى وجني محاصيلهم، وشدد على أهمية إدخال التكنولوجيا والابتكار والعلوم بالقطاع الزراعي والاستفادة منها لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد. كتير حلو هيدا الكلام وكتير ضروري، ولكن الضروري أهم أنك توفر قاعدة يكون فيها الأمان والاستقرار. يعني الأمان ثم الأمان. يعني اليوم الوضع الأمني عنا بلبنان بعده هش، خاصة في الجنوب. فيما بيتعلق بالنسبة للمستشار شؤون العربية بوزارة الخارجية السوري اللي نفى تقارير حول وجود اتصالات أو لقاءات مع حزب الله، وأعرب عن رفض بلاده الزج بالعلاقات السورية اللبنانية بروايات ما بتستند لوقائع ومعطيات، وأكد أنه تواصل مع لبنان بيتم حصرا عبر مؤسسات الدولة اللبنانية. في هونيك كلام كان عم ينحكى خلال اليومين الماضيين أنه في اتصالات جرت بين حزب الله وأيضا بين الحكومة السورية، يعني بعض المسؤولين السوريين، اتصالات ولقاءات مع حزب الله. فهيدا الشيء اللي رفضته الجهة السورية، وهون من خلال وزارة الخارجية دي أعلنت رفضها لهذا الأمر. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا. معنا عصام من منطقة ليتكم سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور. والله عرفت دغري يا عصام لأنه كسم عندكم.
0: أهلا وسهلا فيك عصام. يا هلا
1: يا هلا. أول شغل الفريق اللي نسيتي هو الدولفين.
0: بتعرف صار لي ساعة يعني عن جد راح عم بالي، بدي عم اتذكر هيك في شيء بالماي. راح عم بالي كليا، راح عم بالي كليا دولفينز يلي كان فعلا فريق كتير قوي، كانوا متوقعين يوصل للنهائيات كمان. اي برافو.
1: السنة هيدي لعب منيح. ياه
0: انت مع اي فريق عصام؟
1: لكن انا مع باراماتا، بس هلا انا مؤيد نيوكاسل.
0: ليه؟
1: هيكي طلع براس. تفضلي.
0: لا بس انا بدي اقول لك انه ليه مش مع روسيا مثلا؟
1: لانه منطقتنا يعني.
0: كيف؟
1: لانه المنطقه الثانيه.
0: اوكي قريبي عليك، جيران، فاكيد جار قبل الدار. اي لا
1: هلا قلت لك لاي واحد بيربح.
0: بس شو قصتهم باراماتا؟
1: باراماتا شوي عم ترجع لورا، حاطه ريفيرس.
0: ما بعرف. اي صحيح حاطين انك يعني ريفيرس ومكترين. عجل مع انه فيهم كم لعيب كتير قوية باراماتا، بس مش عم يتوفقوا، ما عم بيكون في هذا الانسجام بين اللعيبة. anyway كيف تحضيراتك؟ يعني شو عاملين نهار الاحد؟ نحن عاملين باربيكيو محتفلين، وعائلتي قالت لنا ضروري، يعني بنتي يعني عاملين العزيمة باربيكيو لأنه هني مع روسترز، ضروري تلبسوا يا أحمر يا أزرق. فأنتوا شو عاملين يعني نهار الأحد؟
1: والله عاملين كمان باربيكيو عند بنتي بجلفيد. هيك قاعدين مع بعضنا، بس ما حلبس شيء. أنا أساسا لما بروح بحضر باراماتا ما بلبس الكالر.
0: أوكي. لا نحن جابرين نلبس
1: معنا

0: قد ما قد ما بنتي وسهري وبناتهم كتير بيتحمسوا للروسترز وانا معهم يعني بصراحة. فلا هيدا الاحتفال لانه حلو الواحد يعني هيك يعمل شيء جديد. فشكرا لك عصام وميرسي على المساعدة. فاذا قلت لي دولفينز دولفينز يلي بنقلهم مرسي لمشاركتك عصام. نهارك حلو يا رب. برجع بذكركم مستمعينا ما تنسوا الديلايت سيفينج رح يبلش نهار الأحد. انتبهوا كتير منيح وعيروا ساعاتكم. وكمان بنفس الوقت ما تنسوا أنه رح تكون معمول ديلايت سيفينج بيكون بالنيو ساوث ويلز فيكتوريا ساوث أستراليا تازمانيا الأي سي تي ولا يطبق بكوينزلاند ويسترن أستراليا ونورثن تيريتوري. نهار الأحد 4 من الشهر دابل ديمريت اللي بلش معمول فيه عنا بالنيو ساوث ويلز. انتبهوا قد ما فيكن على الطرقات لأنه الاحتفال عم بيكون بعيد العمل. رح نتابع نحن وياكم اذا مستمعينا بالراديو تؤمي مع اتصالاتكم ومشاركتكم طبعا على الهواء بعد اخبار الساعه 7:30. كونوا معنا وتابعونا. خلينا بخلال هالوقت كمان تابع معكم مستمعينا مع الاخبار بعد لحظات. تؤمي نيوز
1: از ات بريكس وتمكين المغتربين
2: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tidore Connor with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says the Fly Dubai co-pilot involved in a mid-air attempted hijacking had undergone Islamist radical indoctrination. Israel's also honoured five of its citizens with heroism awards for intervening when one pilot stabbed the other and attempted to crash the passenger plane as it flew to Israel. Initial investigations have determined the attacker, identified as an Omani national, was likely acting alone. At least two Australians were on board the Tel Aviv-bound flight that authorities say narrowly avoided a disastrous crash. Migration agents gaming the visa system will be targeted in a federal government crackdown to be announced today. Assistant Citizenship Minister Julian Hill will unveil further details of Labor's migration overhaul during a speech in Sydney. The government also wants to go after lawyers lodging baseless visa claims to profit from visa applications. And in the AFL, Isaac Heaney has won Sydney's Best and Fairest Award despite him currently facing a club-imposed sanction for breaching standards. Heaney was absent from the ceremony along with other teammates who were banned from playing for the Swans over late-night partying at a Melbourne hotel following a match in August. Police are separately investigating an allegation of sexual assault on the same night. No charges have been laid and the ABC is not suggesting any wrongdoing on the part of the suspended players. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: وزارة الداخلية السعودية تعلن مغادرة قائد طائرة فلاي دبي ومساعده للمملكة متوجهين إلى أبوظبي برفقة فريق أمني إماراتي. ونتنياهو يقول إن الطيار خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. رئيس الوزراء العراقي يعلن خريطة طريق لنزع سلاح الفصائل ويحدد 30 من يونيو المقبل مهلة للتنفيذ. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية توقف رجلاً آخر في لندن في إطار التحقيقات المتعلقة بالحادثة قرب قاعدة فيرفورد الجوية. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير ما وصفه بمنظومة صاروخية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة وتشييع جثامين ورفات 105 من ضحايا الحرب في جنازة واحدة.

0: أهلا إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية السعودية مغادرة قائد طائرة فلاي دبي ومساعده للمملكة متجهين إلى أبوظبي برفقة فريق أمني إماراتي. هذا وتتواصل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب وسط محاولات لكشف دوافع ما جرى داخل قمرة القيادة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مساعد الطيار يعتقد أنه تأثر بأفكار متشددة. مهند تونجي لديه المزيد من القدس.
1: بعد ساعات من الغموض وتضارب الروايات حول ما جرى داخل قمرة قيادة طائرة فلاي دبي، بدأت إسرائيل تكشف جانبا مما تقول إنها عرفته عن خلفية مساعد الطيار العماني. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن تأثره بحسب قوله بأفكار إسلامية متشددة، لكنه أبقى السؤال الأهم مفتوحا، هل تصرف بمفرده أم كانت وراءه جهة أخرى؟ وحتى الآن يقول نتنياهو إنه من المبكر معرفة ما إذا كانت لإيران أي صلة بالحادث.
2: على متن رحلة من دبي إلى إسرائيل، وبينما كانت الطائرة تقترب من إسرائيل هاجم أحد الطيارين الآخر، ويبدو أنه طعنه أو ضربه بفأس. كان ينزف بغزارة، وبدأت الطائرة تخرج عن السيطرة وتهوي بشكل حاد نحو الأسفل.
1: لحظات من الفوضى داخل الطائرة بدأت عندما تعرض قائدها الهندي لهجوم داخل قمرة القيادة نسب إلى مساعده العماني، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الطائرة فقدت ارتفاعا كبيرا خلال وقت قصير قبل أن يتمكن أفراد من الطاقم وركاب من السيطرة على مساعد الطيار وتقييده، فيما استعاد طيارون آخرون السيطرة على الطائرة لتغير مسارها وتهبط اضطراريا في مدينة تبوك السعودية. هناك بدأ فصل آخر من الحادثة، الطياران بقيا في السعودية على أن يعودا لدبي لاحقا. قائد الطائرة نقل لتلقي العلاج بعد إصابته، بينما خضع مساعده للتحقيق. وفي الإمارات شكل فريق تحقيق لتحديد ما إذا كان ما جرى عملا إرهابيا وما الدافع وراءه، وما إذا كان مخططا له مسبقا أو مرتبطا بجهة أخرى. أما في إسرائيل فتتركز التحقيقات الأمنية على خلفية مساعد الطيار واتصالاته وتحركاته السابقة، والتقديرات الأولية لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحسب ما نشر لا تشير حتى الآن إلى وجود دليل على تلقيه تعليمات من إيران أو من تنظيم مسلح، فيما يميل التقدير الأولي إلى أنه تصرف بمفرده. لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تغلق الباب أمام الاحتمالات الأخرى، وتنتظر نتائج التحقيق معه في السعودية وتبادل المعلومات مع الإمارات لمعرفة ما إذا كان هناك صلة لم يكشف عنها بعد. شركة فلاي دبي دعت من جهتها إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو التكهن بالدوافع، فيما علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل مؤقتا في أعقاب الحادث. قصة الطائرة وصلت أيضا إلى واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعندما سئل عما جرى قال إنه تحدث مطولا مع نتنياهو وحصل منه على بعض التفاصيل، لكنه حذر في الوقت نفسه من كثرة الروايات والمعلومات غير المؤكدة المتداولة حول الحادث، ولم يؤكد بأن الشخص إرهابي.
3: أعتقد أنها قصة لا تصدق، يمكنني أن أروي ما سمعته، لكن من الأفضل أن تسمعوه منه. هناك الكثير من الأخبار الكاذبة ولا تعرف دائما ما الذي يحدث فعلا، لكنني تحدثت مطولا مع بيبي نتنياهو بشأن هذا الحادث، ويبدو أن مساعد الطيار ربما كان إرهابيا أو ربما شخصا مضطربا.
1: وخلف الكواليس كان حجم القلق الإسرائيلي أكبر مما ظهر في الساعات الأولى، فور ورود المعلومات عن فقدان الطائرة ارتفاعها وتغيير مسارها دخلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى قبل أن يتضح أن الطائرة هبطت في السعودية وأن الركاب بخير. لاحقا نقل الركاب من السعودية على متن طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي، ووصل الإسرائيليون منهم إلى تل أبيب، حيث بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بجمع شهاداتهم في محاولة لإعادة بناء الدقائق التي شهدت ما حدث داخل الطائرة. التحقيقات لم تنتهي بعد، لكن الصورة التي تتبلور حتى الآن تشير إلى هجوم داخل قمرة القيادة ومحاولة للسيطرة على الطائرة انتهت بتدخل الطاقم والركاب وهبوط اضطراري في المملكة العربية السعودية. أما السؤال الذي تبحث عنه أجهزة الأمن في أكثر من دولة الآن، فهو ما إذا كانت هذه محاولة فردية انتهت في الجو أم أن خيوطها تمتد إلى مكان آخر؟
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن قوى مسلحة أعلنت التزامها بمعالجة ملف السلاح وفقا للدستور والجدول الزمني الذي وضعته الحكومة، داعيا بقية الأطراف إلى اتخاذ موقف مماثل. الزيدي أضاف أنه ينتظر من الباقين نفس الالتزام بما يخدم مصلحة الشعب العراقي ويعزز سلطة وهيبة الدولة وفقا لتعبيره. الحكومة العراقية كانت قد أعلنت خريطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة وفقا لجدول زمني لا يتجاوز 30 من يونيو المقبل. حيدر أحمد من مكتب بي بي سي نيوز عربي في بغداد.
4: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خارطة طريق بجداول زمنية لحصر سلاح الفصائل المسلحة التي توصف بأنها مقربة من إيران بيد الدولة على أن لا تتجاوز 30 من يونيو حزيران المقبل، وذلك بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
5: وتقع اليوم على عاتقنا جميعا، وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور، وهكذا دعت مرجعيتنا الرشيدة، وهكذا يريد شعبنا العراقي مرحلة.
4: الزيدي أكد أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد السلطات الدستورية.
6: كن أمام المقاومة الإسلامية بفصائلها الأربع.
4: في المقابل أعلنت فصائل ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق بشأن تسليم سلاحها، مشيرة إلى أنها انخرطت منذ أكثر من 40 يوما في مفاوضات بشأن ما تصفه بتنظيم سلاح المقاومة، لكنها لم تتلقى ردا من الحكومة.
7: Sydney, Eppinger truck crash, Carlingford Road eastbound at Penrith Parade. North Leader truck broken down, Bryans Road eastbound lane 1 near Redbank Road. In Sydney Port, we still have heavy traffic into the international terminal. Melbourne a crash, Hume Freeway, Sydney bound at Cooper Street and Thomastown lights out on Settlement Road. A policeman opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care and violence. Donate at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: سيدني لليوم لا تقص جيد درجات الحرارة 28 ملبن 15 درجة وممطر.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM. فعلينا اليوم ننتبه على طرقات أثناء القيادة، على طرقات ورفقتكم السلامة وين ما كنتوا متوجهين وعم تتحضروا لاستقبال نهاية الأسبوع، يعني لونج ويك أند بمناسبة عيد العمال. فمن عيدكم وبنفس الوقت بدنا نتمنى لكم السلامة، خاصة نظام الدبل ديمريت اللي بلش اليوم ورح يستمر لمساء الاثنين. فنتمنى أكيد لكم أوقات حلوة، ومع كمان التذكير نهار الأحد رح يكون Daylight Saving، فانتبهوا كتير منيح يعني كمان ما تتأخروا على مواعيدكم. الساعة 2 الصبح نهار الأحد رح يتم تقديم الساعة 1، ويعني رح تفقدوا ساعة من النوم بهيدا الانطلاقة من هيدا اليوم 4 من شهر أكتوبر. بينتهي التوقيت بأربعة من نيسان 2027. فإذا هون التوقيت الصيفي بنيو ساوث ويلز، فيكتوريا، ساوث أستراليا، تازمانيا والأي سي تي، ولا يطبق بكوينزلاند، كمان عندكم ويسترن أستراليا ونورثرن تيريتوري. فانتبهوا كتير منيح نهار الأحد الساعة 2 الصبح رح يكون في تقديم الساعة ورح تخسروا ساعة نوم، فأكيد لحتى تكونوا متحضرين. لا كمان الانارل عدة مناسبات اليوم كله مع بعض ومعجوء الويك اند، نهائيات الانارل بين فريق الروسترز والنايت، مين بتأيدوا مين بتشجعوا مين بتتوقعوا يفوز في هذه المباراة النهائية من بعد ما شدنا موسم شكل كتير من المفاجآت، خاصة بعد الفرق يلي ما كنا متوقعين أنه توصل وهيك، يعني تكون في عندها هذه هيدا التقدم الكبير بشكل سريع. منهم فريق دولفينز يلي كانوا كتار متوقعين فوزه، كان فريق الواريورز كمان كان متوقعين فوزه، هلأ وصلوا للنهائيات ولكن ما كملوا. بقي عنا الروسترز والنايتس، مين بتأيدوا ومين بتتوقعوا يفوز يعني كمان بهيدي المباراة؟ خليني اسمع رأيكم وشو عاملين نهار الأحد. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا بالراديو تؤمية أستراليا 16:38 AM مع اتصالاتكم على الهواء بيسي مشوارنا، وكمان بنفس الوقت رح نروح نحن وياكم بعد استراحة قصيرة رح نتابع مع ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو لمتابعة اليوم عدة مواضيع. اليوم صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يلي فارض شروط على لبنان لحتى يقدم دعمه ومساعدته للبنان، وهلأ هو عم بيقول بده إصلاحات، بس هل ترى هل رح تتحقق الإصلاحات؟ هل فعلا اليوم هل يعني لبنان مستعد لحتى يقوم بهذه الشروط اللي فرضها صندوق النقد لحتى يقدم دعمه للبنان؟ لأنه نحن بحاجة لهذا الدعم، ولكن هذا الدعم مشروط. رح نروح لاستراحة ومن بعدها مباشرة منستقبل ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو عبر هواء تؤمية أستراليا. كونوا معنا.
1: أجواء صاخبة ومسابقات قوية، ما تضيعوا الفرصة، تابعوا تؤمية على 16:38 AM.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: منتابع نحن وياكم لقاءنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع لقاءنا الصباحي اللي رح يكون مع الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا مباشرة عبر هواء توأمية. منحييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
4: صباح النور أستاذ كلود، لإلك ولا المستمعين والمشاهدين بتوأمية.
0: شكرا لك أستاذ رزق الله، معك رح نتابع أهم الملفات والمواضيع المتعلقة بالشأن اللبناني وبالمنطقة. خلينا نبتدي بلبنان. صندوق النقد الدولي من جديد بيرجع بيحذر وبيفرض شروط لحتى يقدم الدعم، والشروط هي إصلاحات مطلوبة من الجهات اللبنانية، تنفيذ إصلاحات لحتى يتلقى الدعم. كيف تفسر وكيف قرأت اليوم يعني شروط صندوق النقد الدولي؟
4: بدي أضيف على كلمة شروط كلمة تعجيزية، لأنه أنا بشوفها شروط تعجيزية. اليوم صندوق النقد كرر بده إصلاحات أساسية بالاقتصاد وبالقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق ممكن من خلاله يحصل لبنان على دعم من الصندوق. صندوق منلاحظ أنه مسار لبنان نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي بيتطلب عدة عناصر مختلفة، وكل عنصر من العناصر هو قمة بالتعقيدات يلي موجودة فيه. وبدأ توقف كمان لفتنا اليوم الناطقة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك يلي تحدثت وقالت عن دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، إنه هذا شرط من شروط المساعدة للبنان، وطالبت كمان بإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية. يعني قديش صعب على لبنان، أقله لحتى نحكي عن أوضاع المصارف، قديش صعب علينا إنه نلاقي حل لهالأوضاع بوقت في تقاذف للمسؤوليات. يعني الدولة بتقول هذه مسؤولية مصرف لبنان، مصرف لبنان بيقول أنا دينت الدولة، وبالحالتين طالعة براس المواطنين يلي خسروا كل ممتلكاتهم وشي بيملكوه، وبعدنا علقانين. وما ننسى إنه كمان الشروط يلي عم تفرضها اللي عم بيفرضها صندوق النقد الدولي كتير عم بتكون قاسية على لبنان، وهالشي خلى شوي الحكومة بحالة اهتزاز. بلشنا نسمع كتير بدعوات للنزول إلى الشارع. بلشنا نحكي عن تظاهرات، عن تسكير طرقات، عن حالة تشبه تشرين يلي شفناها بال 2019. بقى كل هالأمور هايدي يمكن جربت الحكومة بمحل معين أنه تنفذ هالاحتئان، وبنلاحظ أنه اليوم مثلاً أقروا 5 لترات بنزين لكل يوم عمل كبدل نقل، هيدا لتنفيذ الشارع ولا امتصاص النقمة ليس إلا. ولكن المشكلة وين؟ مشكلة في غياب رؤية حكومية واضحة للتعاطي مع الأوضاع الاجتماعية الكارثية يلي عم بيعانى من المواطن. يعني اليوم اللافت مثلاً إنه
0: فضل
4: اليوم مثلاً ما قدروا يلغوا رسم على تنكة البنزين يلي هو 300,000 ليرة، وتأجل بد طلب وزير الطاقة بإلغاء هالضريبة هيدي على كل صفيحة بنزين إلى حين إعداد الصيغة القانونية المرتبطة بها. يعني لهالدرجة إذا بدنا نعمل شوية خطوات لحتى تريح المواطن عم لاقي إنه مكبلين. بقى كيف بالحرق إذا بدنا نحل مشكلة مثل مشكلة المصارف أو غيرها من المشكلات المزمنة؟
0: صحيح، يمكن اليوم الحكومة عم تهتم يعني أكثر شيء باتفاق الإطار يلي كمان اليوم تحدد التاريخ بعودة الحوار بين أو يعني طبعا المناقشات والمحادثات بين إسرائيل وما بين لبنان بعشرين من شهر أكتوبر. فكيف ترى يعني اتفاق الإطار اللي غايت هالوقت ما بعرف إلى أي مدى رح ينجح بالوقت يلي عم تستمر العمليات الإسرائيلية بجنوب لبنان؟ كيف بتفسر اليوم عودة الحوار والمناقشات بين الطرفين؟
4: أنا بشوف أنه نحن هلأ بفترة انتظار دبلوماسي، والانتظار دبلوماسي هو سيد الموقف لا لا نهاية الشهر الجاري إن الله راد. موعد المفاوضات العسكرية اللي تفضلت وحكيت عنها بين لبنان وإسرائيل بتامبا بفلوريدا. بس بالمزعج بالمسألة أنه الوضع اللبناني غير مريح، لا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا، وإسرائيل عم بتهدد بالتصعيد جنوبا. وبنعرف نحن استراتيجية اللي بتعملها إسرائيل إنه كل مرة بيكون في عندها متسع من الوقت بتصير تعب بهالوقت هيدا بانتهاكات وباعتداءات على لبنان بشكل عام. وأعلنت كمان بهالإطار هيدا القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي إنه في موجة من الهجمات رح تستمر على لبنان بالساعات المقبلة، يعني كمان في عنا تهديد جديد. وبوقت أنه على طول عم نسمع الانفجارات بأمكنة متعددة من لبنان، بتصور أنه انتظار ثقيل إذا بدنا نعم. نقول من هلأ لكن وصلنا للمفاوضات.
0: يعني بالوقت يلي اليوم عم نشوف الأوضاع اللي عم تكون بالمنطقة، يعني كمان توقف المحادثات بين إيران وما بين واشنطن، وخاصة ما ذكره وزير الخارجية مارك روبيو أنه طلب من الوفد الإيراني المغادرة فورا من نيويورك بسبب تعثر المفاوضات. هل سنعود إلى يعني المسار العسكري برأيك أستاذ رزق الله؟ كيف ترى يعني الوضع اليوم بالمنطقة؟
4: ما بعرف، بحس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصعب أنه تتوقعي وتصيبي ما يمكن أن يفعله. يعني اليوم مثلا حكي رئيس ترامب عن تصعيد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه إيران ستبيد، أنه الولايات المتحدة ستبيد إيران هالمرة. يعني ما بعرف لأي مدى إذا كلامه هون انتخابي بيصب بمصلحة التناديق الانتخابية بالولايات المتحدة أو أنه فعلا بينوي على هالشي. من هيك بحس بمكان ما أنه صعب تتوقعي شو ممكن يصير مع الرئيس الأمريكي. في نظرية تانية بتقول أنه كل محاولات التهويل الأمريكي والترويد من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى العبور بأسعار النفط لبر الأمان، كل هالأمور هيدي بعدها ما لقيوا لها حل. نعم. يعني بعدها أمور عالية وبعد ما في جدوى من كل شيء عم يسعوا كان أوروبيا أو أمريكيا أو عالميا لحتى يلاقوا له حل. ما عم لقي أنه بقيت مثلا أسعار النفط مثل ما هي،
0: واليوم في تخوف كمان من ارتفاع أسعار الديزل يلي كمان متخوفين منها بشكل كتير كبير. يعني إذا في حال قرر الرئيس الأمريكي توقيف تصدير يعني كمان الوقود، فهيدا الأمر اللي كمان ممكن يوضع العالم قدام أزمة جديدة. بعد عندي دقيقتين أستاذ رزق الله لحتى انتقل للأخبار، بس ضروري أخذ رأيك بالنسبة للرواية اللي سمعناها بفلاي دبي، عندك أي تعليق حولها؟
4: أي المشكلة أبرز شيء يمكن كلود أنه رجعتنا لحقبة 11 أيلول، ال11 أيلول الأسود أمريكيا يلي كان، لأنه عن جد هالحادثة هيدي حادثة طائرة فلاي دبي بالتعقيد اللي هي فيها وبهالأشياء. يعني مثلا منلاقي الإمارات هي من المتهمين لأنه الطائرة هي طائرة إماراتية.
0: نعم.
4: سعودية متهمة لأنه هبطت الطيارة فيها. إسرائيل متهمة لأنه كانت عم تنقل أكثر من 170 راكب إسرائيلي وكانت متوجهة إلى تل أبيب. سلطنة عمان متهمة لأنه في مساعد قائد الطائرة هو عماني.
0: نعم.
4: الهند متهمة لأنه في قائد الطائرة بيحمل الجنسية الهندية. إذن من السابق لأوانه الواحد يطلع باستنتاجات بهالإطار هيدا، لأنه تحقيق برأيي بعده ببداياته.
0: نعم. وخاصة رواية السباك، يعني أنه رواية البلامر يلي هو طبعا ما بتتصدق مثل ما قال الرئيس الأمريكي.
4: صحيح. وبعدين يمكن بتطلب الأمر خلية طوارئ، الخلية الطوارئ بتكون من كل الدول يلي ذكرناها لحتى تجاوب على سؤال هل كان الهدف قطف الطائرة أم إسقاطها بعملية انتحارية؟ هذا السؤال هو مفتاح لأي حقيقة ممكن واحد يوصل له.
0: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو، حدثنا من بيروت. على أمل لقاء جديد أستاذ رزق الله، شكرا لوقتك وتحياتنا لألك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل، ومن بعد جولتنا الإخبارية بتابعوها بعد لحظات.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. ساعات بعد الاعتداء الذي سجل في طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الهدف خلف ذلك هو ضرب اتفاقات أبراهام. فلاي دبي ومع الخارجية الإماراتية طالبتا بالتريث حتى انتهاء التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن الاعتداء وقع على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة. وأضافت الداخلية أن قائد الطائرة ومساعده غادرا الأراضي السعودية برفقة فريق أمني إماراتي إلى أبوظبي صباح الخميس.
1: إسرائيلي يعمل كسنجري أنقذ من الموت ركاب طائرة فلاي دبي يلي كانت متوجهة الأربعاء من دبي إلى تل أبيب. هذه هي الرواية السائدة حاليا، والتفاصيل سمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى بمطار بن غوريون لما التقى بالسنجري واستمع منه مثل مظاهر بهالفيديو لتفاصيل ما جرى على الطائرة. وبحسب روايته وقع عراك بين الطيار وهو هندي الجنسية ومساعده العماني، وتمكن الطيار رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، ما سمح للسنجري وركاب آخرين بالسيطرة على مساعد الطيار. وبيقول السنجري أنه تولى بداية التحكم بالطائرة وعدل المسار وأوقف انحدار السريع قبل ما يتولى طيارون احتياطيون كانوا على متن القيادة والهبوط فيها بمطار تبوك السعودي.
2: This is not a pilot. This is a plumber. This is what he does. I asked him, what do you do for a living? Because I met him at the airport when he came, when they all came back to Israel, and I said, "What do you do for a living?" And he said, "Well, I'm, you know, I unclog sewage clogs." And I said, "Well, you certainly unclogged a big one this time."
1: نتنياهو نقل هالرواية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بدوره تحدث أمام زواره بالبيت الأبيض ووسائل الإعلام عن هالواقعة.
3: Having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now this is the story that I heard. I don't know if it's true, but that's the story that I got from Bibi. And when asked why he did that, he said he watches that show, Air Disasters. You know the show? It's that crazy show. I never want to watch it. But he said he watches it a lot. And he learned from watching that show.
1: رسميا بعد ما في تفاصيل عن نتائج التحقيقات لا من الإمارات ولا من السعودية، والإمارات اكتفت بالقول أنه حادثا أمنيا وقع على متن الرحلة وأنه التحقيقات مستمرة. وشكلت فريق تحقيق، وكان اتصال بين نتنياهو والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أما إسرائيل فقالت على لسان نتنياهو أنه مساعد الطيار هاجم الطيار بفأس.
2: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be I assume moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated, and we'll join the interrogation and find out what happened there exactly.
1: حادثة فلاي دبي أتت بوقت نتنياهو عم بيخوض حملة انتخابية للبقاء على رأس الحكومة، وكان لافت بمقابلة مع فوكس نيوز الربط بين نتنياهو وتاريخه مع خطف الطائرات وإمكان توظيف هالأمر انتخابيا، فكان تذكير بأنه فقد شقيقه يوناثان بعملية عين تيبي لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين بتموز 1976، وكشف أنه هو أصيب شخصيا بخلال عملية إنقاذ ركاب طائرة سابانا يلي كانت أقلعت من بروكسل وهبطت بمطار اللد بإسرائيل سنة 1972.
2: The first casualty of 9/11 was a brilliant Israeli entrepreneur, Daniel Lewin. He founded Akamai. Okay, he had been an officer in my unit, a special unit in the military. And you're right, this is the unit that went to Entebbe. I myself was wounded in a rescue of a hijacked Belgian Sabena airplane when we rescued passengers, again, taken by Islamist terrorists.
1: وبالعودة إلى التحقيقات، يفترض أنه بالأيام القليلة المقبلة تتوضح صورة ما جرى فعلا على متن الرحلة، تسجيلات كمرة القيادة وشهادات الركاب يلي تدخلوا، إضافة إلى استجواب الطيار ومساعده يفترض تساعد بالإجابة عن أسئلة أساسية، من بينها كيف تمكن مساعد الطيار من إدخال آلة حادة إلى الطائرة. إسرائيل عم بتعيد النظر بالإجراءات الأمنية المتبعة على الرحلات بين دبي وتل أبيب، وسترسل طائرات إسرائيلية لإعادة آلاف الإسرائيليين الموجودين هناك. وبإسرائيل بدأ وصف المسافرين يلي تدخلوا لإنقاذ الطائرة بالأبطال، ومن ضمنهم طبيب قدم إسعافات أولية للطيار المصاب. والمفارقة أنه هالطيار نفسه يلي أعيد اليوم إلى أبو ظبي للعلاج كان قبل نحو سنة تحدث بمقابلة عن أهمية وجود طبيب على كل طائرة.
4: We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life.
1: حادثة طائرة فلاي دبي مرشحة تكون حافز لعدد من الدول بالمنطقة وخارجها لإعادة النظر بالتدابير الأمنية بالمطارات ولا سيما تلك المتعلقة بأطقم الطيران.
0: ومن تفاصيل النجاة إلى خلفيات الحادثة، هل تصرف مساعد الطيار بمفرده أم بتوجيه من جهة خارجية؟ سؤال تتابعه الأجهزة الإسرائيلية فيما دخلت الحادثة سريعا الحسابات الانتخابية لنتنياهو.
5: يترأس جهاز الموساد الأجهزة الإسرائيلية المشاركة في تحقيقات عملية فلاي دبي، الشباك وأجهزة الاستخبارات التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب التقديرات الإسرائيلية هم شركاء مركزيون في التحقيقات، وإسرائيل تنسق مع السعودية والإمارات. وعلى رغم عدم وجود أي دليل بعلاقة إيران في العملية، إلا أن إسرائيل المستمرة في اجتماعات تقييم الوضع تبقي هذا الاحتمال مطروحا على الطاولة، وتحقق ما إذا كان العمان الذي حاول تنفيذ العملية بادر لوحده أم بتخطيط وتدريب جهة معادية لإسرائيل.
2: The co-pilot who attacked the captain is now being interrogated, but here's what we do know. First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination. That appears to be something we're gathering from the information, his personal information, this attacker. And he calls out to the aircrew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane.
5: فتحت أبواب تدريبات جديدة في الجيش الإسرائيلي لما تسمى بوحدة مكافحة الإرهاب اليمام، التي انطلقت في تدريبات خاصة لمحاكاة احتمال عودة خطر اختطاف الطائرات الإسرائيلية. وهي تدربت منذ اللحظة الأولى لإعلان فقدان الاتصال مع الطائرة الإماراتية وحاكت مختلف السيناريوهات. ووفق مسؤول عسكري استعدت لعملية إنقاذ للركاب في حال تمت السيطرة على الطائرة وركابها.
6: يجب تحليل هذا الحدث وفهم جميع جوانبه وبناء منظومة دفاع جديدة، وهذا سيستغرق وقتا، وعلينا استخلاص درس أساسي منه والبقاء متيقظين، لأن الإيرانيين وحزب الله وحماس يواصلون في الخفاء محاولاتهم لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، وإذا ثبت وجود صلة لإيران فسنكون أمام معضلة كبيرة تتعلق بكيفية الرد.
5: وقبل اتضاح التفاصيل عن حقيقة الحادثة وخلفيتها، تسعى أطراف عدة للاستفادة منها انتخابياً، وفي مقدمهم بنيامين نتنياهو عبر تصريحاته وتهديداته بعدم السماح لأي جهة خارجية بتهديد إسرائيل وأمنها. أما ركاب الطائرة فقد بدأوا بالاستشارات القانونية لطلب التعويض من شركة فلاي دبي الإماراتية، وهم يعتمدون في دعوتهم على اتفاقية مونتريال التي تسري على النقل الجوي الدولي وتفرض المسؤولية على شركة الطيران عن الضرر الناجم عن حادث وقع على متن الطائرة. وبحسب الخبير في قانون الطيران آشر روتبوام، فإن وقوع حادث عنيف واستثنائي في قمرة القيادة يؤدي إلى هبوط حاد، يندرج بالتأكيد ضمن تعريف هذه الاتفاقية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: على الحدود اللبنانية السورية الشمالية ضبطت وحدة من الجيش حوالي 245 كيلوغرام من مادة التي ان تي الشديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد ثمانية، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقال الجيش بيان إن المهربين فروا باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان. ما أعلنه الجيش اللبناني أتى في أعقاب ما كشفته رويترز لجهة انعقاد اجتماع بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين. رويترز التي قالت إن ما تكشفه يأتي استنادا إلى مسؤولين سوريين ومسؤول أمريكي ومصدر أمني لبناني.
7: Sydney Airport, heavy traffic into the International Terminal through Brighton and Sands, a steady flow of traffic on the Grand Parade, city-bound onto General Holmes Drive. Chullora, Centenary Drive still carrying a lot of traffic northbound up to Arthur Street. At Melbourne, a crash, Hume Freeway, city-bound at Cooper Street. Calder Freeway, heavy inbound before Green Gully Road. Jack's Tyres and Auto have huge driveway deals this month on select premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عودتنا لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. برجع ذكركم مستمعينا الانتباه والحذر اليوم على الطرقات بسبب النظام الدبل ديمرت، وأكيد مفروض علينا ننتبه كتير منيح أثناء القيادة، ما نتجاوز حدود السرعة، السيت بيلت، هيدا بالإضافة للموبايل فون، استعمال الموبايل فون أثناء القيادة اللي ممكن يخسركم 10 نقاط دفعة واحدة، هيدا بالإضافة للغرامة المالية الموجعة اللي ممكن كمان بسبب التهور والكلام الحكي أثناء القيادة، فهيدا الشيء اللي رح يكون جزئ كتير قاسي. وما ننسى بسيدني، بفيكتوريا، بساوث أستراليا، بتازمانيا، لأي سيتي كله أكيد رح يبلش Daylight Saving. هون رح يبلش التوقيت الصيفي عند الساعة 2 الصباح، بيتم تقديم الساعة ساعة واحدة، ويعني هيدا رح تفقدوا ساعة واحدة من النوم بهالليلة، وبينتهي التوقيت ب 4 نيسان 2027. فإذا هون غيروا، انتبهوا أنه الديلايت سيفينج رح يبلش صباح يوم الأحد، ونحن كلنا على استعداد لمتابعة مباريات الـ NRL، نهائيات الـ NRL الفاينل اللي رح يكون يوم الأحد، ورح نشوف يعني أكيد كيف رح تكون الأجواء، خاصة فريق النايت يلي صاروا 25 سنة ما دي طعم الفوز. أما روسترز من 2019 كمان اليوم ما شوف أدى هيك إداء كتير حلو، كان خلال هالموسم كان حاضر بكل المباريات، فكمان سجل رقم قياسي من خلال النقاط اللي سجلها ضد أحد الفرق الرياضية. وأكيد رح نتابع معكم مستمعينا مع تعليقاتكم، مع مداخلاتكم على الهواء، انتو اي فريق بتأيدوا بالفاينل، فريق روسترز ام فريق النايتس؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء، مين بتقولوا رح يربح؟ هيك نهار التنين نشع عم نحكي بهيدا الموضوع لنشوف مين رح يفوز بتوقعاته، مين بتقولوا رح يفوز بنهائيات الانرل؟ 02-96-533-0، أو أنتو مين بتتمنوا مثلا يفوز بهالنهائيات؟ مين بتشجعوا، نايت أم فريق نيوكاسل أم فريق روستر؟ خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقاتكم، أي فريق رح بتشجعوا؟ أعطوني رأيكم على الهواء 02-96-33-33-0. أما بالنسبة ل خبرية ورواية البلامر اللي كان بالطائرة الفلاي دبي، ما بعرف يعني الرئيس الأمريكي بيقول أنه بيبي نتنياهو خبره يعني شو اللي صار، والقصة اللي خبروا إياها البلامر أنه شيء ما بيتصدق يعني ولا بالأحلام. فما بعرف يعني أنتوا كيف لقيتوا هيدي الرواية اللي خبروا إياها هالبلامر لنتنياهو اللي كان قاعد معه وإذا عم بيخبره وضحكته لنتنياهو عرض على وجهه. فهون يعني فيكتوريا اللي ما صدقوها الخبرية، ما حدا بيصدقها أنه لا، والمضحك أكتر شيء أنه هيدا الرجل يلي كان شايف دوكيمنت، قال بيقول دوكيمنتري اللي بيقول انه اشتابعه وشايف كيف ممكن يسوق يقود الطائرة، وقام نفذها انه كيف سيقبت. عن جد الخبرية غريبة عجيبة يعني، ما بعرف انتو شو تعليقكم عليها، فيكن تشاركونا وتعطونا ارائكم على الهواء 02-96-33-33-0. بالنسبة للي خبروا هالسباك اللي خبروا يعني اكيد شو اللي صار داخل طياره فلاي دبي لنتنياهو. بنسمع ارائكم على الهواء لكل اللي عنده اي تعليق 0296333330. كان على متن طياره اكيد الرحله 174 شخص بينهم كمان 2 من الاستراليين. والتقارير بتقول أنه وقوع حادث كان داخل قمرة القيادة أدى إلى إصابة قائد الطائرة قبل أنه يدخل ركاب وأفراد من الطائم للمساعدة بالسيطرة عليها، وفقدت الطائرة قدر كبير من الارتفاع. يعني هون مشوف هبطت بشكل سريع قبل أنه يستعيد الطائم السيطرة عليها، ويتم تحويل مسارها والهبوط بأمان بالمملكة العربية السعودية. خلينا نتابع مع أراءكم إذن على الهواء. هل صدقت هذه الرواية اللي قال البلامر لنتنياهو واللي علق عليها الرئيس الأمريكي؟ يعني كان بعد شوي بده يضحك، كيف عم نضحك نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هالخبرية اللي بقول هيك خبروني إياها، بس أنه شي ما بيتصدق، وفعلا شي ما بيتصدق. رح نتابع نحن وياكم من تؤمين مع مزيد من أخبارنا الصباحية بعد استراحة. منتابع مع البريكفاست شو.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على

0: المساء وحجز سيدني روسترز مكانه بالنهائي بعد فوزه على دولفينز بنتيجة 36-20. أما نيوكاسل نايتس فحقق فوز مهم ببيريث بينترز بنتيجة 22-14 رغم اضطراره لخوجز كبير من المباراة ب 12 لاعب. دخل نيوكاسل نايتس دخل للمرة الأولى من 25 سنة بينما بيسعى الفريق لإحراز اللقب للمرة الأولى من عام 1997. بيمتلك سيدني روسترز خبرة كبيرة بالمباريات النهائية ورح تكون المباراة محطة مهمة بمسيرة دالي شيري إيفانز اللي انتقل لسيدني روسترز ببداية الموسم مع مسيرة طويلة مع مانلي سي إيجلز. عم يسعى المدرب ترينت روبنسون لإضافة بطولة أخرى إلى سجله مع سيدني روسترز. قبل المباراة النهائية للرجال تقام مباراة الـNRL W Grand Final بين سيدني روسترز وبريسبين برونكوز عند الساعة 4 المساء. من المتوقع أن يتوجه عشرات الألاف من المشجعين لأكر ستاديوم كمان يوم الأحد وسط استعدادات أمنية. وبأخبار سيدني سوانز فاز إساك هاني بجائزة أفضل لاعب في النادي وحصل على أيضا بوب سكيلتن ميدل للمرة الثالثة. هذه أخبار الرياضة وأكيد حابين اليوم يكون نهارنا رياضي بامتياز مع تعليقاتكم ومشاركتكم. من تتوقعوا يفوز بنهائيات الـNRL روسترز أم نيوكاسل؟ نسمع رأيكم وتعليقكم إذن على الهواء. أما بالنسبة لأخبار وعناوين اليوم، مقذوف مجهول يستهدف ناقلي بمضيء هرمز ويشعل حريق على متنى، خبر ورد بهالوقت. كمان رئيس ترامب بنهاية المطاف سينتهي الأمر مع إيران بطريقة أو بأخرى. إذن ترامب يتوعد إيران في حال ثبوت ورطب بحادثة فلاي دبي، وما بعرف إلى أي مدى قد تكون إيران هي متورطة بهذه الحادثة، خاصة أنه مساعد التيار هو من عمان. فلغاية الوقت بعد تحقيقات جارية، أزمة الديزل، واشنطن بتطالب أوروبا بتحرك فوري. اليوم في تخوف كتير كبير أنه ندخل كمان بأزمة جديدة، وهون وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اللي قال أنه الحلفاء الأوروبيين عليهم الإفراج عن كميات إضافية من احتياطات الديزل لاحتواء الأسعار ومعالجة اضطرابات الإمدادات قبل مناقشات أوروبية مقررة اليوم الجمعة بشأن هذه الأزمة. ونحن كمان بأستراليا ممكن نتأثر بشكل كتير كبير، يعني قد يرتفع لتر الديزل $4، وهيدا في حال فعلا ما لقيوا حل. والهون فيما بيتعلق بالنسبة لوزير الخزينة الأمريكي اللي عم بيحذر يعني كمان حلفائه الأوروبيين وعم بيطلبهم بالإفراج فورا عن كميات إضافية من احتياطات الديزل. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 16:38 AM مع استراحة قصيرة، ومن بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 8:30 من راديو تؤمي أستراليا. عم نتابع سوا مشوارنا ولقائنا الصباحي. إذن استراحة ومنتابع من بعدها مع أخبار الساعة من تؤمي.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: يلوح بتدمير إيران ويقول إن ذلك قد يحقق السلام في العالم، وبازشكيان يتمسك بالحوار رغم الاستهدافات الأمريكية. السلطات البريطانية تعتقل رجلا من أصل إيراني على خلفية مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية. النائب العام في دولة الإمارات يأمر بتشكيل فريق تحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي ومدى ارتباطها بأي غرض إرهابي أو توجيه مسبق. بوتين لا يستبعد استخدام كل الأسلحة الموجودة في الترسانة الحربية الروسية إذا ما تعرضت منطقة كالينغراد للتهديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلجأ إلى تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض. وفي تصريحات لمجلة تايم شدد ترامب على أن تدمير إيران قد يحقق السلام في العالم، أما بوجودها فلن يوجد سلام أبدا كما قال. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لن تتخلى عن الحوار أبدا رغم استهداف الولايات المتحدة المتكرر لإيران.
1: لم نتهرب من الحوار ولم نفعل ذلك قط. الحقيقة هي أنهم أرادوا تدمير إيران ولم يسعوا إلى الدخول في حوار.
0: كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب يوم الاثنين الماضي الوفد الإيراني الذي حضر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب من الوفد المغادرة فورا، وذلك بعد تعثر المفاوضات في خطوة وصفت بأنها توبيخ دبلوماسي غير معتاد.
2: وزير الخارجية الأمريكي يطرد الوفد الإيراني ويأمره بمغادرة نيويورك فورا في خطوة وتوبيخ غير معتادين دبلوماسيا. ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مغادرة البلاد عقب تعثر المفاوضات، وفق ما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر لأكسيوس. المصدر نفسه قال إن الإيرانيين تجاوزوا المدة المسموح لهم بالبقاء بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة على أمل إحراز تقدم في المحادثات، لكن كل ذلك انهار لاحقا حينما اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وفي مساء الاثنين وبناء على أوامر روبيو، أبلغت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نظيرتها الإيرانية بضرورة مغادرة وفد وزير الخارجية عباس عراقجي لنيويورك فورا. المشهد يكشف حجم الهوة بين الطرفين، رغم نفي طهران أن تكون المغادرة نتيجة طرد أمريكي، فحتى حين تلتقي الوفود لا يبدو أن الثقة تلتقي معها. واشنطن تريد انتزاع تنازلات في الملف النووي، وطهران تريد ثمنا واضحا لأي خطوة تقدمها، وعلى رأس هذا الثمن تخفيف الضغوط والعقوبات. لكن المفاوضات لم تعد محصورة في أجهزة الطرد المركزي والملف النووي والصاروخي. مضيق هرمز دخل مباشرة إلى قلب الصفقة، بينما تحاول طهران ربط أي انفراجة فيه بخطوات أمريكية مقابلة ضمن صيغة مرحلية تربط إعادة فتح الممر بتخفيف الحصار الأمريكي.
0: تواجه مساعي إيران لتوسيع تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا وآسيا الوسطى عقبات لوجستية تحد من قدرة هذا المسار الشمالي على تعويض المنافذ البحرية الإيرانية الجنوبية. وتشير الأرقام إلى أن طاقة الموانئ الإيرانية المطلة على بحر قزوين لا تتجاوز 10% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيرانية.
3: بحر قزوين بوابة إيران الشمالية في مواجهة حصار أمريكي محكم على منافذها البحرية جنوبا، لكنه بحر أضيق من طموحها. فبينما تعتمد إيران جنوبا على موانئ الخليج العربي وبحر عمان وعلى العبور عبر مضيق هرمز، تحاول شمالا توسيع تجارتها عبر بحر قزوين باتجاه روسيا وآسيا الوسطى لتخفيف أثر الحصار. لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فتحويل بحر قزوين إلى بديل حقيقي يصطدم بعقبة أساسية وهي القدرة اللوجستية المحدودة، فإجمالي الطاقة الاستيعابية لموانئ إيران يبلغ نحو 300 مليون طن سنويا، بينما لا تتجاوز طاقة موانئ الشمال المطلة على بحر قزوين 30 مليون طن، أي نحو 10% فقط. والفارق لا يتوقف عند الموانئ بل يمتد إلى حجم السفن، فالسفن الكبيرة التي تستخدم موانئ جنوب إيران تستطيع نقل كميات ضخمة في رحلة واحدة. وبحسب رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، فإن حمولة سفينة واحدة عبر موانئ الجنوب قد تعادل حمولة نحو 20 سفينة تعمل في بحر قزوين، أي أن شحنة تصل جنوبا على متن سفينة تجارية كبيرة قد يتطلب نقلها شمالا تقسيمها على نحو 20 سفينة أصغر. وهناك عقبة أخرى، فتراجع منسوب مياه بحر قزوين خفض قدرة الموانئ الإيرانية الشمالية على استقبال السفن من نحو 6000 طن سابقا إلى 4000 طن حاليا. كما أن بعض خطوط السكك الحديدية باتجاه آسيا الوسطى لا تزال غير مكتملة، لذلك قد يمنح بحر قزوين إيران متنفسا من الشمال، لكنه لا يمتلك حتى الآن القدرة على تعويض بواباتها البحرية الأوسع جنوبا.
0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الخميس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، بينما لم تتضح بعد حجم الأضرار البدية. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت على منصة إكس إن واشنطن تغلق كل منفذ يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، مؤكدا أن استهداف قطاع السكك الحديدية والسيارات والمعادن في إيران يعد ضربة قاسية لطهران وللحرس الثوري. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت قطاعي السيارات والسكك الحديدية. وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج عدة شركات مرتبطة بقطاع المعادن الإيراني على قائمة العقوبات الأمريكية. طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزوناتها للطوارئ للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة بشدة. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلدين من أنهما ربما يواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل، ويمثل التحذير تصعيدا أمريكيا للضغوط على أوروبا في وقت يدرس فيه ترامب فرض حظر محتمل على تصدير الديزل الأمريكي بهدف خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. قالت وكالة بلومبرغ نيوز إن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه لم تعقد أي محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الاجتماعات التي جرت مع وسطاء في الآونة الأخيرة. أعلنت السلطات البريطانية اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية على خلفية الاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية تتعلق بمخطط كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية والتي تستخدمها القوات الأمريكية. واستدعت الخارجية الإيرانية السفيرة البريطانية على الفور احتجاجا على اتهامات لندن لطهران بالارتباط بالمخطط.
4: من جديد تعود إيران إلى قلب التحقيقات في حادث قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، لكن الاتهام هذه المرة يأتي من أعلى مستوى سياسي في بريطانيا بعدما أعلن رئيس الوزراء أندي بورنهام وجود مؤشرات قوية على دور إيراني محتمل في الحادث.
5: Sydney Airport traffic has picked up speed into the international terminal. Oranoora Bridge looking okay going east and westbound. Chullora Centenary Drive remains busy going northbound, and the Ryde Bridge looking okay north and southbound. Melbourne, Brighton East to crash, North Road westbound before the Nepean Highway, one lane blocked. Still using your personal card for business? Get improved cash flow management, rewards and greater spend control with a Visa business card. Contact your bank to apply today. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia. 2ME.
6: سيدني لليوم الطقس جيد، احتمال لسقوط الامطار خلال فتره متاخره، درجات الحراره بتوصل اقصاها لل 28، على صعيد ميلبن درجات الحراره 15

0: تحياتنا للجميع من راديو تو امي أستراليا 1630 AM. بدي أرجع أذكركم مستمعينا قد ما فيكن القيادة على مهل وبانتباه لحتى ما تخسروا نقاط ولا تخسروا أموالكم. اليوم بلش نظام الدبل ديميريت وعلينا التقيد بقوانين السير، الالتزام بحدود السرعة، هيدا بالإضافة للسيت بيلت، حزام الأمان، وما ننسى كمان أهم شيء التحدث على الموبايل فون، لأنه خسارة رح تكون موجعة لنقاط، 10 نقاط بتخسروها دفعة واحدة، 10 نقاط دفعة واحدة في حال كنتوا عم بتسوقوا وعم تحكوا كمان على الموبايل فون، هيدا الشيء اللي بيخسركن 10 نقاط بالإضافة لفاين كمان كبير. فرفقتكم السلامة وين ما كنتوا، عم يعني قررتوا تقضوا هاللونج ويك اند بمناسبة عيد العمال يلي بنرجع منعيدكم، كل عامل وكل عاملة بنعرف قدي دوركم كبير ومهم وفعال، وأكيد هيدا الشيء اللي بيخلي عيد العمال اليوم يستحق يكون في إلهم النهار، يعني كمان لحتى يرتاحوا لحتى نقدر هذه الجهود اللي عم بيقدموها. فيعطيكم ألف عافية. حتى اللي ما عم بيشتغل، يعني مش ضروري يكون مثلا واحد عنده وظيفة مثلا أو عامل، لأنه ربية البيت أو أي رجل كمان عم بيهتم بتربية الأطفال أو الأمهات يلي هني غير عاملين يعني بالخارج أو ما عندهم وظيفة، فقط ملتزمين بتربية أطفالهم واهتمام بالعائلة، هيدي أكبر وظيفة، هيدي أكبر وظيفة يعني للحقيقة، لأنه تربية الأطفال منا سهل أبدا، بدك قوة وحركة كل نهار، إن كان من ناحية متابعتهم، دراستهم، تربيتهم، غذائهم، فهيدا بيطلب جهد كتير كبير. فنحن كمان بهالمناسبة لكل الموظفين ولكل العاملين ولربيت البيوت أو للبي اللي كمان عم يهتم بأطفاله لظروف معينة، فمنعيدكم لأنه أنتوا كمان من ضمن هيدا العيد، يعني لأنه نعرف مثل ما سبق وذكرت قديش ربة المنزل يلي هي كمان تستحق كل التقدير. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية، بما أنه لونج ويك أند ونهار الأحد رح يكون كمان في الديلايت سيفينجز بالتوقيت الصيفي، فانتبهوا كتير منيح لأنه ما يتغير عليكم الوقت والمشاريع، وخاصة من متابعة المباريات اللي رح تكون نهائيات الـ NRL بين فريق روسترز سيدني روسترز وفريق نيوكاسل نايتس. مين بتشجعوا؟ يلا بدي حماسكم، يعني بهاي الأجواء ما فينا نضلنا هيك قاعدين، ولا مش بس يعني دايما الأخبار السياسية، كمان خلينا نفرح، بيطلعنا نفرح، ما هيك بيطلع لنا حس، يعني في كتار يلي بيقولوا لنا يا الله انه اعملوا شيء هيك يفرحنا. فاكيد نحن اليوم نحن باتجاه انه كمان نتابع موضوع كتير حلو، هو منه موضوع بقدر ما هو تشجيعكم تأييدكم، مين بتأيدوا مين بتتوقعوا يربح بنهائيات الـ NRL. بدي اسمع رأيكم وتشجيعكم على 02-96-530، وأي فريق بتأيدوا أنتوا، أي فريق كنتوا بتتمنوا كمان يفوز. هلأ أكيد مش الكل مع سيدني روسترز، مش الكل مع فريق نيوكاسل، بس أكيد في يعني بما أنه طلعت بعض الكثير من الفرق بقي فريقين، فخليني أسمع أنتوا أي فريق كنتوا بتأيدوا بتتمنوا أنه يربح، وكمان بالNRL مين بتتوقعوا يفوز بالمباريات النهائية، سيدني روسترز أم النايتس. خلينا نتابع مع أراءكم، مع مشاركتكم على الهواء 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. مش بس على الأخبار السياسية، بدنا اليوم نحكي رياضة، بدنا نحكي رياضة، بدي أشوف اليوم تشجيعكم لأي فريق، بدي أكشف نواياكم، بدي أكون تشجعوا قد ما فيكم الروسترز، لأنه أنا مع الروسترز ويا ريت تشجعوا معي الروسترز، بس أكيد بحترم كتير لأنه النايس كمان بيستحق الفوز، لأنه 25 سنة ما ضاق طعم الفوز وما وصل للنهائيات من 25 سنة. فأكيد اليوم نشوف أهالي نيوكاسل اللي محتفلين بشكل كتير كبير، يعني أسبوع كامل شفنا الاحتفالات ومظاهر الاحتفال بوصول النايتس للنهائيات. فإذن نحن عم نتابع أرائكم ومشاركتكم على الهواء لأي فريق رح تعطوا تصويتكم ومين بتشجعوا. بعد البريك بنسمع رأيكم على الهواء. استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.
1: تصل هلا
2: هلا
1: على 2ME أستراليا على
2: 96530
1: وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
3: Give it to me baby.
4: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الـKFC.

0: زاهر، يعني كتير من المستمعين الفرق المؤيدين لها خارج النهائيات، فما بعرف إذا يعني توقعاتكم حابين نسمعها مباشرة على الهواء، أي فريق بتأيده ومين بتتوقعوا يفوز بنهائيات الانرل، سيدني روسترز أم فريق نيوكاسل؟ نسمع أراءكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا، وأي فريق أنتوا عادة بتأيدوا، وهل يعني فريقكم خرج بكير على بكير، أو يعني كمان من الفرق يلي وصلت للنهائيات. 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع، كتير حابي اسمع رأيكم. ما بعرف إذا يعني كمان أنتم من المشجعين بالرياضة، بتابعوا الرجبي ليج. هلا أول ما نوصل على أستراليا، عادة في كتير يلي بسمع أنه أول ما وصلوا على أستراليا ونحن كمان منهم، كنا نقول يي شو هاللعبة هيدي الرجبي ليج، كلها خبيط بخبيط، أنه كيف بيقدروا، أنه في كتار يلي بتزعجهم لعبة كان الرجبي ليج. بس وقت اللي بيمرق الوقت علينا سنة بعد سنة، بتحس حالك لا، صرت انت لا شعوريا عم بتتابع، لأنه كل بلد أكيد بيتميز برياضة معينة، مثل الولايات المتحدة عندهم الباسكت بول شغلة كتير كبيرة، نحن عنا هون الرجبي ليج يلي بتتميز فيها طبعا أستراليا. وبالوقت يلي ما بعرف إذا أنتوا كمان بتتابعوا من المتابعين الرياضة أم متابعين الأخبار السياسية، ظاهر الأخبار السياسية هي طبعا شغلتكم، خاصة ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط. عنا بلبنان اليوم في صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يلي عم بيفرض شروط على لبنان لحتى يقدم دعم. هلا عم بيطلب اصلاحات، هيدي كتير عم بيصعب علينا صندوق النقد الدولي، عم بيصعبها كتير على اللبنانيين، لانه قدي صالون بيحكوا عن الاصلاحات، عن جد قدي صالون بيحكوا عن الاصلاحات. خلينا نتابع نحن وياكم اذا من راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM مع تعليقاتكم اذا على الهواء. بهالوقت معنا محمد من منطقة أوبرن سيدني. صباح الخير لك محمد.
1: صباح النور، يعطيك ألف عافية مدام كلود.
0: الله يعافيك، صباح النور.
1: أنا من بعد إذنك بدي أعلق على موضوعين، بس بالنسبة للفوتبول، أنا كرمال بنت أختي لأنه هي بتحب الروستا، كانت تعزمني هي وتلميذ الجامعة روح أحضر أنا وياها، وكرمالها أنا مع الروستا، بس نحن ما بنحب نحن من لبنان، بس نجي مثل حضرتك تفضلته ما كتير نتعلق بهاللعبة لأنه منحب الفوتبول أكتر صراحة. نعم.
0: هلأ بتابع أنت بتابع الانرل راكبي لي؟
1: بتابع على التيفي، بس ما بروح لأنه بحضر شخصي بس، وبنتمنى التوفيق للشاطر كمان.
0: طيب أنت مع مين، مع أي فريق؟ أنه
1: كرمال كنت اختي مع الروسترز.
0: هلا مع الروسترز، بس انت عادة مع اي فريق؟ مين بتشجع؟
1: ولا حدا ما بنحب هاللعبة.
0: ليه ما بتحبها؟ ليه؟ شو السبب؟
1: هذا بيضرب حاله وبيخبط حاله كرامة على عينهم، بس يكبروا كيف بيتحملوا الوجع، صحيح بيعملوا الله يرزقهم بيعملوا مصاري منيح، بس لما يكبروا كيف يتحملوا هالأوجاع؟
0: حبيت الله يرزقهم.
1: ايه اللي عملوا شغلتهم؟
0: طبعا
1: هاي بدي يعيشوا من وراها.
0: اي انا بدي اشكرك كمان، خليك عم تأيد بنت اختك، يعني انا كمان
1: انت حضرتك مع
0: روسترز وعلى راس السطح اكيد بنتمنى. ما بتعرف انه انا ما كنت يعني كمان ما كان عندي خبره، وبعني الهلا يعني ما عندي خبره، بس بهيس على اكيد الفريق روسترز، يعني بهيسهم بس يربحوا. بس كمان أول ما وصلنا على أستراليا ما بعرف ليش أنا رحت مع روسترز، يعني شفتهم فعلا من الفرق القوية، لأنه كل اللي كانوا حوالينا وأول ما وصلنا كلهم كانوا مع البولدوغز، كانوا كلهم مع البولدوغز. أي بس لا، أنا شفت فريق روسترز كان بيتميز يعني بقوته بحضورهم.
1: كان البولدوز ايام المصري اللاعب المصري
0: حازم المصري
1: كان حلو نحضر مع الاولاد. ما هو الاولاد هو بيشجعوك يعني بتنبسط الالوان مبسوطين.
0: نعم صحيح.
1: الاهل هيك بحبوا كمان اولادهم انه يكونوا مبسوطين وفي
0: نعم
1: حياه هيك.
0: سمير
1: من بعد اذنك كم
0: نعم سمير من بوكيم هيلز خلينا نسمع رأيه لسمير. شو عندك تعليق سمير؟ أي فريق بتأيد؟
2: مدام كلود بالنسبة للرياضة أنا مع البولدوغز يعني هذه بديهية لي من وقت جيت على البلد أنا مع البولدوغز بس أنا بالفعل بحب هاللعبة كتير وبحضرها يعني وهلأ أنا مع جود لك للي بيربح يعني ما عندي مشكلة بالموضوع المهم يقدموا أداء جيد وما يصير
0: لا بدك تسمي ما فيك هيك بدك تسمي أنت مين بتشجع؟
2: هلا لوك انا ما عندي مشكله بالموضوع بس هل مثل ما قلت لك مدام كلود انه بحب احضرها ويكون فيها هيك كواليتي جيم كواليتي اداء يعني وهالشغلات هيدي ما عندي مشكله بالفعل بس انا انه كل عمري من وقت جيت على البلد لهوني انا مع البولدوغز عرفتي كيف؟ على كل الاحوال بالنسبه للبنان مدام كلود مثل ما تفضلتي وقلتي بالنسبه للسياسه بلد كيف بيمشي بدون موازنه؟ بلد كيف بيمشي بدون قطع حساب؟ ما هلا انت عم تحكي عن الاصلاحات ما حضرتك يعني انه عم ننتقد نحن كلنا انه الدش حكى بالاصلاحات وين الاصلاحات وين انعملت سوليت وجولات لسامي جميل بقد مجلس النواب بالنسبه لقطع الحساب والموازنه وكذا الشغلات وشفنا كيف كان يواجههم كلهم بمجلس النواب بس ما دام تلود مثل ما شفتي كانوا هن مسيطرين على البلد واخذين البلد مثل ما بدهم واليوم عم نوقع بهالمشاكل هيدي اللي عم نطلع من مشكله وعم نفوت بمشكله ثانيه بس فئة الحياة اللي بد منها بتضدق مدام كلود.
0: نعم شكرا لك سمير على المداخلة. تعليق سريع محمد كنت بدك تحكي موضوع بس هيك بشكل سريع لأن انتقل للأخبار لو سمحت.
1: نعم تكرم موضوع الطيارة بغض النظر إذا كان صحيح ولا غلط ولا فيلم ياريت حدا عربي يكون كابتن طيران يتجرأ لأنه خبرته بس هو يشرح لنا أنه كيف عشان أكيد في خبراء هني لازم يعرفوا وسياسة العدو الإسرائيلي لازم تتغير.
0: أوكي.
1: تتغير ليش؟ لحماية شعبه.
0: نعم شكرا لك محمد مضطر أروح لبريك من بعدها جولتنا مع الأخبار عبر راديو توأمية أستراليا كونوا معنا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين دعاوي السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. يترأس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وننتقل مباشرة إلى الزميل محمد فرحات وتفاصيل الجلسة. محمد،
1: بالفعل جلسة مجلس الوزراء هنا في السرايا الحكومية لا تزال مستمرة، حيث أنهى قبل قليل مجلس الوزراء دراسة ومناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال، وانتقل مباشرة إلى استكمال مناقشة الموازنة، حيث من المخطط أن تنتهي الحكومة اليوم من مناقشة اقتراح قانون الموازنة على أن ترفعها الحكومة إلى مجلس النواب تحديدا لإقراره وبالتالي أو لدراسته وإقراره، وبالتالي يمكن أن نقول بشكل أو بآخر فإن النية موجودة من قبل الحكومة للانتهاء من الموازنة اليوم بانتظار أن تتوضح صورة النقاشات. ولكن بجدول الأعمال يبدو أن مجلس الوزراء أقر معظم البنود الواردة على هذا الجدول، لا سيما فيما يتعلق أولا ببدل النقل، حيث أقرت الحكومة هذا البند، وبالتالي يصبح بدل النقل اليومي بشكل رسمي ما يعادل 5 لترات، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه في وزارة العمل خلال اجتماع لجنة المؤشر. كذلك أيضا بالنسبة لمعمل دير عمار، حيث تم إقرار موضوع نقل الغاز الطبيعي أو الغاز السائل إلى الغاز الطبيعي وصولا إلى المناطق الاقتصادية، وهي أهم البنود الواردة على جدول الأعمال. وزراء القوات اللبنانية كانوا قد طالبوا بإلغاء الضريبة الموضوعة على صفيحة البنزين والتي قيمتها 300,000 ليرة لبنانية. الموضوع أخذ حيزا واضحا وواسعا من النقاش بين الوزراء، خصوصا أن هذا الأمر تم إقراره في الجلسات الماضية، وذلك لتمويل موضوع الزيادات على الرواتب وغيرها، وبالتالي لم يقر مجلس الوزراء إلغاء هذه الضريبة، بل على العكس تم تكليف وزير الطاقة بإعداد الآلية القانونية لهذا الطلب، وبالتالي رحل إلى جلسات لاحقة. هذا أبرز ما حدث حتى اللحظة. لم تتوضح ما إذا كانت هناك كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام في مستهل هذه الجلسة، ولكن الأكيد بأن قبيل هذه الجلسة وبحسب المشاهدات الأولية كان هناك حديث طويل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة جو صدي، هذا بالإضافة أيضا إلى حديث مع وزير المالية ياسين جابر، وقد حرص رئيس الحكومة أن ينتقل إلى كل وزير على حدة ليتحدث معه قبل بدء هذه الجلسة بشكل رسمي. على العموم الآن مجلس الوزراء يناقش الموازنة، يعني ننتظر ربما تطول هذه المناقشة في هذا اليوم تحديدا في حال فعلا قرر مجلس الوزراء أن ينهي بشكل نهائي هذه المناقشة في جلسة اليوم، وبالتالي ننتظر أيضا صدور المقررات الرسمية بعد الانتهاء منها.
0: شكرا لك الزميل محمد فرحات.
2: نتمنى أنه نقدم لناسنا ولشعبنا كل الخدمات وكل ما يستحق على الصعيد الاقتصادي والمالي. طبعا نحن شفنا بالفترة الأيام الماضية كان في تحرك عم بيتحضر له، فتحنا حوار مع الاتحاد العمومي العام، مع نقابات السائقين ومع كل المعنيين، وتوصلنا لاتفاق معين حيتكرس اليوم جزء منه بمجلس الوزراء. ونحن الهدف أنه ضمن الإمكانيات المتوفرة لا يؤثر على مالية الدولة نقدم أفضل خدمة لكل مواطنين.
3: اليوم كلنا بنعرف وضع الشبكة اللي نحن استلمناها. أنا في بشركم أنه من هلأ لجمعة رح نعرض لكل الببليك وين رح يصير في توسعة وين رح يصير في ريليس للكونجشن بقلب الشبكة. أما بالموضوع التعرفي ما في تغيير شيء على المواطن، مثل ما قلنا بالماضي ما رح يتغير على المواطن ولا شيء، ولكن نحن بصدد ندرس كيفية نقدر نقدم أحسن خدمة اليوم للمواطن. ومن هلأ لآخر السنة رح يصير في عنا كمان أكثر 5G هات سبوتس، لا سنتجي نقدر نعرف وين بدنا نوزع الشبكة 5G بقلب لبنان.
4: برنامج أمان اللي اليوم أنا يعني يكون في نقاش حاد إنه الموازنة اللي رصدت مبدئيا لبرنامج أمان اللي هي 50 مليون دولار، اللي هي نفس الموازنة السنة الماضية، ليس كافي. بدنا نطلع على القليل ل 70 مليون دولار لنقدر نوسع التغطية، إن كانوا أهلنا بالجنوب أو أهلنا بالشمال. الاقتصاد كله عم بيعاني، فرص العمل عم بتروح عن كل اللبنانية، انكماش الاقتصادي عم بيكون كتير صعب هيدي السنة.
0: وإلى طرابلس، حيث يتفقد مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج غرفة العمليات الفرعية في منطقة لبنان الشمالي. الزميل إبراهيم الغريب الذي يواكب هذه الجولة يطلعنا على التفاصيل. إبراهيم، ما أبرز المستجدات لديك؟
5: نور، هي عمليا اجتماعات يقوم بها النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج لمرحلة ما بعد إقرار قانون العفو العام، ولتكون الأجهزة الأمنية والقضائية على أهبة الاستعداد لتسيير شؤون المحكومين وإخلاء سبيلهم على الشكل التالي. خلال الجولة التي بدأها النائب العام التمييزي في بيروت وأنهاها هنا في سراي طرابلس، قال خلال هاتين الجولتين أن التنفيذ سيكون عبر تفنيد أسماء المحكومين وأيضا تفنيد أحكامهم وفق الأبجدية، وبالتالي نقلها إلى السجون ونقلها إلى النيابات العامة للنظر في أمرها، وبذلك تطبق عملية إقرار قانون العفو العام على أرض الواقع، ومن بعدها يتم إخلاء سبيل السجناء. الآن خرج النائب العام التمييزي مثل ما عم نشوف في عدسة الزميل حسن الشامي، هذه آخر سيارة في موكب النائب العام التمييزي أو في الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة خلال هذا الاجتماع. وأيضا كان قد تحدث النائب العام التمييزي للجديد قبل دقائق قليلة من أنه يجري العمل على قدم وساق لتطبيق هذه الآلية. هو اجتماع أمني قضائي بكافة الأجهزة الأمنية عبر تقنيات عديدة للبحث في سبل ما بعد هذا الاتفاق. واحد، سيتم نقل في المرحلة الأولى اسم أو ملف 900 موقوف أو محكوم إلى النيابة العامة لتسيير شؤونهم. اثنان، سيتم نقلهم والعمل عليهم بالأبجدية. ثلاثة، أيضا سيتم التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والقضائية. إضافة إلى سؤال كنا قد طرحناه على النائب العام التمييزي، ماذا لو لم يقبل أو ماذا لو قبل الطعن ولم ينفذ قانون العفو العام، ما هو مصير هذه الآلية؟ يقول النائب العام التمييزي أن هذه الآلية تبقى ضمن طور العمل، لأنها كانت يعني مناسبة لتفنيد أسماء المساجين وأيضا تفنيد الجرم الذي هو بحق كل محكوم ومسجون، وبالتالي قد تحتاجها الأجهزة الأمنية ضمن دراسات أخرى وأيضا ضمن اجتماعات أخرى. عموما يبدو بأن الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية بالفعل كما قال النائب العام التمييزي تعمل على قدم وساق لمرحلة ما بعد تطبيق اتفاق تطبيق العفو العام، وبالتالي ينظر إلى العشرة أيام المقبلة ما إذا كان قرار الطعن سيقبل أم كان قرار العفو العام سيقر، وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه. نور،
0: شكرا لك الزميل إبراهيم الغريب. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التحقيق مستمر بدوافع حادث طائرة فلاي دبي، وأشار إلى أن إسرائيل تعلم أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين إيديولوجي متطرف، مشيرا إلى أن الوضع الواضح أنه كان انتحاريا، ولفت إلى أن الحادث قد يتكرر لأن هناك مؤشرات على أن إيران ووكلائها يحاولون شن هجمات ضد إسرائيل في موسم الانتخابات، موضحا أن هناك ثغرة بشأن فحص الطيارين ونعمل على معالجتها ونتعاون مع الإمارات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث. وقال نتنياهو سنتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كان لمساعد الطيار صلات بإيران.
6: سيدني لليوم الطقس راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 28 على صعيد ميلبن، أقصى درجات الحرارة بتوصل لل 15 درجة وطقس ممطر.

Hirtinim, forse zafak. Hirtinim, forse zafak. Uin se hemmet.

0: الله معقول شو حلوة الغنية. ساعة بقرب الحبيب. أجواءنا بلشت على حماس من بداية النهار، خاصة أنه عنا لونج ويك أند، أنغام وموسيقى وأكيد منوعات رائعة دايما بتستمتعوا برفقتها عبر راديو توأمية أستراليا. نزلوا الأبليكيشن على هواتفكم لتكون توأمية رفقتكم الدايمة، فإذا مع متابعة الأخبار المنوعات فيكم دايما تنزلوا يعني أكيد تنزلوا الأبليكيشن توأمية أستراليا، هيك بتستمعوا للأغاني والمنوعات، وكمان بيكون في تغطية الأخبار على مدار كل ساعة. أما اللي حابب يطلع من كل الأجواء الإخبارية وبس يركز على الأغاني الطربية، ما لكم إلا تنزلوا توأمية جولد، لأن في كتير من الأغاني الطربية الخالدة بتستمتعوا برفقتها، وبتستمتعوا كمان بسماعها لأنه بتقنية صوت عالية الجودة. نشأت صباح الخير ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. الأغنية جميلة جدا، ساعة في قرب الحبيب، ده كان زمان، كان زمان كان في وقت، دلوقتي خمس دقايق يعني. دلوقتي بسبب التكنولوجيا واللي بيحصل خمس دقايق كفاية، زمان كان بيغني بالساعتين والتلاتة، دلوقتي الأغنية لو زادت عن ثلاث دقايق ونص أربع دقايق بتبقى مملة، فلازم يغيروا الأغنية ويقول خمس دقايق بالحبيب
0: كفاية؟
1: كفاية
0: ولو؟ لا أنا فكرت رح تقول شي تاني يعني.

0: مش هيلاقي الوقت. ما فيش الوقت, ما يقدرش يلاقي. إلا بقى إذا هو قاعد على سنتر لينك بيلاقي كل الوقت.
1: لا بس عندك على الفيسبوك بيدل كل الوقت, عنده وقت يعني على الفيسبوك, أو إذا كان عنده شي مشروع هيك فيه يمكن لا. بالنسبة له فيه شغف, أنا بحب يغير
0: بس يعني خمس دقايق كمان كفاية قوي, يعني خمس دقايق it's okay, يعني خمس دقايق والوقت الواحد يقدر يعيش على الخمس دقايق دي بقية اليوم.
1: مصر علي الخمس دقايق
0: نص ساعة
1: هيك بعدك حر طليق وتحت نصيبك
0: خليها نص ساعة.
1: خلينا نسمع أكيد آراء المستمعين. ما بعرف أكيد تبعت نشأة الخبر ورواية البلامر اللي كان بالفلاي دبي بهالطائرة اللي صار فيها الحادثة, صدقت ولا ما صدقت؟
0: لا هو متهيألي لا طبعا ما يتصدقش, يعني واحد بلاما ينقذ طيارة كانت نازلة بسرعة 14,000 كيلو
1: نعم.
0: في 29 ثانية ويرفعها وينقذها بهذه الطريقة
1: نعم.
0: مستحيل يكون بلاما حتى ولا طيار
1: نعم.
0: يكون لازم يكون طيار متمكن وواثق وعارف هو بيعمل ايه بالزبط. لكن بلاما البلاما ممكن يكون
1: بس هو يعني بس لحتى نرجع نذكر مستمعينا أن هالرواية اللي قالها هالبلامر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
0: نعم.
1: اللي قال أنه هو لأنه حاضر دوكيومنتري وبعدها براسه يعني كمل هيك عنده الفكرة كيف يقدر ينزل
0: هذه الرواية حتى في الخيال ما تتصدق لا تصدق
1: حتى رئيس
0: ولكن هو هي. شو عمل هو سحب هو لأنه جسمه كبير يكون سحب التيار اللي هو طعن التيار الكابتن الأصلي هو سحبه والكابتن كان يعني كان في منتهى الحكمة هو هندي الأصل anyway ودلوقتي بقى يعني
1: بطل
0: من الأبطال فكان كان هو رفع وكان في حد تاني طيارين بالطيارة يعني من حسن حظ الناس ومن حسن يعني ربنا ستر حقيقة كانت لأن لو كانت الطيارة كانت عملية اختطاف لكن اختطافها كنت بس تلاقي بقى الحرس الثوري والجماعة دول قاعد كده هو وعمال يتشارط على ترامب والدنيا كانت اللعبة كانت هتتغير كليا ولكن ربنا ستر على أرواح الناس طبعا ده هي يعني أكيد يعني كلنا حبينا ان ربنا قام بانقاذهم حقيقة دي معجزة دي فعلا معجزة يعني الطيارة تكون نازلة عموديا 14,000 كيلو في يعني في 29 ثانية وفي في لحظات في أقل من ثانية ترتفع الطيارة وتنزل في مطار السعودية رغم أن السعودية كانت رافضة هبوط الطيارة في الأول وده كان دي هتتحسب على السعودية في المستقبل لأن كانت السعودية أنا كنت أنا امبارح قلت السعودية عملية إنسانية أخلاقية أن هي قبلت أن هم ينزلوا ولكن إصرار طيار لانه متعور وبينزف دم فقال انا هنزل في اقرب مطار وكان مطار السعوديه واصر ان هو ينزل في مطار السعوديه رغم رفض السعوديه دي حاجه يعني ما اعرفش المستمعين بيشوفوها ازاي.
1: هذا السؤال اللي رح نطرحه على المستمعين يعني اكيد لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركه فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على هذا الموضوع كيف شفتوا من وجهه نظركم روايه هالبلامر اللي ظاهر انه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صدق وعم بيخبرها كان للرئيس الامريكي دونالد ترامب
0: اللي
1: هيك مثل استهزأ فيها لكن ما بتصدق يعني الخبريه
0: لا تصدق بلاما يعني دكتور قلب ممكن نقول مهندس مثلا ديكور ممكن
1: بس أكثر شيء يعني اللي أكدت يعني كذب الخبرية هو أنه حاضر دوكيومنتري يعني عن هيدا الموضوع أنه تصور أنه ما بعرف. خلينا نطرح الموضوع على المستمعين على 02-965-330 كمان الموضوع الآخر هو نهاية الأسبوع نهار الأحد رح يكون نهائيات الـ NRL أنتم مع أي فريق؟ مع سيدني روسترز أم مع نيوكاسل نايتس اللي هو طبعا اللي وصلوا للنهائيات نشأت بتابع الرجبي ليك؟
0: شو؟ لا يعني ساعات كده مش ما لا يستهويني ابدا ما اعرفش ليه يعني ما قدرتش افهم قانون اللعبه عشان خاطر كده يعني ما صارش اهتمامي ابدا

0: بحب السوكا، بلعب سوكا، بلعب سكواش، اللعبتين دول اللي بحبهم وبفهم فيهم كويس. نعم. وبعرف القوانين بتاعتهم، لكن لما بعرفش قوانين اللعبة ما حبش.
1: بس ما أقولي أسترالي
0: أسترالي أنا أتمنى
1: ما بتعرف قوانين اللعبة.
0: تخيلي تخيلي
1: أو بتشجع
0: مثلا. نعم نعم
1: ولا
0: وأبدا
1: غير بدي
0: بس انا ممكن اشجع نيوكاسل يعني. لا يعني
1: زعلتني ليه بقى شو السر؟
0: لانها نيوكاسل يعني
1: عجبك الاسم. ما عجبك روسترز؟ معناه انا من مشجعي روسترز. ما بدك تصير ناشي شوي؟
0: خلاص يعني هيكون قلبي مع روسترز، بس اتمنى لنيوكاسل ان هي تربح.
1: سياسة.
0: نعم.
1: على كل رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا بهيدا الموضوع. خلينا نطرح هيدا السؤال، هل صدقت رواية السباك والبلومر اللي طبعا خبرها لنتنياهو، واللي اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قصة لا تصدق؟ فكل اللي حابب يشارك على هذا الموضوع، بالإضافة لأي فريق أنتوا بتشجعوا ومين بتتمنوا أن يربح بالأنيريل الفاينل نهار الأحد، فريق روسترز أم فريق نيوكاسل نايتس اللي هو طبعا من 25 سنة ما وصل للنهائيات. خلينا نسمع إذا أراءكم على الهواء 0296333330. رح توقف عند استراحة ومن بعدها رح نتابع مزيد من أخبار هذا الصباح.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
7: بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: رح تسمعوا بعد شوي بعد كم دقيقة أكيد لغنية شيرين الجديدة لأول مرة بأستراليا وعبر تويمي دايما بتتعرفوا على جديد الإصدارات. بحب أرجع أذكركم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للنظام دبل ديمريت يلي بلش اليوم وبيستمر لنهاية يوم الاثنين، فقد ما فيكم سوق على مهل وبانتباه الالتزام بقوانين السير، حدود السرعة، السيت بيلت، حزام الأمان، هذا بالإضافة للموبايل فون، وخسارة النقاط اللي ممكن توصل لعشر نقاط دفع واحدة. أي أكيد هون في النظام كتير حيكون قاسي. وما ننسى يعني كمان نهار الأحد صباح اليوم الأحد انطلاقا من الساعة 2 بيكون في عنا ديلايت سيفينج اللي رح تخسروا ساعة نوم،
1: وخاصة كمان الناس اللي هم بيستعملوا السيارة للشغل. يعني اللي هم بيستعملوا السيارة يروح بها الشغل ويرجع شغله أو بيشتغل بتكون مصدر دخل بالنسبة له، لازم يكون حريص جدا جدا جدا يعني حقيقة، ولأنه هنا القانون قانون بيتطبق على الكل.
0: نعم.
1: فإحنا لازم يعني نكون حذرين جدا.
0: حس بتمشي كتير نشأت أنت عامل سايح هوني بسيدني.
1: جميلة سيدني، جميلة جميلة جدا الحقيقة. يعني اتمشيت كتير جدا، خاصة امبارح رحت بونداي بيتش ورحت شفت الجسر اللي تم فيه القتل الإرهابي وأبوه الإرهابي، وقتلوا 15 يهودي كانوا بيحتفلوا بعيد النور. يعني منظر مروع طبعا كلنا شفناه، وطريقة تفكير هذه الإيديولوجية اللي بيؤمن بها هذه هؤلاء، يعني لا ليهم لا في الفرح ولا في الحب ولا في الجمال ولا في أي حاجة خالص، يعني مجردين من كل يعني رفاهية الإنسانية. طبعا الجسر أنا شفته في ليا ملاحظات كتيرة جدا حولها، معلش ما تزعليش مني،
0: لا بدي أزعل،
1: هكون صريح جدا النهاردة. الجسر يعني أنا مثلا رحت بالي،
0: بس ليه بدك تزعل مني مطر؟
1: لا يعني ح ح ح
0: إذا يعني فيش رزاعة
1: ممكن
0: أنفعل
1: شوية يعني أموف شوية. يعني أنا رحت بالي وشفت كان في انفجار حصل في بالي، كان حاطين نصب تذكاري للناس اللي سقطوا استشهدوا أثناء الانفجار هذا في بالي، محطوط أسماء كل الناس اللي هم الأسرار.
0: نعم.
1: اللي هم سقطوا يعني، والناس بيروحوا يشوفوا هذا النصب التذكاري، شيء جميل. أنا لما رحت على الجسر ما شفتش أي شيء يثبت إن في جريمة حصلت، يعني أنا بعتبرها شيء من الاستخفاف ونوع من الإهانة. يعني أنا شايف أن كان لازم يتحط نصب تذكاري وشيء يعني حتى دائما نقول تنذكر ولا تنعاد، شيء للذكرى. يعني لازم الحكومة كانت لازم تقوم بعملية نصب تذكاري أسماء الناس اللي ماتوا، التاريخ اللي حصلت فيه، حاجة نبذة بسيطة جدا عن الحادث، الإرهاب الفظيع اللي قتلوا فيه 15 يهودي لا ناقة لهم في أي شيء ولا جمل، ولكن كانوا بيحتفلوا. أنا بلوم الحكومة لهذا الإهمال، وأتمنى أن الشيء يحصل وفي أقرب وقت ممكن. أتمنى في الزيارة الجاية يكون الحكومة عملت شيء على هذا الجسر العين اللي هو يعني يعتبر في تاريخ أسود في تاريخ أستراليا وفي تاريخ الإرهاب، يعني لازم لكن أنا شفت هناك يعني علبة زبالة محطوطة جنب كبيرة جدا.
0: نعم.
1: وسبحان الله كبيرة جدا، أكبر من الـ يعني دائما أشوف علبة الزبالة صغيرة بس هذا كبير جدا.
0: نعم.
1: يعني كل الناس تروح، لازم هذا مكان لازم الناس كلها لازم تروح تزوره وتاخد صور ليتذكروا هذه.
0: نعم.
1: المأساة الكارثية، العمل الإرهابي الفظيع اللي يعني ماتوا الله يرحمهم. وأنا شخصيا صليت لأرواحهم إن ربنا يعني يعني.
0: نعم. خلينا نشأت مطرين نروح لخبر عاجل بهالأثناء. موسيقى ممرضين السابقين يلي كانوا هددوا بقتل مرضى إسرائيليين بمستشفى بينكستاون اليوم عم يستعدوا لطعن دستوريا قدام المحكمة بأستراليا بحجة أنه تهم الوجهة لألون بتنتهك حقهم ضمني بحرية التواصل. وحسب ما ذكرت إحدى الصحف أنه سارة بولبدي وأحمد رشاد نادر اللي وجهت لألون تهم باستخدام وسيلة اتصال لتهديد أو مضايقة وثائقة بعد أن سجل لهم مقطع يزعم أنهم هددوا فيه بالعنف ضد مرضى إسرائيليين رح يطعنوا بصحة هذه التهم أمام أعلى محكمة في البلاد. فشو تعليقك نشأت على هذا الأمر؟
1: طبعا أي حد بيرتكب جريمة وفي أدلة لازم يعاقب، يعاقب لأنها الأفكار هذه يعني الحقيقة مميتة. وإحنا في أستراليا، دي أستراليا دولة السلام ودول المحبة والتعددية والثقافات، يعني بلد جميل جدا حرام. وإحنا جايين هنا أستراليا هربانين من هذه التصرفات، هربانين من الفقر ومن التعصب ومن العنصرية، جايين هنا يعني نكون إحنا نكون نواة نواة في في في في يعني هذا الحراك الغبي. نعم. يعني نعم.
0: للأسف يعني هون نحن دي الأحداث اللي بغزة دي أثرت على كتير من الأحداث اللي صارت عنا بأستراليا بعهد حكومة ألبانيزي، اللي أكيد اليوم مفروض يكون في هيدا تماسك الكبير داخل المجتمع الأسترالي لحتى نعيش بأمان وبسلام، وغير هيك يعني أكيد الوضع رح يكون كتير
1: صعب. نعم.
0: يعني فإذا اليوم حسب المعلومات اليوم في يعني تحضير لطعن دستوري أمام المحكمة العليا بأستراليا بكامبرا بيتعلق بمدى صحة هذه التهم على أساس أنه بتفرض بصورة غير مسموح فيها. هي طبعا رح تحدد المحكمة إذا كانت التهم متوافقة مع الدستور أم لا، فأكيد يعني هيدا الطعن رح ياخد فترة زمنية طويلة ظاهر.
1: نعم نعم طبعا لا لا لا, لا. إكمال التحقيقات والأدلة وجمع الأدلة والتأكد من أن فعلا في جريمة تمت، وبناء عليه بيتم العقوبة. وأتمنى أن ما فيش أي حاجة، يعني خلينا عايشين في البلد
0: بكل الأحوال كل يعني الأمور بس تتعلق بالمحكمة نشأت ما فينا نحكي فيها كتير. نعم. ونتوسع فيها مزبوط. كتير مزبوط. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. بس هلا الأخبار اللي وردت بالنسبة لعملية الطعن، ولكن بس تتعلق الأمور بالمحكمة يعني بتحكي الخبر كما هو، ولكن نعم. لا توجه أي تهمة ولا تستطيع نعم. أن تعلق نعم. على كل الخبرية.
1: ما حدش يقدر يقول حاجة، ولكن ده بيكون شغل استخبارات دولة تتعامل بكل شفافية مع القانون، وما فيش أي حد فوق القانون وكل واحد ياخد جزاؤه.
0: نعم بروح لفاصل ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو أمي.

0: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: ساعة 9:45 داخل استوديوهاتنا، متابعين نحن وياكم سوا مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا. إذا اليوم وزير الداخلية السوري اللي كان حكي أنه هاد المعلومات اللي وردت واللي انتشرت عبر السوشيال ميديا، هيدا التعاطي والتواصل بين حزب الله وبعض القيادات السورية عاري عن الصحة، يعني بيقول أنه نحن لا تواصل إلا مع الحكومة والسلطات اللبنانية بشكل رسمي. ويعني فهيدا الخبر ليه برأيك يعني انتشر نشأته، وهل فعلا اليوم لحتى يخلقوا خلاف بين سوريا وما بين لبنان برأيك؟
3: لا، هم مش عايزين، هم تركيا عايزة تفرض وجودها بلبنان. هو من الآخر كده، هذا تخطيط تركي لفرض سلطة في لبنان، وطبعا سحب السجادة من إسرائيل، وده طبعا مش هيحصل. والخوف، كل الخوف حاليا أن يحصل صدام بين تركيا وبين إسرائيل، يعني هي دي المشكلة. بس إزاي بقى، إزاي يتجاوزوا هذه الخلافات اللي ممكن توصل لصدام مسلح؟ ربنا يستر الحياة.
2: نعم، يعني كمان بالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع يعني طبعا الأخبار البازلة اليوم، الاتهامات، ما رح نقول اتهامات بقدر ما في شكوك أنه اليوم استهداف قاعدة فيرفورد هي ممكن يكون متورطة فيها إيران. هل تشك أنه تكون إيران فعلا اليوم متورطة بهذا العمل؟
3: هي إيران هددت كل دول المنطقة، دول الخليج بتهددها كل يوم وبتضربها كل يوم، بتضرب كل يوم في السعودية عن طريق الحوثي، وفي الكويت، وفي البحرين، وفي قطر، وفي عمان. يعني وقالت أي دولة عندها قواعد أمريكية احنا بنعتبرها أهداف، يعني أهداف لينا. يعني فأكيد إيران هي لازم تكون وراء هذه الضربات، لأن ما حدش يمتلك هذه الأجهزة لضرب قاعدة بهذا المستوى إلا تكون دولة اللي هي وراها، ما يكونش وراها تنظيم أو حراك صغير. لازم تكون دولة عندها الإمكانيات وعندها القدرات وعندها التخطيط لضرب قاعدة بهذا المستوى، يعني ده شيء كبير.
2: نعم.
3: جدا.
2: في خبر ورد بهالأثناء بالنسبة للعقوبات، نشأت كنا من أسبوعين فرضت واشنطن عقوبات على إيران، اللي هي اليوم ممنوع الطيران الإيراني، يعني أكيد شركات الطيران الإيرانية.
3: نعم.
2: خارج إيران، ولكن اليوم عم توسع العقوبات لحتى تشمل السكك الحديدية والسيارات بإيران، يعني خنق.
3: نعم، ما هو هي دي الطريقة الوحيدة اللي تجبر إيران على الجلوس على دولة التفاوض وإنهاء هذه المشكلة، لأن ترامب بده يحقق نصر، وإيران بدها تحقق. طبعا مش ممكن تكون دولة صغيرة بحجم إيران بجانب أمريكا الدولة عظمى وعندها كل الإمكانيات وعندها أحدث الأسلحة وعندها كل حركة حرية الحركة, وإيران لا تحت ما تقدرش حتى طيارة إن تنزل في أي مطار, ودلوقتي سكك الحديد وكمان هيكون محطات الوقود في المستقبل. لا, أنا أتمنى إن يكون في حد كده رشيد في إيران ويقول خلاص enough is enough, هنقعد على التفاوض, لأن يعني الأوراق بيخسروا أوراق كتير. لكن أنا شايف إن ترامب حقيقة, أنا معلش هحسبها لدهية, إنه باله طويل جدا, طول باله, إدى فرص كتيرة جدا لإيران كانت لازم تستغلها من قبل لا توصل للي هي عايزاه. دلوقتي بقى صعب جدا وأوراقها كتير على الطاولة, ما فيش يمكن ورقة أو ورقتين بكتير.
2: ولكن نشأت يعني كمان اليوم إذا بدنا نحكي شو حققت أو شو تحقق من هذه الحرب على إيران؟ ولا شيء.
3: بل تحقق.
2: وين؟
3: إضعاف إيران مهم جدا. إضعاف إيران, إضعاف أزرع إيران في المنطقة.
2: بعده موجودين. بعده النووي موجود. بعده مضيق هرمز مقفل. يعني كمان اليوم يعني هيدا كل هالأمور اللي صارت فيه من أجل الحرب راح بعدها موجودة.
3: أيوة, بس إيران دولة كبيرة ودولة كانت عندها قدرات عسكرية كبيرة جدا جدا.
2: بس كأنه إيران تعودت على العقوبات. كأنه إيران تعودت على العقوبات.
3: مش تعودت على العقوبات, هي عندها اكتفاء ذاتي زي ما حضرتك فعلا هي عندها اكتفاء. بس إمتى الاكتفاء الذاتي؟ ممكن يكون الاكتفاء الذاتي كان ينفع زمان, دلوقتي ما ينفعش. يعني الاكتفاء الذاتي, حتى الاكتفاء الذاتي أخدته أمريكا, ما عندهمش أي اكتفاء على اي حاجه خالص. يعني الفقر, انت عارفه العمله وصلت ل 2 مليون دولار, 2 مليون ونص, يعني عمله ايرانيه 2 مليون, يعني الواحد عشان يروح يشتري همبرجر يعني صعب, فيروح عايز له معطف فلوس. فالعمليه كلها ان إيران دلوقتي دولة ضعيفة. أفضل, أنا دائما بقول إيران تكون دولة ضعيفة أفضل من أنها تكون دولة متوحشة.
2: دولة ضعيفة؟
3: نعم, تكون دولة ضعيفة من أنها تكون دولة متوحشة. نعم.
2: طيب إذا كانت دولة ضعيفة كيف رح يكون محيطة لإيران؟ هل هو كمان؟
3: أيوة, بس
2: يخلق خلافات أو أطماع مثلا.
3: بالضبط, يعني ما احنا شفنا دلوقتي امريكا انسحبت من العراق, الله اعلم شو هو بيكون مصير امريكا. شفنا امريكا لما انسحبت من افغانستان, شفنا مصير افغانستان والصومال وهكذا. يعني ايران دلوقتي ممكن تكون عايشه في فوضى زيها زي سوريا وزي العراق وزي ليبيا وزي السودان, وممكن تكون عايشه في فوضى. والمشكله ان في يعني أقاليم حوالين إيران يعني في انتظار ضعف الدولة لتاخد دور لها هي, زي الأحواز مثلا. ممكن تكون دولة تاني خالص داخل إيران, داخل إيران.
2: رح نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي من راديو تويمي. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا, خاصة بعد هالفاصل رح نكون ونضوي على موضوع شروط صندوق النقد الدولي للبنان, المطلوب إصلاحات. يعني هيدا صايرة مثل قصة بريق الزيت, صار من زمان عم يطلب من السلطات إصلاحات بالنسبة للبنوك, بالنسبة طبعا اليوم
3: ضمانات
2: وإصلاحات. نعم. وكمان بنفس الوقت يعني تكون في هونيك يعني إصلاحات بمعنى أنه تحارب الفساد اللي موجود عنا بلبنان. للأسف نحن عولنا على العهد الجديد, على عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة, يلي معنا شك أنه فعلا اليوم بشفافيتهم, ولكن بدنا يعني كمان بنفس الوقت بدنا دور مهم يلعبوه بهيدا المجال. يعني بعد كتير الأمور ماشي ببطء بكتير من المجالات.
3: بالنسبة للبنان مطلوب إن ضمانات. دلوقتي لبنان على صفيح ساخن زي ما احنا شايفين وغير مستقر. سوريا كمان من ضمن الدول اللي هي هتطلب قروض من البنك الدولي. راح تطلب لازم. ليه؟ لأن دول الخليج أفلست كلها حتى أوروبا والدول اللي كانت بتساعد سوريا بدأت أفلست. فهنا سوريا رايحة للبنك الدولي، وانت عارفة البنك الدولي أي حد بيوصل للبنك الدولي بيكون بداية نهايته يعني. لأن هم بيتحطوا لشروط، بيتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة لضمان استرجاع الأموال بتاعتهم، وبيدخلوا في كل المنحنيات. ودي سوريا لسوء الحظ هتطالب البنك الدولي بقروض يعني تمشي الأمور بتاعتها.
2: نعم. فإذا رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على كل هالمواضيع دايما فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا 02-96-33-330. وهما شيء يعني سلامتكن على طرقات، لأنه اليوم نظام الدبل ديميريت اللي بلش من صباح اليوم ومستمر لصباح تنين. فكرمل هيك المساء يعني نهاية نهار التنين عند الساعة 12 صباح الثلاثة رح يكون أكيد بينتهي نظام الدبل ديميريت، اللي ممكن تخسروا نقاط الرخصة، وبنفس الوقت يلي ممكن تخسروا أموالكم في حال ما التزمتوا بقواعد القوانين السير، خاصة حزام الأمان، السرعة، عندنا الموبايل فون اللي ممكن تخسروا 10 نقاط دفع واحدة. فهيدا طبعا اليوم التحذيرات اللي عم تكون يعني كمان بنظام الدبل ديميريت لحتى ما تخسروا نقاطكم والأموالكم، وأهم شيء سلامتكم وسلامة الآخرين على الطرقات. خلينا نتابع كمان مستمعينا مع تعليق معنا على الهواء. معنا يوسف من برود ميدوز ميلبن. صباح الخير لك يوسف. صباح الخير ليوسف من برود ميدوز ميلبن. دعم اسمعنا من خلال الراديو يوسف. صباح الخير، وآخر مرة بقول صباح الخير لأنه راح صوتي.
3: فرصة أقول صباح.
2: قول عني.
3: صباح الفل يا يوسف، أخبارك؟ يوسف.
2: افطار يوسف. بنروح لبريك وما بعدها رح نتابع نحن ويكون جولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمية أستراليا. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com. لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي اف سي.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News. said O'Connor with the top stories. Authorities are warning residents to be vigilant about flooding as storms sweep across southeast Australia, hitting Victoria, South Australia and New South Wales. The sudden soaking follows a severe lack of rain in September. Melbourne only picked up 18 millimetres last month, but was soaked by 20 millimetres in just 1 hour on Thursday afternoon. Emergency services have been busily restoring power to thousands of homes. US President Donald Trump says if Iran is linked to the co-pilot who tried to crash an Israel-bound flight, the Islamic Republic will be struck very hard. Investigators are working to determine why the co-pilot stabbed the flight's captain, causing the fly-by passenger plane to plummet before others on board stopped the attack. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has claimed, without giving details, that the attacker underwent